0: وعدد من المسلسلات مثل مسرحية على هامان يا فرعون، ومسرحية بني الصامت، ومسرحية ضحية بيت العز وغيرها.
1: نتوق لمعرفة الثنائيات الأخرى التي شكلها نجمنا الذي لا يغيب.
0: حسناً، شكل عبد الحسين عبد الرضا ثنائياً ناجحاً مع الفنان الراحل خالد النفيسي في مسلسلات محكمة الفريج وديوان السبيل والحيالة، الذي شاركته البطولة فيه الفنانة العمانية النجمة فخرية خميس.
1: علماً أن بدايته مع الثنائيات كانت مع الفنان عبد العزيز النمش أم علاوي ومحمد جابر في مسلسلات مذكرات بعلاوي والصبر مفتاح الفرج.
0: ومن أشهر الثنائيات التي قدمها كانت مع الفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات، منها أوبريت شهر العسل، أوبريت بساط الفقر، أوبريت بعد العسل وغيرها الكثير.
1: نجوم لا تغيب.
0: عبد الحسين عبد الرضا. عزيزي المستمع، ربما ما لا تعرفه عن عبد الحسين عبد الرضا أنه تطوع مع المتطوعين للدفاع عن مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها عام 1956.
1: على الجانب المحلي، ذكر في مقابلة مع قناة الحرة في عام 2009 أنه لا ينوي الدخول أو العمل في السياسة.
0: قدم في حياته عدداً من الأعمال الدرامية والمسرحية السياسية المبطنة والصريحة.
1: فمن أعماله المسرحية السياسية الصريحة باي باي لندن، باي باي عرب، ومسرحية سيف العرب.
0: في عام 2014 تطرق إلى قضية البدون من خلال أحد المشاهد في مسلسل العافور، وقام تلفزيون الكويت بحذف المشهد ولكنه عرض في تلفزيون دبي.
1: استنكر النائب فيصل الدويسان ما قام به تلفزيون الكويت، وقال في مجلس الأمة في 3 نوفمبر من عام 2015 بأن الفنان عبد الحسين عبد الرضا وزارة إعلام قائمة بحد ذاتها، ويتوجب على الحكومة الإنصات إلى آرائه وتوجيهاته.
0: أيها الأصدقاء، كتب عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية.
1: من المسرحيات التي قام بتأليفها وتمثيلها مسرحية على هامان يا فرعون،
0: مسرحية عزوب السالمية،
1: مسرحية فرسان المناخ،
0: مسرحية فرحة أمة،
1: مسرحية شارع السلام.
0: أما المسلسلات التي قام بتأليفها فمنها مسلسل أجلح وأملح،
1: ومسلسل الأقدار،
0: مسلسل قاصد خير،
1: ومسلسل حبل المودة،
0: وغيرها الكثير من المسلسلات.
1: أصدقائنا، في مساء يوم الجمعة 11 من أغسطس من عام 2017 توفي الفنان النجم عبد الحسين عبد الرضا بعد إجرائه عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة في مدينة لندن في بريطانيا عن عمر ناهز 78 عاماً.
0: أصدقائنا، ويبقى نجم عبد الحسين عبد الرضا ساطعاً لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحياها باتزان. في محطتنا السابقة اكتشفنا معا أن كثيرا من معاناتنا لا يأتي من كثرة ما نملك أو ما نفقد، بل من اختلال الميزان. واليوم نقف عند السؤال الذي يتردد في أذهاننا جميعا، إذا كان الأمر كذلك فكيف تتوازن حياتنا؟ يظن بعض الناس أن الحياة المتزنة تعني أن نقسم وقتنا بالتساوي بين كل شيء، أو أن ننجح في كل جانب بالدرجة نفسها في كل يوم، لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير. الحياة المتزنة ليست مساواة حسابية، بل هي حكمة في ترتيب الأولويات، هي أن تعطي كل جانب حقه في وقته وبالقدر الذي يحتاجه دون أن يطغى جانب على آخر. فكر معي في هذه الصورة، حين يحين وقت العبادة تحضر بقلبك كاملا لا بجسدك فقط، وحين تكون مع أسرتك تكون حاضرا حضورا حقيقيا باهتمامك بنظرتك بابتسامتك، لا مشغولا بهاتفك وعقلك في مكان آخر، وحين تعمل تؤدي عملك بإتقان لأنه أمانة في عنقك، وحين تستريح لا تشعر بالذنب لأن الراحة ليست كسلا بل هي وقود الاستمرار. هذا هو الاتزان، هذا هو التوازن. ولذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا انقطاع عن الدنيا ولا غفلة عن الآخرة، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين بالغ في العبادة وترك حق نفسه وأهله: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي حتى لضيوفك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا تفرغ للعبادة وانس ما سواها، بل رسم لنا منهجا متكاملا يوفي كل جانب من جوانب الحياة حقه. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب أن التوازن لا يعني أن أيامنا ستكون كلها متشابهة، فقد يمر الإنسان بمرحلة يقتضي فيها العمل جهدا أكبر، أو تحتاج فيها الأسرة إلى وقت أطول، أو يمر بظرف يستدعي التركيز على جانب بعينه. لكن الاتزان الحقيقي أن يبقى الإنسان واعيا بهذا الاختلاف، وألا يتحول المؤقت إلى أسلوب حياة دائم. فكم من إنسان قال: سأعمل بجد الآن وسأعوض أسرتي لاحقا، ثم مرت الأيام والسنون ولم يجد لاحقا. وكم من إنسان قال: سأرتاح الآن وسأنجز غدا، ثم تراكمت الأيام وتراكمت الأعباء. الوعي بالاختلال هو أول خطوات الاتزان. اسأل نفسك بهدوء: ما الجانب الذي تمنحه معظم وقتك وطاقتك هذه الأيام؟ وهل يستحق فعلا كل هذا الحضور على حساب ما سواه؟ وما الجانب الذي تعرف في قرارة نفسك أنك أهملته منذ فترة؟ لا تحتاج الآن إلى أجوبة كبيرة، فقط توقف ولاحظ. اختر اليوم جانبا واحدا فقط شعرت أنك أهملته في الأسابيع الماضية، ولا تحاول أن تغير حياتك كلها دفعة واحدة، فهذا الطريق لا يكمله أحد. ابدأ بخطوة واحدة صغيرة لإعادة هذا الجانب إلى مكانه الطبيعي في حياتك، خطوة واحدة لكنها حقيقية ومقصودة ومستمرة. وتذكر دائما الحياة المتزنة ليست أن تفعل كل شيء، بل أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح. إذا عرفنا اليوم معنى التوازن أو التوازن وكيف تبدو الحياة المتزنة والاتزان، يبقى السؤال الأعمق: من أين تبدأ رحلتنا إليه؟ وما هي أول خطوة حقيقية نخطوها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن والاتزان ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
0: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام في برنامجكم عن الأوقاف أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعريف بمؤسسة الوقف في عمان وبأوقافها المعاصرة وبالإدارة الناجحة التي وصلت عليها. لكننا في هذه الحلقات الأولى نتحدث عن الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأوقاف. كنا في الحلقة الماضية استضفنا الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال. تحدثنا عن دور الأوقاف في قضية التشريع، ونواصل الحديث كذلك في ذات الجانب، ونتحدث عن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف العماني. هذا القانون الذي بدأ سنة 2000 يعتبر هو من القوانين الحديثة في بين الدول الإسلامية، لكنه تطور تطورا كبيرا، حيث أضيف باب عن المؤسسات الوقفية، ثم بعد ذلك لما نزلت اللائحة التنفيذية سنة 2015 فصلت في جانب المؤسسات الوقفية. هذا الانتقال من الإدارة الفردية التي كانت فقط بيد وكيل الوقف إلى الإدارة المؤسسية التي تنسجم مع أدبيات الإدارة الحديثة، هل يمكن أن تفصل لنا القول؟ ما هي الحكمة وما هي الحاجة من خلف هذا التعديل؟ وكيف أن المؤسسات خلال هذه الفترة البسيطة من الزمن أصبح لها دور كبير في تطور منظومة الأوقاف العمانية؟
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. طبعا نحن يعني نعرف التحول الموجود والتغيرات الموجودة من الإدارة التقليدية للوقف إلى الإدارة المؤسسية الحديثة، والتغيرات هذه لا ريب أنها تحتاج إلى قوانين تنظم هذا العمل بشكل يعني يكون واضح للمستفيد وواضح للعاملين في هذا القطاع. وبالتالي أصبح هناك الحاجة ضرورية أن يكون هناك قانون ينظم هذا الجانب. والمؤسسات الوقفية فعلا في التعديل الثاني أو التعديل الأول للقانون جاءت فصول أو فصل يعني فيه كثير من البنود تبين آلية العمل في هذه المؤسسات الوقفية، طريقة إنشاء هذه المؤسسة ورأس مال هذه المؤسسة، كيف تدار هذه المؤسسة، ما هي المتطلبات منها خلال فترة، كيف تدير أصولها المالية والعقارية، كذلك صفات أو خصائص أعضاء مجلس إدارة لهذه المؤسسة، عددهم، بماذا لابد أن يتصفوا خلال للعمل في هذه المؤسسات الوقفية. كذلك وضح القانون كذلك طريقة الرقابة على هذه المؤسسات، ما هو المطلوب من هذه المؤسسات أن تعمل أو تفصح به للوزارة حتى تكون هناك شفافية في هذا العطاء. طبعا هذه المرحلة كانت تأسيسية لهذا القطاع، لقطاع المؤسسات الوقفية، وبالتالي كان جاء هذا القانون فعليا لينظم هذه حتى نعمل لوضع حجر الأساس كما يقال في للمؤسسات الوقفية اللي تشرع في عملها الحقيقي لتنمية الوقف، خاصة بأن العاملين في هذه المؤسسات الوقفية من خارج قطاع الوقف فعليا من المجتمع بشتى أنواعه، يعني من كل اختصاصات ممكن أن تعمل في الوقف، كون هذا الوقف يعمل يعني يخدم المجتمع. فالمجتمع إذا عمل بنفسه على خدمة هذا الوقف، وخاصة كان العاملين في هذا الوقف هم أصحاب اختصاص في الجوانب المالية والاستثمارية، ووضع لهم هذا القانون وهذه الضوابط، فتكون آلية العمل في القطاع واضحة وشفافة للمجتمع وللواقفين كذلك.
0: لكن ما الفرق بين، يعني أنا أعرف أن هناك نوعين من أنواع المؤسسات الوقفية، ما الفرق بينهما وما هما بداية؟ المؤسسة الوقفية العامة والخاصة هكذا؟
1: نعم، هناك يعني نوعين من المؤسسات في كدليل حوكمة، المؤسسات الوقفية الخيرية العامة والمؤسسات الوقفية الخيرية الخاصة. فعليا لا يوجد يعني اختلاف بين كبير بين النوعين هذه المؤسسات، فقط يعني يكون من ناحية المال ونشأة المال نفسه. إذا أنشأه أحد أصحاب الأموال أراد أن ينشئ هذا المال من ماله من حر ماله، ويريد أن ينشئ مؤسسة يديرها أو يضع لها ضوابط معينة، أتاحت الوزارة لمثل هؤلاء الناس أن ينشئوا مؤسسات وقفية من أموالهم، بحيث ينقلوا هذه الأموال من حر مالهم إلى الوقف. وفعليا هناك تجاوب كبير وتفاعل كبير من لإنشاء مؤسسات خاصة، وأنشئت أوقاف ولله الحمد بملايين ريالات، واستمرت وتعطي أكلها ولله الحمد.
0: نعم. الذي أعرف أن مجموعة من أصحاب اليسار والإحسان ما شاء الله يعني أنشأوا مؤسسات وقفية سواء بأسمائهم أو بشركاتهم أو تحت أي مسمى آخر، ويديرونها بأنفسهم وخصصوا ريعها بحسب يعني صك الإنشاء الذي أنشأت به المؤسسة، وهذا حقيقة تسهيل من الوزارة. وذلك دعوة لأهل الإحسان أن لو أراد أن ينشئ مؤسسة بنفسه يديرها بنفسه يتصرف في صرف الريع بنفسه، فله الأحقية في ذلك والسبيل أن بإمكانه أن يقوم بذلك من الألف إليه. لا يشترط أن يتبرع لشيء، لا، بل بإمكانه يقيم مؤسسة خيرية سواء يجعل مصاريفها للفقراء، للمساكين، للمدارس، للمستشفيات، لغيرها من أبواب الخير.
1: نعم.
0: وهذا حقيقة يعني تطور كبير في التشريع، أن هنالك جانب أو كيان ممكن يوسعه الإنسان وله الصفة أظن الاعتبارية هذا.
1: نعم.
0: الكيان
1: طبعا هو مع الانفتاح ومع إعطاء الصلاحيات للواقف، إلا أن وضعت لها أيضا ضوابط الحوكمة.
0: نعم.
1: بحيث يعني تضبط مسألة الإنفاق، الواقف نفسه يضع لنفسه لهذه المؤسسة نظام أساسي يراجع من قبل الوزارة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتخضع هذه المؤسسة لو أنها من قبل واقف أوقفها، إلا أن تخضع لنفس الضوابط اللي وضعت الوزارة من ناحية الرقابة والمتابعة ويعني
0: ضبط العمل المؤسسي.
1: نعم نعم.
0: لا لا، هو جميل، هو رائع الأمر الذي نتحدث عنه. وطبعا ربما نعود إليكم بعد الفاصل. الأمر الذي نتحدث عنه هو أن أتاحت المجال لصاحب الإحسان والخير واليسار أن يتلمس حاجات الناس.
1: نعم.
0: بنفسه.
1: نعم.
0: ويحدد ما الذي يريده. نرجع إليكم لنواصل هذا اللقاء بعد فاصل قصير، نعود بعده مباشرة لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي مدير دائرة الأوقاف وبيت المال.
2: أثر يتجدد.

0: أستاذ هلال، تحدثنا قبل الفاصل عن التطور التشريعي الذي يعني ما شاء الله لوحظ في الآونة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة هنالك تتابع في قضية تنظيم التشريعي لمنظومة أو لمؤسسة الوقف في عمان. لكن ما الذي يميز الوزارة الأوقاف أنها في جانب التحول الرقمي هي تعتبر في مقدمة المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان في قضية التحول الرقمي وحوكمة المعاملات، الارتقاء بجودة الخدمات الوقفية وتسهيلها للجمهور؟ يعني هنا أنا حقيقة أشيد بجانب برنامج الأوقاف الإلكتروني وقف الذي دشن سنة 2022 في بداية السنة تحت شعار ولكم في الوقف حياة. هل يمكن أن تبين لنا أبرز المكتسبات التي حققها هذا البرنامج في تبسيط دورة العمل الوقفي؟
1: حقيقة هو كان العمل هو أصلا مشروع وقفي، مشروع وطني لحصر الأوقاف الموجودة في سلطنة عمان، وتمثل ببرنامج إلكتروني للأوقاف. استطاعت الوزارة أن تحصر عدد كبير من الأوقاف، يعني يقدر بأربعين تقريبا 40,000 وقف.
0: إن شاء الله.
1: وكذلك حددت من خلال هذا الحصر، من مكتسبات هذا الحصر أيضا أنها وضحت أنواع الأوقاف الموجودة وتنوعها الموجود في سلطنة عمان، واللي يدلل على أن كان الوقف يتلمس حاجات المجتمع، يعني من أشياء صغيرة من فنجان القهوة إلى مؤسسات وقفية في الوقت الحالي إلى الفضاء ولله الحمد.
0: إن شاء الله.
1: فهناك يعني تنوع كبير خلال الفترة الماضية، والتنوع هذا يعني ينسجم أيضا مع حاجات المجتمع المتنوعة والمتغيرة. الآن نجد أوقاف حتى في جوانب مرضية، قد نجد أوقاف لأصحاب الهمم، كذلك أوقاف أخرى لأمراض مختلفة، وتأتي أوقاف تتلمس الواقع وتنشأ أوقاف لخدمة هذه الفئة أو خدمة المجتمع بشكل عام. فالبرنامج سهل كثير من الخدمات، توجد تحسين كذلك في هذه الخدمات وتبسيط الإجراء، تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك توجد أيضا خدمات جديدة بدأت أيضا تعمل عليها الوزارة في من خلال هذا البرنامج، والتطور كذلك لابد أن يكون خلال الفترة القادمة في هذه الخدمات، وقد نجد خدمات جديدة في هذا البرنامج تدلل على سهولة أو يعني وضع تدل كذلك لي لي لي أو تعين الواقف، تعين الواقف حتى يقف ماله سواء العقار أو النقد عن طريق البرنامج بشكل مباشر دون يعني المجيء إلى الوزارة أو الجهات الإدارية ليقف بهذا المال، وبالتالي تصله يعني كل معلومات الوقف أين أوقفه ومتى، وتصدر وثيقة من كاتب العدل ثم وعلى أثرها تصدر وثيقة الوقف من الجهات المعنية، وبالتالي سيسهل يعني للواقفين أن يقفوا أموالهم بشكل ميسر وسهل بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خير أستاذ هلال على هذه المعلومات القيمة حول هذا البرنامج، برنامج إلكتروني وقف، الذي يعني ساهم في تبسيط دورة العمل الوقفي. ونصل يعني مع هذا السؤال إلى ختام هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن نسمع عن هذه الخدمات الجديدة التي يعني تعين الواقفين وتسهل عليهم قضية أوقاف وقف أموالهم. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر مدير دائرة الأوقاف وبيت المال الأستاذ هلال القصابي، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي. لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء.
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: معجون الأسنان من الرماد إلى الأنبوب الحديث. هل تساءلت يوماً متى بدأ تاريخ معجون الأسنان الذي نستخدمه كل صباح؟
1: يعود أقدم سجل معروف لمادة تشبه معجون الأسنان إلى مصر القديمة قبل نحو 7000 سنة، وكان الخليط يتكون من قشر البيض المحروق، الرماد، وحجر الخفف المسحوق، وكان يستخدم للحفاظ على الأسنان نظيفة، وإن كانت الوصفة غير لذيذة أبداً.
0: في القرن 18 قبل الميلاد كان الصينيون خلال عهد أسرة تانغ يستخدمون خليطاً من الملح والنعناع العشبي والجينسينغ لإنشاء عجينة لتنظيف الأسنان، وكان المعجون فعالاً في إزالة جزيئات الطعام وتنظيف الأسنان.
1: أما الهند فلديها واحدة من أقدم الإشارات المسجلة إلى معجون الأسنان، وقد كتبت في النظام الطبي الهندي التقليدي الآيورفيدا الذي يعود تاريخه إلى القرن 4 قبل الميلاد، حيث يصف النص مزيجاً من الملح الصخري والخردل والعسل كمادة تشبه معجون الأسنان. ومع مرور الوقت تطورت الوصفة بإضافة أوراق شجرة النيم التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات وكذلك القرنفل.
0: أما العرب فقد انتشرت لديهم ثقافة السواك، وهو عبارة عن قطعة خشبية من جذور شجر الآراك قبل أن يخترع أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب أول معجون للأسنان شاع استخدامه في جميع أنحاء الأندلس.
1: أما أول وصفة عربية مكتوبة لمعجون الأسنان فقد جاءت في كتاب الوساد في الطب في القرن 11 للطبيب والعالم ابن وافد من طليطلة، وكانت مكوناتها من أوراق النعناع والريحان والسفرجل والخوخ وأوراق الورد وأوراق الليمون ومسحوق صابوني.
0: ثورة معجون الأسنان الحديث بدأت عام 1824 عندما قام الكيميائي الأمريكي بيبودي بإضافة الصابون إلى معجون الأسنان للمرة الأولى، لكن جرى استبدال الصابون بكربونات الصوديوم عام 1850، وهي المادة ذاتها التي لا تزال موجودة في بعضها حتى اليوم.
1: لكن المفاجأة الكبرى حدثت عام 1892 عندما اخترع طبيب الأسنان الأمريكي واشنطن شيفيلد أول معجون أسنان يباع في أنبوب معدني بدلاً من العلب الزجاجية، وقد استوحى ذلك من أنابيب ألوان الرسامين، ليبدأ الشكل الحديث لمعجون الأسنان وهيدروبروكسيد الهيدروجين، وعرض في الأسواق من قبل شركة كولغيت عام 1896.
0: وفي عام 1914 أضيفت مادة الفلورايد لأول مرة، وبحلول عام 1955 أطلقت شركة كولغيت أول معجون أسنان مضاد للتسوس ليدخل كل بيت تقريباً، لتتوالى لاحقاً صناعة معاجين بكل النكهات والخصائص من تبييض الأسنان إلى تقليل الحساسية.
1: لذلك عندما تضع المعجون على فرشاة أسنانك في المرة القادمة تذكر أن العناية بابتسامتك بدأت قبل أكثر من 7000 سنة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
0: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
0: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
0: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
0: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
0: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يا لجمال الصباح وهو يوشوش قلوبنا وأرواحنا بنور الشروق، يعانقنا نسيمه العليل وتضحك لنا زهوره الملونة وترفرف حولنا طيوره المبشرة بالحياة. تخرج أرواحنا كواحات تزينها النخيل والماء، لامعة ككثبان بلله الندى، مستيقظة كعصافير تستعد للنشيد وهي تنتظر الشمس. صباح الخير من محضر.

يأتي الصباح من محضة محملاً ببخور الكثبان المضيئة من أثر الشروق، ومتكئاً على الواحة الخضراء الغارقة في جمالها المستسلمة لتدفق الأفلاج والعيون، وهي ترفع للكثبان المحيطة سلامها كل يوم، وتدفع بفراشاتها الملونة نحو الأفق المائل للصفاء، محلقة حول البساتين ومتتبعة غناء الماء على السواقي المنشقة وسط الأرض التي حملت جمال واحة أحبتها الكثبان والسماء والجبال والبساتين والطيور والناس، فكانت محظوظة.

يجري نور الشمس على كثبان رملة عنيق وكحل وصفوان، فيحولها إلى رحلة ذهبية تسير حتى تعانق الشجيرات الصغيرة والشجيرات الأخرى، حتى تصل المدينة لتكشف عن بساتين خضراء تستمع فيها لأصوات الماء وهي ترحب بالصباح. هذه الرمال تحط عليها مخيمات عشاق النجوم وعشاق الصباح، يضعون على الرمل وفوق الجمر دلال قهوتهم أو أباريق شايهم وقرص الجمر من الشعير الخالص أو البر، يقتنصون لحظات انطلاق الحياة حولهم. وحين ترتفع الشمس يهبطون للأودية الرائعة الجريان طوال العام، يفترشون حشائشها ويغطسون في مياهها، ينعشهم الشروق وينعشهم تجدد الحياة. فعلى وادي القحف تتجلى زرقة المياه الصافية وهي تجري بلا انقطاع حتى تصل إلى المصب المائي الساحر المسمى بالحاير، لتشهد الشلالات والبرك المائية العميقة المحاطة بالتكوينات الصخرية الفريدة. وعلى ضفاف النخيل بوادي الشرم، حيث المنتجعات والتجمعات الأسرية تنهل من رحيق اخضرار وتتنفس عبير زهور معبرة عن حبها للجمال. الصباح في محضة، ومن على زاوية أخرى يكشف لك عن قرية الخطوة الأثرية في وادي الخطوة، تحت ظل المدرجات الزراعية الخضراء والأفلاج العمانية التقليدية والبرك المائية التي تنساب بين الصخور. أما وادي الحيول فلا يحول بينك وبين جمال هدوئه إلا دهشتك التي لا تتوقف، وأنت تقف أمام الطبيعة البكر المحاطة بالجبال العالية وهي تتحزم ببساتين النخيل ومدرجات الزراعة اليانعة. أما على وادي الجزي فهو أحد الأودية الحيوية والكبيرة التي تربط بين محافظة البريمي ومحافظة الشمال الباطنة، وله أهمية جغرافية وتاريخية كبيرة إلى جانب قيمته الطبيعية، تشهد صباحاً أجمل.

0: يتحول الصباح في محضة إلى مدينة عصرية متكاملة تجمع بين اللوحة الزراعية بألوانها الرائعة وبين لوحة التقدم الحضري والسياحي في مركز المدينة. وفي الأودية والجبال فهي تحوي 8 منشآت فندقية إضافة إلى منتجعات على الأودية السياحية يعمل فيها الشباب العماني بجهد يستحق أن يصفق له الصباح كل يوم. نظرت إلى ربى المحضاء شوقا، فهام القلب في تلك الرغاب، بلاد جادها الغيث المربي فألبسها ثيابا من شباب، وتجري فيه أودية عذاب كأن مياهها شهد الرباب. أيا محضاء يا مهد المعالي، ويا حصنا تسامى في السحاب، لك المجد التليد بناه قوم كرام الخيل من أسد الضراب. صباح الخير من محضة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم عناوين الأخبار. الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصف على جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطيات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، ويعبر عن استعداد موسكو وفق شروطها للتفاوض حول أوكرانيا. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من فقدان ملايين الأطفال اللاجئين حقهم في التعليم بعد أزمة تمويل برامج التعليم. وفاة فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 حالة من بين 8300 إصابة مؤكدة بالفيروس. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

لا شو الحكي عند التلاتة.

لما اجتمعنا الحال من فينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا أمر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
0: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشمسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ غاراتها الجوية على مناطق في جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تؤكد بدء تنفيذ حزمة مشاريع في البنية الأساسية في الجنوب. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، ويعبر عن استعداد موسكو وفق شروطها للتفاوض حول أوكرانيا. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من فقدان ملايين الأطفال اللاجئين حقهم في التعليم بعد أزمة تمويل برامج التعليم. وفيات فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 حالة من بين 8300 إصابة مؤكدة بالفيروس. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: الثاني الوسيط لكن الآن تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
3: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
2: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ. وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي. مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة يا عمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي. مصعب جاب مصعب، مصعب الشجسي في شباك الفضل.

0: من العام 1970 في البحرين.
1: جول منتخب عمان
2: وسجل من جول هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
5: هلا هلا هلا لقطة حلوة مكانة حلوة.
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين الصافرتين
6: خليجي 21 حين ابتسم الأبيض في المنامة. البحرين درة الخليج، حضارة دلمون وإرث عريق، أرض عرفت البحر قبل أن تعرف الملاعب، وأضاء سماءها اللؤلؤ قبل أن تعرف الأضواء. منارة تقصدها السفن وتحفظ أسرار الموانئ. هنا البحرين، هنا المنامة القديمة بأسواقها وأزقتها العتيقة. هنا بيوت الطيبين تحفظ على جدرانها ملامح الزمن الجميل. وبين الماضي التليد والحاضر الجميل شمس شعب أصيل لا تغيب. وطن فتح أبوابه بترحاب لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، خليجي 21.

0: ثمانية منتخبات وطأت أقدامها المنامة، الكل يحلم بالكأس، والكأس لا يعانق إلا البطل. في الخامس من يناير من عام 2013 بدأت الحكاية. توشحت المنامة بألوان الخليج، وانتظرت المدرجات موعد جديد، وفي استاد البحرين الوطني افتتحت البطولة في احتفال بهيج رعاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي أعلن عن انطلاق النسخة 21 من كأس الخليج. قدم الأحمر العماني باحثا عن استعادة بريق غاب عنه في خليج 20 باليمن، آملا أن يستعيد ذكرى خليج 19، ولكن الحلم كان خارج التطبيق. بدأ الأحمر مشواره أمام البحرين بتعادل سلبي، ليست هي البداية التي ينشدها جمهور النبض الواحد. ثم جاء الموعد مع قطر، تقدمت قطر بهدفين.
1: موجود الآن لصالحي العنابي من الجهة اليمين، ملعوبة إلى منطقة الجزاء، جول جول الله، جول، هدف ثاني للعنابي.
0: ثم قلص حسين الحضري الفارق من ركلة جزاء، لكن الوقت لم يسعفه للتعادل. الخسارة جعلت الطريق إلى نصف النهائي ضيقا للعبور. وفي 11 من يناير كان اللقاء الأخير أمام الإمارات. الفوز هو الطريق الوحيد إلى نصف النهائي، لكن

0: الأبيض حسم المباراة بهدفين دون مقابل، وهكذا ثلاث مباريات تعادل وخسارتين ونقطة واحدة ووداع مبكر من دور المجموعات، لم تكن النهاية التي أرادها الأحمر. في الجهة الأخرى من البطولة كان الأبيض الإماراتي يعزف كرة القدم، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، ثم واجه الكويت في نصف النهائي. ظل التعادل قائما حتى الدقائق الأخيرة، هنا ظهر أحمد خليل أحد مواليد شهر الهدافين.
1: يلعب الكرة إلى وليد عباس، وليد عباس يحاول، وليد عباس إلى أحمد خليل، لاعب على لاعبين، إلى عامر، إلى أحمد، أحمد خليل يا رب. كل مكفيت ناداني تعال.
0: هدف واحد كان كافيا لفتح باب النهائي للأبيض الإماراتي. في الجهة المقابلة كان العراق يواصل طريقه، فبعد أن تصدر مجموعته أقصى البحرين من نصف النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، هكذا اكتمل المشهد، الإمارات والعراق في نهائي خليج 21. عندما أشار التاريخ إلى 18 من يناير من عام 2013، استضاف استاد البحرين الوطني في الرفاع نهائي خليج 21 الأبيض الإماراتي وأسود الرافدين. لم يعرف النهائي الحذر ليخرج عن تقاليد النهائيات السابقة، ففي الدقيقة 28 جاءت اللحظة الأولى، عمر عبد الرحمن يسدد الكرة في الشباك.
1: خليجي 21 إذا تحرك رقم 21.
0: الأبيض يتقدم لكن العراق لم يستسلم. انتظر العراق حتى الدقيقة 81 للرد عن طريق يونس محمود، هدف عراقي يعيد المباراة إلى سطرها الأول.
2: ضرب لمنتخب العراق هدف التعادل عن طريق يونس محمود بالقميص العراقي رقم 10. يونس محمود يسجل هدف التعادل الآن في آخر 10 دقائق من عمر المباراة. العراقي يونس كابتن منتخب العراق.
0: انتهى الوقت الأصلي وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، وفي الدقيقة 107 تأتي اللحظة التي انتظرها الأبيض، إسماعيل الحمادي يسدد والكرة تعانق الشباك.
2: عمر عبد الرحمن الشهري سمعة، إسماعيل تقدم، إسماعيل، إسماعيل بيلعبها، كرة لعامر، عامر حطها، جول جول جول جول جول جول جول جول جول. الكاس البوظبي، الكاس البوظبي، الكاس لعيال زايد، الكاس للإمارات، الفرحة لأبيض الخليج، الحمادي. الحمادي بيسجل الثاني لمنتخب الإمارات الوطني.
0: هدف إماراتي بطعم الذهب. الإمارات بطلا لخليج 21 للمرة الثانية في تاريخها، والعراق في الوصافة. وفي المشهد الأخير أناب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صاحب السمو سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لحضور المباراة النهائية وتتويج البطل، فارتفعت الكأس الإماراتية واكتملت فرحة الأبيض بهذا التتويج الرفيع. في أرقام خليج 21 خاضت المنتخبات 15 مباراة، وشهدت البطولة تسجيل 36 هدفا. وتقاسم لقب الهداف كل من الإماراتي أحمد خليل والعراقي يونس محمود والكويتي عبد الهادي خميس بثلاثة أهداف لكل منهم. أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى النجم الإماراتي يومها عمر عبد الرحمن عموري، وحصل العراقي نور صبري على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال المنتخب العراقي جائزة اللعب النظيف. أرقام وأسماء اختصرت الحكاية في خليج 21. هكذا أسدل الستار على البطولة في المنامة. ارتفعت الكأس الإماراتية في ليلة بقي صداها في ذاكرة الخليج. مستمعينا الكرام، بين صافرة البداية وصافرة النهاية تبقى كرة القدم ذاكرة تروى وحكاية لا تنتهي.
3: بين صافرتين،
4: أي جنون هذا، كأس الخليج
5: سجل
6: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
3: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشمسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ. وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشمسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الرواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشمسي.

0: يبد حقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة أعطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضال.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
6: هم شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
7: من العام 1970 في البحرين.
8: قول منتخب عمان.
9: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
7: إلى خليجي 27 في جدة.
10: يا الله على هدف في غاية الروعة.
11: أي جنون هذا، كأس الخليج.
12: هلا هلا هلا يا جدة، حلو مكانها حلو.
13: بين الصافرتين
7: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
13: بين الصافرتين
14: خليجي 22، حين عانق العنابي اللقب. الرياض مدينة تستيقظ باكرا على العمل، ويتوهج مساؤها بالأضواء وتزدحم شوارعها بحركة السيارات. عمران يمتد من حي الياسمين والصحافة إلى العليا والسليمانية، وناطحات سحاب تلامس السماء تسندها بيوت عتيقة في حلة دخنة والمريقب والظهيرة، بيوت يفوح من جدرانها عبق الزمان والمكان. هنا تلتقي أزقة الرياض القديمة بعمران الرياض الجديدة، وتتعانق ملامح الأمس مع نبض اليوم. هنا الرياض في نوفمبر من عام 2014 عندما استضافت خليجي 22.
15: وطني الحبيب وهل أحب سواه.
14: من عمان جاء الأحمر واستعادة اللقب مقصده، ومن قطر وصل العنابي واللقب الثالث غايته، والدفاع عن اللقب هدف الإمارات، ومن الإمارات حضر حامل اللقب. أما صاحب الأرض فأراد أن يكون اللقب أخضر. طموحات العراق تقاطعت مع أحلام اليمن، وإرث الكويت مع أمنيات البحرين. في 13 من نوفمبر كان الأحمر العماني على موعد مع الإمارات. 90 دقيقة، محاولات هنا وهجمات هناك، لكن الشباك بقيت صامتة. خرج كل فريق بنقطة التعادل، ثم جاءت مواجهة العراق، إيقاع أسرع، ولكن النتيجة تتكرر. تعادل سلبي، ليصل الأحمر برصيده إلى نقطتين، لم يعد أمامه سوى الفوز لبلوغ نصف النهائي. لذا دخل الأحمر مواجهة الكويت بروح مختلفة، لم يتحدث كثيرا، بل تحدثت الشباك. هدف ثم آخر ثم ثالث ورابع وخامس، 5 أهداف عمانية في شباك الكويت، 3 منها حملت توقيع سعيد الرزيقي، وأضاف عبد العزيز المقبالي هدفين. ليلة سعيدة للأحمر وثقيلة على الأزرق.
16: محاولة لصالح منتخب الوطن، التقدم عبد العزيز المقبالي. أكبر يا الأحمر، الله أكبر يا الأحمر، شعل الأحمر، فجر الأحمر، تستاهل عماننا والمنتخب يقدر، تستاهل عماننا والمنتخب.
14: فوز عمان على الكويت منحها بطاقة العبور إلى نصف النهائي متصدرة المجموعة ومتقدمة على الإمارات بفارق الأهداف. استعدت الرياض لنصف النهائي، واستعدت عمان لملاقاة قطر. في 23 من نوفمبر التقى الطرفان، الأحمر يضرب أولاً، رائد إبراهيم يضع عمان في المقدمة.
4: العرضية تأتي، المتابعة، الله،
14: لكن مباريات الكؤوس لا أمان لها. عاد العنابي بالتعادل، لم يكتفي بذلك بل تقدم بهدف ثان وثالث، 3 أهداف لقطر مقابل هدف عماني.
4: أوه، ما زالت الآن تبعد إن شاء الله، تبعد نعم تبعد. أوه، منتخب قطر يسجل الثالث عن طريق نفس اللاعب علي أسد يسجل.
14: أغلق الباب أمام عبور الأحمر إلى النهائي وفتح للعنابي. لم تنتهي رحلة الأحمر في خليج 22، حاول الحصول على المركز الثالث لكنه خسر أمام الإمارات بهدف وحيد.
16: خلال هذا اللقاء، يا الله على ما يقوله المعلقون، هنا إسماعيل مطر يسجل أولى الأهداف لصالح المنتخب الإماراتي.
14: في الجهة الأخرى كانت الرياض تستعد للموعد الكبير، الأخضر السعودي صاحب الأرض والجمهور في مواجهة العنابي في نهائي خليجي 22. نطقت الأرض في 26 من نوفمبر 2014 دعما للأخضر، ووقف استاد الملك فهد الدولي إلى جانب أبناء وطنه، مدرجات تفيض بالأعلام وأصوات تتعالى بالهتاف وقلوب تنبض قبل الأقدام. إما أن تحتفظ الرياض بالكأس أو أنها تطير إلى الدوحة. صافرة البداية. في الدقيقة 16 ارتقى سعود كريري فوق الجميع مسجلا الهدف الأول للسعودية.
4: كرة إلى داخل منطقة الجزاء، راسة الحرف، في الجول. سعود كريري يسجل، الجماهير الخضراء
14: المدرجات تشتعل واللون الأخضر يكسو المكان، ولكن العنابي قال كلمته. بعد دقيقتين فقط جاء الرد عبر المهدي علي الذي حقق التعادل.
8: محاولة للمنتخب العنابي، حسن هيدوس على تنفيذ ركنية، العرضية بالرأس، هدف التعادل،
14: في الشوط الثاني وعند الدقيقة 58 كان بوعلام خوخي على الموعد، تسديدة عبرت إلى الشباك، قطر تتقدم، السعودية تبحث عن التعادل وقطر تستبسل، صافرة النهاية. انتهت المباراة بهدفين لقطر وهدف للسعودية. قطر تعلن عن نفسها بطلة لخليج 22، لقب ثالث للعنابي بعد 1992 و2004.
17: أنا أقول آه، هو يقول آه، هذا العنابي آه على.
14: في الختام كان الإماراتي علي مبخوت هدافا للبطولة ب5 أهداف، ونال السعودي نواف العابد جائزة أفضل لاعب، والقطري قاسم برهان جائزة أفضل حارس، فيما حمل منتخب عمان جائزة اللاعب النظيف. 15 مباراة ب33 هدفا، هكذا أسدل الستار على خليج 22. لم تلعب الأرض مع أصحابها، اللقب قطري والوصافة سعودية. مستمعين الكرام، قد تتغير العواصم والمدن، تتغير الملاعب، تتبدل الأسماء، وتغيب الكؤوس عن أيد وتستقر في أيد أخرى، لكن تبقى كأس الخليج شمسا لا تغيب. فما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
7: بين صافرتين.
11: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
18: سجل هدف.
9: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
7: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27. الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
3: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي. مصعب جاب مصعب، مصعب الشجسي في شباك الفضل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيها ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشمسي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 21 حين ابتسم الأبيض في المنامة. البحرين، درة الخليج، حضارة دلمون وإرث عريق، أرض عرفت البحر قبل أن تعرف الملاعب، وأضاء سماءها اللؤلؤ قبل أن تعرف الأضواء. منارة تقصدها السفن وتحفظ أسرار الموانئ. هنا البحرين، هنا المنامة القديمة بأسواقها وأزقتها العتيقة. هنا بيوت الطيبين تحفظ على جدرانها ملامح الزمن الجميل. وبين الماضي التليد والحاضر الجميل شمس شعب أصيل لا تغيب. وطن فتح أبوابه بترحاب لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، خليجي 21.

0: ثمانية منتخبات وطأت أقدامها المنامة، الكل يحلم بالكأس، والكأس لا يعانق إلا البطل. في الخامس من يناير من عام 2013 بدأت الحكاية. توشحت المنامة بألوان الخليج، وانتظرت المدرجات موعد جديد، وفي استاد البحرين الوطني افتتحت البطولة في احتفال بهيج رعاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي أعلن عن انطلاق النسخة 21 من كأس الخليج. قدم الأحمر العماني باحثا عن استعادة بريق غاب عنه في خليج 20 باليمن، آملا أن يستعيد ذكرى خليج 19، ولكن الحلم كان خارج التطبيق. بدأ الأحمر مشواره أمام البحرين بتعادل سلبي، ليست هي البداية التي ينشدها جمهور النبض الواحد. ثم جاء الموعد مع قطر، تقدمت قطر بهدفين.
1: موجود الآن لصالحي العنابي من الجهة اليمين، ملعوبة إلى منطقة الجزاء، جول جول الله جول، هدف ثاني للعنابي.
0: ثم قلص حسين الحضري الفارق من ركلة جزاء، لكن الوقت لم يسعفه للتعادل. الخسارة جعلت الطريق إلى نصف النهائي ضيقا للعبور. وفي 11 من يناير كان اللقاء الأخير أمام الإمارات. الفوز هو الطريق الوحيد إلى نصف النهائي، لكن الأبيض حسم المباراة بهدفين دون مقابل. وهكذا ثلاث مباريات، تعادل وخسارتين ونقطة واحدة ووداع مبكر من دور المجموعات، لم تكن النهاية التي أرادها الأحمر. في الجهة الأخرى من البطولة كان الأبيض الإماراتي يعزف كرة القدم، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، ثم واجه الكويت في نصف النهائي. ظل التعادل قائما حتى الدقائق الأخيرة. هنا ظهر أحمد خليل أحد مواليد شهر الهدافين.
2: يلعب الكرة إلى وليد عباس، وليد عباس يحاول، وليد عباس إلى أحمد خليل، لاعب على لاعبين، إلى عامر، إلى أحمد، أحمد خليل يا رب. كل ما كفيت ناداني تعال.
0: هدف واحد كان كافيا لفتح باب النهائي للأبيض الإماراتي. في الجهة المقابلة كان العراق يواصل طريقه، فبعد أن تصدر مجموعته أقصى البحرين من نصف النهائي بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. هكذا اكتمل المشهد، الإمارات والعراق في نهائي خليج 21. عندما أشار التاريخ إلى 18 من يناير من عام 2013، استضاف استاد البحرين الوطني في الرفاع نهائي خليج 21 الأبيض الإماراتي وأسود الرافدين. لم يعرف النهائي الحذر ليخرج عن تقاليد النهائيات السابقة، ففي الدقيقة 28 جاءت اللحظة الأولى. عمر عبد الرحمن يسدد الكرة في الشباك. الأبيض يتقدم، لكن العراق لم يستسلم. انتظر العراق حتى الدقيقة 81 للرد عن طريق يونس محمود، هدف عراقي يعيد المباراة إلى سطرها الأول.
3: ترى لمنتخب العراق هدف التعادل عن طريق يونس محمود بالقميص العراقي رقم 10. يونس محمود يسجل هدف التعادل الآن في آخر 10 دقائق من عمر المباراة. العراقي يونس كابتن منتخب العراق.
0: انتهى الوقت الأصلي وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، وفي الدقيقة 107 تأتي اللحظة التي انتظرها الأبيض. إسماعيل الحمادي يسدد والكرة تعانق الشباك.
3: عمر عبد الرحمن الشاري سمعة، اسماعيل تقدم، اسماعيل اسماعيل بيلعبها، كرة لعامر، عامر حطها، جول جول جول جول جول جول جول جول، الكاس البوظبي، الكاس البوظبي، الكاس لعيال زايد، الكاس للإمارات، الفرحة لأبيض الخليج، الحمادي، الحمادي بيسجل الثاني لمنتخب الإمارات الوطني.
0: هدف إماراتي بطعم الذهب. الإمارات بطلاً لخليج 21 للمرة الثانية في تاريخها، والعراق في الوصافة. وفي المشهد الأخير أناب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صاحب السمو سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لحضور المباراة النهائية وتتويج البطل، فارتفعت الكأس الإماراتية واكتملت فرحة الأبيض بهذا التتويج الرفيع. في أرقام خليجي 21 خاضت المنتخبات 15 مباراة، وشهدت البطولة تسجيل 36 هدفاً، وتقاسم لقب الهداف كل من الإماراتي أحمد خليل والعراقي يونس محمود والكويتي عبد الهادي خميس بثلاثة أهداف لكل منهم. أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى النجم الإماراتي يومها عمر عبد الرحمن عموري، وحصل العراقي نور صبري على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال المنتخب العراقي جائزة اللاعب النظيف. أرقام وأسماء اختصرت الحكاية في خليج 21. هكذا أسدل الستار على البطولة في المنامة. ارتفعت الكأس الإماراتية في ليلة بقي صداها في ذاكرة الخليج. مستمعينا الكرام، بين صافرة البداية وصافرة النهاية تبقى كرة القدم ذاكرة تروى وحكاية لا تنتهي.
4: بين صافرتين،
5: أي جنون هذا، كأس الخليج
6: سجل هدف،
7: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
4: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
3: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

يا إله الكون سبحانك عالم الأحوال يا ربي أرتجي عفوك وغفرانك الكدر والضيق في قلبي.

0: يا إله العرش سبحانك زيح ضيق الهم من قلبي.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

وحدك وذوقك نار لا دمعك يطفيها ولا نينك ولا حزنك.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من دون هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليجي 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا، كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا، مكانها حلو، مكانها حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 22 حين عانق العنابي اللقب. الرياض مدينة تستيقظ باكرا على العمل ويتوهج مساؤها بالأضواء وتزدحم شوارعها بحركة السيارات، عمران يمتد من حي الياسمين والصحافة إلى العليا والسليمانية، وناطحات سحاب تلامس السماء تسندها بيوت عتيقة في حلة دخنة والمريقب والظهيرة، بيوت يفوح من جدرانها عبق الزمان والمكان. هنا تلتقي أزقة الرياض القديمة بعمران الرياض الجديدة، وتتعانق ملامح الأمس مع نبض اليوم. هنا الرياض في نوفمبر من عام 2014 عندما استضافت خليجي 22.
10: وطني الحبيب وهل أحب سواه.
9: من عمان جاء الأحمر واستعادة اللقب مقصده، ومن قطر وصل العنابي واللقب الثالث غايته، والدفاع عن اللقب هدف الإمارات، ومن الإمارات حضر حامل اللقب. أما صاحب الأرض فأراد أن يكون اللقب أخضر. طموحات العراق تقاطعت مع أحلام اليمن، وإرث الكويت مع أمنيات البحرين. في 13 من نوفمبر كان الأحمر العماني على موعد مع الإمارات، 90 دقيقة، محاولات هنا وهجمات هناك، لكن الشباك بقيت صامتة. خرج كل فريق بنقطة التعادل، ثم جاءت مواجهة العراق، إيقاع أسرع ولكن النتيجة تتكرر، تعادل سلبي، ليصل الأحمر برصيده إلى نقطتين، لم يعد أمامه سوى الفوز لبلوغ نصف النهائي. لذا دخل الأحمر مواجهة الكويت بروح مختلفة، لم يتحدث كثيرا بل تحدثت الشباك، هدف ثم آخر ثم ثالث ورابع وخامس، 5 أهداف عمانية في شباك الكويت، 3 منها حملت توقيع سعيد الرزيقي، وأضاف عبد العزيز المقبالي 2. ليلة سعيدة للأحمر وثقيلة على الأزرق.
11: محاولة لصالح منتخب الوطن للتقدم، عبد العزيز المقبالي، الله أكبر يا الأحمر، الله أكبر يا الأحمر، شعل الأحمر، فجر الأحمر، تستاهل أعماننا والمنتخب يقدر، تستاهل أعماننا والمنتخب.
9: فوز عمان على الكويت منحها بطاقة العبور إلى نصف النهائي متصدرة المجموعة ومتقدمة على الإمارات بفارق الأهداف. استعدت الرياض لنصف النهائي، واستعدت عمان لملاقات قطر. في 23 من نوفمبر التقى الطرفان، الأحمر يضرب أولا، رائد إبراهيم يضع عمان في المقدمة.
12: العرضية تأتي، المتابعة، الله، رائد إبراهيم طلقة.
9: لكن مباريات الكؤوس لا أمان لها، عاد العنابي بالتعادل، لم يكتفي بذلك بل تقدم بهدف ثان وثالث، 3 أهداف لقطر مقابل هدف عماني.
12: أوه ما زالت الآن تبعد، تبعد إن شاء الله، تبعد تبعد، نعم تبعد. أوه منتخب قطر يسجل الثالث عن طريق نفس اللاعب علي أسد. علي أسد يسجل.
9: أغلق الباب أمام عبور الأحمر إلى النهائي وفتح للعنابي. لم تنتهي رحلة الأحمر في خليج 22، حاول الحصول على المركز الثالث لكنه خسر أمام الإمارات بهدف وحيد.
3: خلال هذا اللقاء يا الله على ما يقوله المعلقون، هنا إسماعيل مطر يسجل أولى الأهداف لصالح المنتخب الإماراتي.
9: في الجهة الأخرى كانت الرياض تستعد للموعد الكبير، الأخضر السعودي صاحب الأرض والجمهور في مواجهة العنابي في نهائي خليجي 22. نطقت الأرض في 26 نوفمبر 2014 دعما للأخضر، ووقف استاد الملك فهد الدولي إلى جانب أبناء وطنه، مدرجات تفيض بالأعلام وأصوات تتعالى بالهتاف وقلوب تنبض قبل الأقدام. إما أن تحتفظ الرياض بالكأس أو أنها تطير إلى الدوحة. صافرة البداية. في الدقيقة 16 ارتقى سعود كريري فوق الجميع مسجلا الهدف الأول للسعودية.
13: كرة إلى داخل منطقة الجزاء، سترها في الجول، في الجول. سعود كريري يسعد الجماهير الخضراء.
9: المدرجات تشتعل واللون الأخضر يكسو المكان، ولكن العنابي قال كلمته. بعد دقيقتين فقط جاء الرد عبر المهدي علي الذي حقق التعادل.
14: محاولة للمنتخب العنابي، حسن هيدوس على تنفيذ ركنية العرضية بالرأس. هدف التعادل.
9: في الشوط الثاني وعند الدقيقة 58 كان بوعلام خوخي على الموعد، تسديدة عبرت إلى الشباك. قطر تتقدم، السعودية تبحث عن التعادل، وقطر تستبسل. صافرة النهاية. انتهت المباراة بهدفين لقطر وهدف للسعودية. قطر تعلن عن نفسها بطلة لخليج 22، لقب ثالث للعنابي بعد 1992 و2004.
15: أنا أقول آه، هو يقول آه، هذا العنابي آه العالم.
9: في الختام كان الإماراتي علي مبخوت هدافا للبطولة بخمسة أهداف، ونال السعودي نواف العابد جائزة أفضل لاعب، والقطري قاسم برهان جائزة أفضل حارس، فيما حمل منتخب عمان جائزة اللاعب النظيف. 15 مباراة ب33 هدفا. هكذا أسدل الستار على خليج 22. لم تلعب الأرض مع أصحابها، اللقب قطري والوصافة سعودية. مستمعين الكرام، قد تتغير العواصم والمدن، تتغير الملاعب، تتبدل الأسماء، وتغيب الكؤوس عن أيد وتستقر في أيد أخرى، لكن تبقى كأس الخليج شمسا لا تغيب. فما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
2: بين صافرتين.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
16: وسجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
17: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبل أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
18: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة تجمعنا معاكم من برنامج خليجي 27. وإحنا نحييكم من هنا مستمعينا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في هذا اليوم المرتقب لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق. في بداية البرنامج، يعني اليوم بأمانة، يعني من بداية هذا الصباح اليوم وصلنا خبر جدا صادم بالنسبة لنا، وفاة أستاذنا القدير الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني. بالنسبة لنا هذا الرحيل موجع جدا، بالنسبة لنا المصاب جلل جدا، مشاعر بأمانة يعني من الصعب جدا أن أصفها على الهواء، ولكن الكثير من التفاصيل، الكثير من الذكريات، الكثير من الأحاديث، الكثير من الدروس اللي تعلمناها من أستاذنا القدير الأستاذ أحمد بن درويش الحمداني في رحيله ووفاته هذا اليوم. نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأنفسنا وللأسرة الإعلامية وأيضا لأهله وأبنائه وكل من يحب ويعشق الأستاذ أحمد درويش الحمداني وكل من تربى أيضا على صوت الأستاذ أحمد درويش الحمداني. بأمانة لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله أستاذنا القدير وأبونا أستاذنا أحمد الحمداني، تبقى يعني بصماته في إذاعة الشباب، هو من مؤسسي إذاعة الشباب. واليوم فقط هذه الدقائق البسيطة اللي نتكلم فيها عن الأستاذ أحمد مع بداية البرنامج، بأمان اليوم من أصعب البرامج اللي أقدمها هذا اليوم، لأنه بالنسبة لنا صعب جدا أنه إحنا نخرج

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامج خليجي 27. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا معاكم على مدار ساعة من الزمن اليوم بإذن الله تعالى في ترقب أكيد لمباراة منتخبنا الوطني للمنتخب مع المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف نهائي خليجي 27. وفي قبلها طبعا راح تكون أيضا مباراة المنتخبين السعودي والقطري بإذن الله تعالى. قبل هذه المباراة احنا راح نتكلم اليوم ان شاء الله اكثر عن المباراتين، وبشكل اكبر ان شاء الله عن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاماراتي الشقيق. من مدينة جدة مستمعينا أكيد نرحب فيكم، واليوم أيضا كان وصول كبير للجماهير العمانية. من يوم أمس بدأ التوافد الكثير من الجماهير العمانية، واليوم أيضا جماهير عمانية وصلت إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمؤازرة منتخبنا الوطني في هذه المباراة مع المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف نهائي خليجي 27. نروح شوي لأخبار

0: منتخبنا، وأكيد منتخبنا أكيد يستعد لهذه المباراة مع المنتخب الإماراتي الشقيق.
1: أخبار منتخبنا.
2: علي بوسعيد بمر الكرة والكرة
0: إذن مستمعينا، منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لمباراة اليوم المرتقبة مع المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف نهائي خليجي 27. منتخبنا طبعا واصل تدريباته يوم أمس رجع للتدريبات، قبل أمس كانت فقط حصص استشفاء، اليوم رجع ليواصل التدريب، وأمس عفوا رجع ليواصل تحضيراته للمباراة المرتقبة مع المنتخب الإماراتي الشقيق. وأيضا كان هناك حضور لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سعد السيد سليمان البوسعيدي، وأيضا بعض الأعضاء من الاتحاد العماني لكرة القدم لدعم ومؤازرة ومساندة منتخبنا الوطني في هذه المباراة. من المباراة بالتحديد مستمعينا، للجماهيرنا العمانية اللي يسألوا عن تذاكر، بالنسبة للجماهير العمانية اللي وصلت إلى مدينة جدة وتسأل عن التذاكر، طبعا هناك تذاكر مجانية لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي ضمن جهود الاتحاد العماني لكرة القدم، مبادرة توفير تذاكر مجانية للجماهير اللي راح تساند منتخبنا اليوم مع المنتخب الإماراتي ضمن نصف النهائي، هذا المباراة في نصف النهائي. أمس ذكرت لكم مستمعينا أنه تم توزيع أو بدء توزيع التذاكر المجانية للمباراة لدخول المباراة عن طريق الاتحاد العماني لكرة القدم، توزع هذه التذاكر في فندق أيبس، يعني أي شخص يسمعنا وموجود في مدينة جدة يتوجه إلى فندق أيبس هنا في مدينة جدة ويستلم تذكرته المجانية. أمس بدأ التوزيع يوم الجمعة من الساعة 5 العصر إلى 9 المساء، اليوم السبت بدأ توزيع التذاكر المجانية من الساعة 9 الصباح، و يعني شوي الحين الساعة احنا عندنا في جدة الساعة 4:15، في عمان 5:15، راح يستمر توزيع التذاكر إن شاء الله إلى الساعة 5 بتوقيت جدة، يعني اللي يسمعنا الحين وبعد ما استلم تذكرته بإمكانك الحين تتوجه إلى فندق أيبس في مدينة جدة وتستلم تذكرتك المجانية، تبي تذكرة 12-20 تذكرة كلهم مجانية، ما راح يقصروا معاك الإخوان في الاتحاد العماني لكرة القدم راح يسلموك التذاكر. هذا بالنسبة للأشخاص اللي استلموا تذاكرها أو راح يستلموا تذاكرهم من الفندق. بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي ما مداهم يوصلوا للفندق أو تأخروا في الفندق، تأخروا ما راحوا للفندق، بإمكانكم تتواصلوا مع الإخوان في الاتحاد العماني لكرة القدم في رقم، طبعا هذا الرقم بإمكانكم تتواصلوا معهم وراح يوفر لكم التذاكر، رقم 950-07-0797. اللي يسمعنا واحد من أهله جاي جدة وما عنده فكرة عن موضوع التذاكر ارسل له هذا الرقم، يتواصلوا على هذا الرقم والإخوة في الاتحاد العماني ما راح يقصروا معاكم، راح يسلموكم التذاكر 950-07-0797. هذا هو الرقم بالنسبة للجماهير اللي حابة تتواصل مع الإخوان في الاتحاد العماني عشان تستلم تذاكرها، بالنسبة للجماهير اللي ما استلمت تذاكرها أمس واليوم من الفندق اللي تم تسليم فيه تذاكر مباريات منتخبنا الوطني، تذاكر مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق. أمس كان المؤتمر الصحفي مستمعين الخاص بمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق، وحطينا أيضا أمس جزء من المؤتمر الصحفي، خلونا نسمع أيضا كابتن طارق السكتي ومدرب منتخبنا الوطني ماذا قال عن هذه المباراة.
3: خليجي 27.
4: بكل صراحة يعني التعامل ديالي أنا شخصيا التعامل ديالنا كمجموعة أكون على يقين أننا ما كنقلوش من نفسنا، ولكن كذلك كنحترموا الخصوم. منتخب اللي غادي يلعبوا ضده على غرار جميع المنتخبات لا أقل ولا أكثر، نعطيها الاحترام الذي يلزم كما عطينا الفرق اللي من قبل، وكما نعطيها الفريق اللي نمشي ونخوضوا مع المقابلة دي النهائي إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللي أكيد واللي مهم في هذا الشيء هذا هو أنه المقابلة فاش كتلعب نصف نهائي فكتحدث على نفسها، يعني 90 دقيقة كتحيد جميع أي فوارق كانت لعب بالنسبة لنا ولا بالنسبة للفريق الخصم. كذلك المنتخب الذي نواجهه غدا فهو منتخب جيد، أبان على إمكانيات جيدة، ولكن احنا كذلك منتخب الذي يكبر خلال هذه المنافسة، فهذه نقطة اللي مهمة. منتخب الذي يصلح من نفسه خلال هذه البطولة، منتخب الذي يستفيد من دروسه ويطور من نفسه خلال هذه البطولة، وهذا عامل كذلك احنا واعيين به. إذن جوج العوامل المهمة اللي تلعب بالنسبة لغدا، أننا لا نستهين بأي منتخب ونحترم جميع المنتخبات ولا نقلل من نفسنا، نعرفوا بأنها يمكن غدا واحد من أفضل المنتخبات أن نواجهها غدا، لكن احنا كذلك منتخب الذي يكبر خلال هذه البطولة. شكرا.
1: حسين، الإجابة على نفس السؤال.
5: منتخب الإمارات منتخب كبير، منتخب عنده عناصر ممتازة، ولكن مثل ما قال الكوتش نحن ما نقلل من نفسنا، هي مباراة 11 ضد 11 راح نقدم فيها أفضل ما عندنا، وإن شاء الله ربي يكرمنا بإذن الله.

0: إذن مستمعينا، هذا كان جزء من من الحديث اللي دار في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق. هذا كان مدرب منتخبنا الوطني كابتن طارق السكتاوي وما ذكره في المؤتمر الصحفي، وأيضا لاعب منتخبنا الوطني حسين الشحري اللي كان في المؤتمر الصحفي. هو بالنسبة لبعض الحديث اللي دار أيضا في المؤتمر الصحفي سمعنا جزء منه، لكن أيضا بعض النقاط اللي ذكرها كابتن طارق، ذكر بأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وتركوا اللاعبين يعملون بهدوء، منتخبنا يكبر ويتطور من مباراة إلى أخرى، مباراة نصف النهائي فرصة كبيرة وعلينا استغلالها، وعازمون على تقديم مستوى مميز يقودنا للنهائي. الإمارات منتخب قوي نحترمه ولكن لا نقلل من إمكانياتنا. هذا هو الشطر الأكثر أهمية، يمكن إحنا سألنا هذا السؤال عن أنه كل وسائل الإعلام ترشح المنتخب الإماراتي وهو المرشح الأبرز في البطولة، كيف راح تدخل بعقلية أنه 50-50 وأن المنتخب الإماراتي، وتنسى أن المنتخب الإماراتي مرشح للبطولة؟ ذكر بأن المنتخب الإماراتي قوي وأنه إحنا ما نقلل من إمكانياتنا بكل تأكيد. كل توفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة، وإحنا راح نتكلم أكثر إن شاء الله بعد شوي أكثر عن تفاصيل متعلقة بالمباراة. تواصلين معاكم مستمعينا برنامج خليج 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
1: عماني يا لاعب يا فارس الميدان، يا منور الملعب بلعبك الفنان. عماني يا لاعب يا فارس الميدان، يا منور الملعب بلعبك الفنان.
2: الروحي عرضية خطرة بالراس، جول جول، الله الله الله الله الله الله، ريمونتادا ريمونتادا يا الساحة الأحمر، أي عودة هذا، شخصية هذا، إنها شخصية البطل، إنها شخصية البطل. نعم، منتخبنا الوطني الضربة الثالثة، يا له من سيناريو في غاية الروعة، في غاية الروعة. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصعب الله، قلب الدفاع الذي يرتقي ويطلق رصاصة لا تصد ولا ترد. 3-1، شخصية البطل تتجلى، شخصية البطل تظهر الآن، تظهر الآن.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معكم في برنامج خليج 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. نرحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا في البرنامج، وإحنا اليوم مترقبين أكيد لظهور منتخبنا مع المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف النهائي خليجي 27. يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ أحمد السلماني، وهو رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. أستاذ أحمد مساء الخير، حياك الله معنا.
1: مساء الخير، حياك الله، بارك الله.
0: شخبارك أستاذ؟
1: الحمد لله، طمنون عليكم.
0: الحمد لله طيبة. كيف البطولة وأجواء البطولة بالنسبة لي؟
1: والله احنا رجعنا لها البطولة من بعيد فاليوم عايشين في أجواها يعني، ولازلنا في أجواها إن شاء الله، وعسى إن شاء الله دائما مستمرين في أجواها حتى إن شاء الله نلاقي يعني الطرف الآخر إن شاء الله في نهاية كأس خليج الديار العربية 27
0: بإذن الله.
1: تفائلين إن شاء الله
0: بإذن الله. كيف الأجواء بالنسبة لك، أجواء البطولة والجماهير ونصف النهائي اليوم بشكل عام أستاذ أحمد؟
1: والله شوفي يعني طبعا وفود كثيرة إعلامية غادرت البطولة،
0: نعم،
1: بعد خروج منتخباتها، لكن في المجمل يعني جدة تعيش فعاليات جميلة، وخاصة جدة القديمة.
0: صحيح،
1: رحنا أكثر من مرة حقيقة، جمهورنا يعني حضوره والرابطة رابطة المنتخب خاصة يعني معاملة جو جميل هنا في جدة يعني وحاضرين، وحتى أنا أتلمس حقيقة يعني الجماهير السعودية إلى حد كبير متعاطفة مع منتخبنا حقيقة يعني.
0: نعم صحيح.
1: إيه والله يعني هذا لمسناه منهم حقيقة يعني، لأنه منتخب عاد يعني عاد من بعيد وعملهم إثارة والشيء الآخر يعني اللي صار يعني حتى تم تسليط الضوء عليه عالميا على المستوى الإعلامي يعني.
0: طبعا.
1: حتى البطولة كانت حديث الإعلام العالمي في عديد القنوات العالمية حقيقة.
0: صحيح.
1: والصحف ويعني الطيف الإعلام العالمي كان يتحدث عن البطولة هذه، وبالتالي يعني أعتقد هي مباراة صنعت أو مباراتنا نحن مع الكويت والعراق ومع السعودية صنعت محتوى كبير، فمنتخبنا عايد من بعيد والكل متعاطف معه، وعسى رب العالمين اكتب لنا يعني النصر على أساس شيء مهم يعني، أنك أنت كنت أصلا خارج البطولة ومن ثم عدت بسيناريو عجيب
0: بالفعل،
1: فراح تتمسك أنت بهذا الشيء
0: بالضبط.
1: وهذا اللي لمسنا على فكرة في لاعبيننا، المدرب عندنا المدرب اللي صراحة يعني أنا أقول يعني لحد كبير هو مكسب، أصلا مكسب كبير، لأنه نشوف التحولات نحن في الشوط الثاني بس يضبط لنا الشوط الأول شوية
0: إن شاء الله. بإذن الله راح نتكلم أكثر إن شاء الله عن المباراة وغيره، لكن خلينا نتكلم معك شوي أستاذ أحمد عن مباريات نصف النهائي يعني، أو بالأحرى يعني كيف كانت بالنسبة لك المستويات الفنية في دور المجموعات قبل ما نتكلم عن اليوم ونشوف اليوم كيف راح تكون مباريات نصف النهائي بشكل عام، كيف إيش رأيك في المستوى الفني؟
1: شوف المستوى الفني صراحة حقيقة يعني هو متوسط إلى دون المتوسط حقيقة يعني، لأنه أنا أعتقد جازم يعني أنه عديد المنتخبات ما كانت مستعدة باستثناء المنتخبات اللي قادمة من كأس العالم وبعضها غادر وخرج يعني، عدا ذلك فالمستوى الفني هو أنا أشوفه متوسط أو دون المتوسط، لأن عامل الجو أيضا كان له دور حقيقة يعني، إحنا نشوف اللاعبين يعني يوصلوا الشوط الثاني مرهقين كثير لأن هنا الرطوبة شوية عالية جدا، وأيضا الملاعب يعني الملاعب شوية كما يقولوا عميقة، وبالتالي هذا له دور مهم يعني في انه والله المستوى يكون بهذا الشكل، لكن اتوقع مباريات دور الاربعة شيء اخر مختلف.
0: نعم.
1: لانه الافضل هو من بقى في البطولة
0: بالضبط،
1: ونحن شايفين طبعا المنتخبات الاربعة ايش اللي قدمته، المنتخب السعودي طبعا منتخب يعني واضح تماما انه هو عازم على البطولة بعد انقطاع طويل جدا يعني على مدى 23 سنة، اخر لقب حققه المنتخب السعودي هو متعطش وبين ارضه وبين جماهيره، وأنا على فكرة شاهدت بطولات كأس الخليج في المملكة العربية السعودية سابقا،
0: نعم،
1: ما كان الجمهور والحضور بهذا الشكل، الحضور الجماهير السعودية، لأن حقيقة هي في الغالب جماهير أندية وليست منتخب إلا هذه البطولة يعني، لأن منتخب السعودية يقدم مستويات كبيرة، منتخب الإمارات وإحنا عارفين يعني المنتخب هو كان في الغالب يعني كان ترشيحات تنصب عليه كأفضل منتخب حاضر
0: كمرشح للبطولة،
1: نعم كمرشح قوي على عطفا على بالضبط. الأسماء اللي موجودة معه، وإحنا عارفين المنتخب الإماراتي ومن فيه من اللاعبين، يجي عند المنتخب القطري اللي هو بطل آسيا وأيضا المنتخب اللي يعرف يصطاد المباريات، يعني يلعب بإمكانياته، عنده لاعبين خبرة على أعلى مستوى، خبروا الملاعب. لكن أعتقد أنه الأشقاء في قطر إذا ما لحقوا على نفسهم فهم راحين يعيشوا مثل ما يقولوا يعني سقطة كبيرة، لأن هذا المنتخب بيشيخ حقيقة يعني. هم اضطروا أنهم يجيبوه في الملحق لأسيا والمؤهل إلى كأس العالم، واليوم أيضا اضطروا أنهم يجيبوه في كأس الخليج. صحيح. هذا المنتخب الوحيد اللي اشتغلوا فيه آخر 10 سنوات أو 7 سنوات، وهو اللي يعني ما أعطى المنتخب القطري زخم في آسيا وفي المنطقة عندنا هنا في الخليج. نجي عند منتخبنا المتجدد، يعني منتخب طبعا في غالبيته شباب، المدرب حقيقة غامر بهذه الأسماء، وأنه يلعب بأسماء يعني شابة، لأنه هو يريد يعمل إحلال، وإن كان هو إلى حد كبير مستعجل في هذا الإحلال، ولكن هو يريد أيضا يستفيد من البطولة. كان يريد يلعب 3 مباريات، اليوم بيلعب 4 أو 5 إن شاء الله.
0: نعم.
1: على أساس أنه يلعب، أنه يؤهل لاعبي الشباب بجانب اللاعبين الخبر اللي موجودين. فمنتخبنا أيضا حاضر، وأنا أعتقد أن مباريات الكؤوس تختلف تماما عن مباريات اللي هي يعني مباريات في دور المجموعه.
0: نعم.
1: تماما تختلف.
0: صحيح.
1: يعني لانه
0: حسابات
1: الخاصه.
0: نعم. بالضبط.
1: بخروج المغلوب، فعسى رب العالمين ان شاء الله يكتب لنا النصر بحول الله
0: باذن الله. بنتكلم ان شاء الله اكثر استاذ احمد ايضا عن منتخبنا بشكل عام، وحتى يمكن المنتخب القطري والسعودي، ويمكن في اشياء يمكن ما حد حاسب لها حساب. اليوم يمكن تروح المباريات الى اشواط اضافيه، يمكن تروح الى ركلات ترجيح.
1: بالضبط.
0: يعني ما حد يعني
1: متوقع
0: السيناريو للحين، ما نعرف كيف راح يكون السيناريو للمباراتين بشكل عام. اليوم تتوقع حضور جماهيري كبير راح يكون، خاصة مباراة المنتخب السعودي مع القطري؟
1: بلا
0: راح يحضر
1: شك يعني
0: تحضر الجماهير السعودية؟
1: نعم بلا شك، يعني كنا عند الزملاء الإعلاميين من المملكة العربية السعودية، هناك حشد جماهيري كبير.
0: نعم.
1: وتعرف يعني أنا انصدمت من المعلومة، يعني كان من يتحدث هناك أنه عدد سكان جدة 5 ملايين، قال لي شخص اصلا او اعلامي زميل صديق عزيز من جده هنا قال لي انه يعني عدد سكان مدينه جده وحدها 7 ملايين نسمه، لك ان تتخيل يعني.
0: بالضبط. ما شاء
1: هذا
0: الله.
1: الرقم يعني، وبالتالي الحضور الجماهيري كبير جدا، ما من جده بس طبعا، يعني احنا نتكلم مثلا عن مكه المكرمه، عن المدينه قريبه،
0: عن جداً الطائف،
1: عن الطائف
0: قريبه
1: ايضا، وحتى يعني حتى من نواحي المملكه يعني.
0: صحيح.
1: الكل يريد يحضر، لانه الكل يريد يشهد منتخبه وهو يعني يقابل المنتخب القطري اليوم. فحتى هذه المباراه طبعا جماهيريه بامتياز.
0: نعم.
1: لكن الملعب ترى كبير، يتسع
0: أكثر من 60 ألف
1: متفرج، وإحنا شفناه يعني، فما عندهم مشكلة أبدا ولا في الدخول والخروج، هي الزحمة بس فقط في الشوارع جدة، عطفا على أساس أنه التعداد السكاني عندهم هائل جدا.
0: نعم.
1: يعني هنا
0: أكيد
1: في جدة يعني.
0: أكيد طبعا. إحنا راح نتواصل معك أستاذ أحمد، وراح نتواصل أيضا معكم مستمعينا من هنا من مدينة جدة، وبرنامج خليجي 27 نروح معاكم لفاصل وراح نرجع لكم.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبل أفضل. في جندال للحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال للحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: حياكم الله مستمعينا متواصلين معكم في خليج 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ونعيش معكم أجواء نصف النهائي خليجي 27 منتخبنا الوطني في لقاء مرتقب بالساعة 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية مع المنتخب الإماراتي الشقيق يعني 10:30 بتوقيت سلطنة عمان وقبلها راح تكون مباراة المنتخب السعودي والقطر الشقيقين الساعة 6:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية يعني الساعة 7:55 بتوقيت سلطنة عمان. منتخبنا الوطني اليوم إيش اللي يحتاج عشان نحقق الفوز على المنتخب الإماراتي المرشح الأول للبطولة أستاذ أحمد بجانب المنتخب السعودي؟
1: يحتاج نفس الإرادة اللي دخل فيها أمام الكويت في الشوط الثاني اللي هي إرادة الفوز يعني وأنك أنت تقابل خصم كل الترشيحات مصبة عليه وبالتالي المنتخب الإماراتي يعيش ضغوطات أنت ما تعيشها يعني أنت جيت من بعيد وجيت يعني هذا السيناريو اللي أنت جيت فيه يحفزك أنك أنت مثل ما يقول البطولة تريدك يعني ولا ما صار هذا كله التوفيق من رب العالمين أولا وأخيرا يعني وبجهود المدرب واللاعبين حقيقة تحقق كل شيء يعني اليوم موجودين نحن محتاجين أنه اليوم يكونوا في الملعب 22 لاعب ما 11 لاعب أيوة. تكون أنت اليوم بنفسين وليس نفس واحد تكون أنت مركز وخاصة الدقائق الأولى أنت هذا اللي نحتاجه يعني يعني محتاج أنك أنت تعرف أيضا هم يعني أكيد المدرب سمعوا منه الكثير والكثير وعطاهم الطريقة والخطة والأهم من هذا والإعلام ركز عليه اللي هي الإعلام ركز مع المدرب على على على على على, على الدقائق الأولى من عمر المباراة.
0: نعم.
1: أنت محتاج إلى أنك أنت يعني تعدي أول ربع ساعة 20 دقيقة ومن ثم كل ما تقدم الوقت كل ما كان تحت المنتخب الإماراتي تحت الضغط. أعتقد كذا هذا السيناريو اللي راح يصير. وأنا أعتقد أن اليوم لاعبين يعني على قدر عالي جدا من المسؤولية لأنهم اليوم هم يحملوا حلم وطن حلم جماهير اليوم قالت أنا رجعت للبطولة من جديد يعني هم أنعشوا الآمال وبالتالي عليهم أنهم يكملوا
0: صحيح
1: يكملوا ما بدأوا هم اليوم قالوا نحن موجودين وبالتخصص المنتخب العماني موجود في نصف النهائي وآخر 10 بطولات وست بطولات منها موجود في النهائي أحرز منها لقبين وبالتالي أعتقد أنه رقم صعب هذا اللي يخشاه الأشقاء في الإمارات هذا اللي يخشاه يعني أنه هذا المنتخب خلاص خبر يعني ثقافة الفوز في بطولات كأس الخليج تحديدا يعني
0: نعم اليوم يعني كل حد يتكلم في وسائل الإعلام في الأماكن المختلفة وين ما تروح والجمهور وكل أحد يتكلم أنه المنتخب الإماراتي هو راح يفوز
1: على الورق
0: في
1: نعم.
0: هذا على الورق نعم
1: وإحنا وهذا حقيقة وهذا يعني.
0: واقع على الورق لكن إحنا يمكن من الأسئلة اللي وجهتها أنا شخصيا للمدرب كابتن طارق سكتاوي يوم أمس في المؤتمر الصحفي إنه إحنا عارفين هذا الجو اللي يعيشه منتخبنا الوطني إنه يقابل المرشح الأول إن المنتخب الإماراتي أفضل إنه أقوى إنه يملك القدرة وغيرها بس إنه في نفس الوقت إنه إحنا فعلا ما نقلل من أنفسنا
1: بالضبط.
0: أستاذ أحمد
1: نعم.
0: وإحنا ما نحط نفسنا إن إحنا نقابل المنتخب المرشح وغيره لا نلعب نستمتع بالمباراة بعد ما رجعنا من سيناريو جدا صعب أمانة
1: مجنون حقيقي
0: ومجنون جدا السيناريو اللي صار في دور المجموعات المفترض أن إحنا ما ندخل بعقلية إنه هذا المنتخب اللي إحنا نواجهه هو المنتخب الأقوى والمرشح وغيره هذا يشكل ضغط علينا فالمفترض يكون أكثر أريحية في التعامل مع الموضوع
1: بلا شك وإحنا سمعنا المدرب أعتقد أنت من سأل هذا السؤال
0: نعم
1: وكان إجابته يعني واضحة وصريحة ومباشرة وما تعودنا من السكتاوي إلا هذا الصراحة يعني إنه يقول لا إحنا أيضا لسنا بأقل منهم
0: صحيح.
1: وعزز هذا الكلام الكابتن حسين الشحري لما قال هم 11 ونحن 11
0: نعم.
1: ما ينقصنا شيء وهذا اللي نريده نحن اليوم من اللاعبين يعني أي كان الخصم أنت في مباراة كؤوس مباراة الكؤوس هذه عاد شغل آخر مختلف تماماً عن مباريات دور المجموعات فنعتقد أنه لا اللاعبين على قدر عالي من المسؤولية فاهمين وواعين تبغي تشوفي إلى أي مدى هذا اللاعبين يعني سعيدين باللي حققوه شوفي في اللحظة اللي أحرز فيها مصعب الشخص الهدف الثالث يعني فرحة هستيرية غير عادية
0: نعم.
1: لدرجة أنه حصل اللاعب إنذار كان بيكلفنا الكثير لكن أيضاً ما بعد الإعلان اللي هو الغير متعمد حقيقة يعني كان المذيع الداخلي في الأستاد أعلن أن منتخبنا ما تأهل
0: صحيح
1: شوفي فرحة اللاعبين
0: بالضبط
1: فرحة الجهاز الفني شيء عجيب يعني هذه الفرحة معناته ايش؟ معناته ان هذا الناس يعني هذا اللاعبين والمدرب واليوم منتخبنا بشكل عام يريد فعلا يقول كلمته في مباراة اليوم ان شاء بالضبط. الله واضح تماما يعني لانك انت اليوم رجعت يعني اذا كان يعني كان الجميع يقول لك خلاص نحن نحزم الحقائب، لا بطلنا الحقائب وشكلها مطوله المساله يعني.
0: صحيح
1: هي مطوله المساله ان شاء الله ويا رب العالمين الله يكتب لنا النصر ونكون موجودين يوم الثلاثاء ان شاء الله امام الشقيق السعودي او القطر اي كان
0: رب
1: يعني
0: بإذن
1: ما يهمنا ايضا
0: باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب اليوم يعني بشكل عام ايضا المنتخب الاماراتي كيف راح يدخل هذه المواجهه استاذ احمد؟ والمنتخب الاماراتي قدم مستوى جدا جميل في دور المجموعات وتصدر مجموعته ايضا.
1: شوف قوة المنتخب الإماراتي ما بس في أسماء لاعبيه أيضا في المدرب. المدرب طبعا على مستوى عالمي جدا، احنا نعرف أن المدرب يعني قاد كرواتيا لإنجازات كبيرة وعالمية ووصل لي يعني إلى نهائي كأس العالم، وبالتالي نحن نتعامل أمام منتخب يعني مكتملة في عناصر اللي هي كما يقولوا عناصر التأهل يعني. عندهم ايضا وهذا السؤال انا حاولت استخلص منه يعني في المؤتمر الصحفي، وحقيقه بحثت في خطط لعب المنتخب الاماراتي من محللين فنيين وكذا، فوجدت انه المنتخب هذا يبدا ب 4-2-3-1 في حاله انه الخصم تقدم عليه، تخيلي انه يدافع باثنين بس ويلعب بعدين 2-4-3-1 ايضا احيانا يعني هو يكيف لانه عنده لاعبين جوده فما عنده مشكله يلعب باي طريقه كان، لكن في حال انه يعني هو من يبحث عن مثلا العوده للمباراه والتعادل فيترك مساحات في الخلف، هذا اللي شفناه يعني وهذا اللي تكلموا عنه محللين يعني يترك مساحات في الخلف، فهذه المساحات تحتاج الى سرعه تحول من لاعبينا ان شاء الله، وعسى رب العالمين يكتب ان شاء الله.
0: ان شاء الله اليوم جماهيرنا راح تكون موجوده ايضا في المدرجات بشكل اكبر.
1: موجوده وبشكل اكبر لانه هذه خطوه جميله يعني ايضا من اتحاد كره القدم انه وفر تذاكر دخول الملاعب، وحقيقه وردت لنا اتصالات كثيره من اصدقاء اعزاء من ناس كثيرين انهم يريدوا يجوا يعني.
0: نعم.
1: وهذه ايضا رساله يعني في حال رب العالمين كتب لنا ان شاء الله التاهل للنهائي، اعتقد ان احنا محتاجين الى عمل كبير من كافه الجهات المسؤوله صحيح. عندنا عن المنتخب هنا وفي البلد ايضا
0: بالضبط.
1: على اساس عمليه تنظيم حضور الجماهير وايضا وقفتهم خلف المنتخب ومن ثم مغادرتهم، لا نكرر اللي جالس يصير في كل بطوله، الجمهور هذا جاي من مسافه بعيده لانه يعشق بلده يعشق منتخب بلاده، وبالتالي يستحق انه يجد من يعني ياخذ بيده من يوجهه من يقدم له الدعم من يوفر له كل حاجه، لانه هو جاي ايضا كعامل مهم في تحقيق الانتصار.
0: أكيد.
1: اليوم ما بس المنتخب في الملعب هو اللي يفوز، الجهاز الفني له دور، الجهاز الاداري له دور، الجماهير لها دور، الاعلامي له دور، الجهات الرسميه عندنا لها دور.
0: نعم.
1: فالبلد اليوم يعني هذا اذا كان في ورب العالمين يكتب لنا النصر ان شاء الله فهذا نصر يعني فوز للبلد كلها يعني.
0: بإذن الله تعالى اليوم أكيد كلنا مترقبين منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق. سبحان الله يعني في أول يوم كنا في المركز الإعلامي تذكر
1: نعم.
0: أستاذ أحمد التقينا
1: نعم.
0: بالأستاذ محمد الجوكر الإعلام الإماراتي
1: نعم.
0: فكنت أقول له إحنا راح نلتقي معاكم في نصف النهائي إحنا والإمارات رد علي قال لا بنلتقي في النهائي، قلت له ما أعرف أحس إنه في النهائي في النصف النهائي. سبحان الله أنا مسجل الفيديو معاي يعني موجود الفيديو، فكنت أقول له إحنا بنلتقي مع الإمارات في نصف النهائي، هو يرد علي يقول لا في النهائي، فالحين فعلا في نصف النهائي
1: موجود.
0: سبحان الله اللقاء بينه وبين المنتخب الإماراتي نعم. الشقيق هي لقاءات جدا جميلة إحنا مع المنتخب الإماراتي
1: علاقات قوية
0: ديربي يعني حقيقة. ديربي نستمتع فيه في المقام الأول. بس ترانا
1: نحن كنا جميعا يعني إحنا رامسين البارحة مع بعض كلنا يعني عندنا أشقاء أيضا من دول أخرى، ولكن أكثر الموجودين كانوا من زملائنا الإعلاميين من دولة الإمارات، وكان الحديث ما بس عن ما عن المباراة بالمطلق يعني
0: صحيح.
1: عن أشياء أخرى يعني. هذاك التنافس يكون في الملعب فقط
0: برا
1: الملعب، وخاصة الأشقاء في الإمارات احنا شفنا في الملحق وغيره من البطولات يعني والله لما نفوز يهنونا ولما هم يفوزوا احنا نهنيهم يعني، البلد واحدة والحال واحد وما بس الإمارات وعمان، الخليج كله يعني بغض النظر عن أي شيء اليوم يعني بعدها لازالت بطولة الخليج هي
0: تجمعنا
1: هي من يجمع الشعوب
0: صحيح.
1: يعني وحتى حقيقة يعني مساهمتها في وحدة الخليج مساهمة كبيرة يعني، عشان كذا المستوى الرسمي والشعبي مهتمين بهذه البطولة. في من يتحدث يقول لك لا تحكيني عن آسيا ولا عن تصفيات كأس العالم، كلمني منتخبنا إيش بيسوي في كأس الخليج.
0: صحيح، لأن تبقى البطولة بالنسبة لنا علاقتنا فيها علاقة جداً كبيرة. يعني تربينا على بطولات كأس الخليج، وكبرنا وترعرعنا ببطولات كأس الخليج،
1: تطورت الكرة الخليجية،
0: البطولة
1: يعني ساهمت في تطوير الكرة الخليجية، البنية الأساسية في دول الخليج ساهمت فيها كأس الخليج،
0: والنجوم سواء كان نجوم كلاعبين في الملعب او مدربين او حتى اعلاميين ايضا. استاذ احمد،
1: احنا يعني تعلمنا الاعلام من كاس الخليج، وانا اقر بكل صراحه.
0: صحيح،
1: يعني اللي يريد يتعلم اعلام رياضي يجي كاس الخليج.
0: بالفعل اتفق معك،
1: بطوله اعلاميه بامتياز.
0: بالفعل
1: نعم.
0: واحنا كثير صراحه تعلمنا من بطولات كاس الخليج، يعني انا اعتبرها كانها دوره، يعني بدل لا تروح وتجلس في قاعه ومعك مدرب يدربك في دوره على الاعلام، لا تجي من ضمن تغطي بطولات كأس الخليج بأمانة،
1: ممارسة
0: عملية. نعم. وتتعلم الكثير، تروح للملاعب،
1: بلا شك
0: تروح للاعبين، تقدم برامج، تروح تغطي أشياء كثيرة بالفعل تعلمناها.
1: محتاج
0: من
1: تركض ترى ما تمشي والله، ما
0: اللياقة لازم تكون معك أكيد. طبعا احنا متواصلين معاكم مستمعينا في خليج 27، راح نرجع لك اكيد استاذ احمد، ما زلنا نتكلم عن منتخبنا الوطني ومباراتنا اليوم مع منتخبنا الوطني. نروح لفاصل مع مخرجنا محمد الشملي ونرجع لكم.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبل أفضل. في جندال للحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
5: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
6: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي،

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليج 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وإحنا في الوقت الأخير من البرنامج وما زلنا نتكلم عن منتخبنا الوطني. اليوم مباراته مع المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف نهائي البطولة. كابتن أستاذ أحمد، بشكل عام يعني لو امتدت المباراة إلى نصف، إلى أشواط إضافية أو إلى ركلات ترجيح، تتوقعها أول شيء تمتد أو تنحسم في الأصلي؟
1: يعني هذا وارد وبقوة. أنا مثل ما قلت لك، يعني كل ما تقدم الوقت وقت المباراة كل ما كان المنتخب الإماراتي تحت الضغط. فأنا أعتقد أن منتخبنا راح يسعى إلى أنه هو يعني ما يستعجل، أعتقد كذا يعني. ويعني انا اعتقد انها راح توصل فعلا الى اشواط اضافيه، اتوقع يعني. ومتى ما وصلت الى اشواط اضافيه او ضربات ترجيح عاد ذاك الحين بالتخصص كما يقول، يعني ان شاء الله رب العالمين يكتب لنا الفوز. لكن هذا وارد وارد يعني. الاهم من هذا كله انه بدايه المباراه تكون يعني يكون منتخبنا حاضر، هذا اهم شيء يعني.
0: يا رب باذن الله. يمكن احنا شفنا منتخبنا
1: المباراه تراها 90 دقيقه أكيد. وهذا عاد عمل المدربين ولاعبين الخبره في المباراه
0: بالضبط
1: 90 دقيقه وليس دقيقتين او ثلاث. انت وهذا حصل، احنا رجعنا في 20 دقيقه للبطوله. هذا شيء وارد يعني. كل شيء في كره القدم خلال 90 دقيقه وارد، بالتالي عدم الاستعجال هذا مهم، هذا مهم جدا. التعامل مع المباراة بذكاء هذا مهم. إيش يعني كل لاعب عارف مهامه، هذا مهم. المدرب مؤكد أنه عطى اللاعبين إيش كيف السيناريو بيكون، كيف بنتعامل مع، لأن إحنا نقابل منتخب يعني حقيقة يعني عنده لاعبين جودة.
0: نعم
1: لاعبين جودة، هم صفوة اللاعبين اللي موجودين في الإمارات يلعبوا في دوري قوي. ولعبوا في أندية سابقة، في أندية يعني لما تكلميني عن مثلا ريو لعب في فلامينجو، لكن هذا اللاعب ما راح يلعب في المباراة لأنه أصيب وما جاهز يعني، وارتحنا منه لأنه مزعج يا أخي، يلعب في الجناحين ويلعب خلف المهاجمين، بغيته في مهاجم يعني لعب سوبر. فيعني عسى إن شاء الله رب العالمين يكتب لنا ونحقق الفوز بحول الله
0: بإذن الله. ايش اللي راح يفرق اليوم في المنتخبين؟
1: نعم
0: ايش اللي راح يفرق في المنتخبين اليوم؟ كان نقاط قوه يعني بشكل عام تتوقعها راح تكون حاضره وموجوده؟
1: انا اعتقد انه شوف المباراه راح تحسم في تفاصيل، والمنتخب الاماراتي يعني منتخب يجيد يعني البناء من الخلف الى الامام، انتشاره في الملعب انتشار جيد، عنده لاعبين جوده. المهم جدا انهم ما يكونوا قريبين من مرمانا، دائما نحاول قدر المستطاع انه يكونوا يعني يكون نشكل كما يقولوا دفاع، يعني الدفاع اللي هو يعني ما اعرف كيف، لكن المهم ان احنا نلعب ملعبهم وليس في ملعبنا يعني. لانهم عندهم لاعبين يعني جوده، لاعبين يجيد التحول وتغيير المراكز، لكن احنا ايضا حاضرين ترى، نحن موجودين ايضا، لاعبيننا ايضا، نحن من يعني نحن من ينقل كره جميله في الخليج يعني، نحن من يلعب السهل الممتنع، ايضا بنكون حاضرين ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه وانه يقدم مباراه جميله ان شاء الله. حكم هذه المباراه داني ماكيلي من هولندا راح يكون باذن الله تعالى، وحكم المباراه الاخرى بين المنتخبين السعودي والقطري راح يكون جواو من البرتغال. بشكل عام شايف وجود يعني حكام محايدين من خارج المنطقة أفضل للمباريات نصف النهائي؟
1: بلا شك يعني هذا نطالبه حقيقة، وفي أسماء يعني معليش مع كامل التقدير عليهم علامة استفهام، وخاصة يعني أنا مستغرب في هذه البطولة بالذات حكم الفار كأنه ما موجود. في مباريات كثيرة حسمت للأسف ولم يتم يعني العودة إلى الفار بقرار من حكم وسط الملعب، في قرارات غريبة حقيقة يعني. الفار انا مستغرب يعني في مباريات كثيره للاسف الشديد ما كان موجود، فمن الجيد يعني ان يكون في حكام من خارج المنطقه ايضا. وترى ايضا هم كانوا موجودين حتى من خارج المنطقه، ولكن هنا يعتمد على الحكم نفسه يعني وقوه شخصيته وحضوره. في حكام مباريات صراحه كانوا على أعلى مستوى، مباراة قوية مثل مباراتنا نحن مع الكويت، كان الحكم صراحة يعني كل قراراته تقريبا بنسبة كبيرة، أنا ما فني لكن أشوفها بنسبة كبيرة كانت موفقة يعني في يعني أكثر من حكم، وفي حكام معلش يعني انظلمت منتخبات بقراراتهم الغريبة صراحة، خاصة عدم العودة إلى الفار.
0: أكيد كل التوفيق إن شاء الله للحكام وللمنتخبات كلها ولمنتخبنا أكيد بشكل خاص في هذه المباراة بإذن الله تعالى. من يصل النهائي أستاذ أحمد؟
1: شكرا لكم.
0: من يصل النهائي؟
1: إن شاء الله منتخبنا بإذن الله، وأتوقع من الطرف الآخر المنتخب السعودي.
0: نعم إن شاء الله. أهم
1: لكن ترى كرة القدم ومباريات الكؤوس شيء آخر مختلف،
0: كل شيء وارد فيها أكيد.
1: نعم إن شاء الله. لكن الأمنية منتخبنا أكيد بلا طبعاً. شك يعني على الورق هناك حسابات أخرى، خليهم يحسبوا مباراة الكؤوس شيء آخر مختلف
0: أكيد
1: يعني.
0: طبعا إحنا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المواجهة. مستمعينا مع المنتخب الإماراتي الشقيق الليلة 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10:30 بتوقيت سلطنة عمان، قبلها راح تكون مباراة المنتخبين الشقيقين السعودي والقطري 6:56 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7:55 يعني 8:05 بتوقيت سلطنة عمان. مبارتين فيها كل شيء وارد، ممكن تمتد إلى أشواط إضافية، ممكن تمتد المبارتين إلى ركلات ترجيح، كل شيء وارد أكيد في المباراتين. مستمعينا اللي راح يكون بعيد عن الشاشة بإمكانكم متابعة المباراة عبر إذاعة الشباب، راح تكون إن شاء الله المباراة منقولة عبر إذاعة الشباب أكيد، وأيضا عبر قناة عمان الرياضية. واللي موجودين معانا في مدينة جدة ننتظركم إن شاء الله تكونوا معانا في الملعب ونساند ونآزر منتخبنا الوطني في هذه المباراة. شكرا لك أستاذ أحمد سلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية، شكرا على وجودك معنا اليوم، كل التوفيق لمنتخبنا ونشوفك في الملعب
1: إن شاء الله. الله يكتب لنا النصر بحول الله إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: شكرا لكم.
0: شكرا أستاذ أحمد، يعطيك العافية. وشكر لكم مستمعينا ومتابعينا، هذه هي نهاية حلقتنا لليوم، لكن حكاية كأس الخليج ما زالت مستمرة. نتمنى إن شاء الله توفيق لمنتخبنا بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية مستمعينا من فريق العمل في هندسة النقل الخارج، مهندس يوسف بن محمد دبلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، دياب بن حمد البواقي، في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي التنفيذ من استوديوهات الإذاعة في مسقط الزميل عمار البلوشي، وفي الإخراج من هنا من استوديوهات الإذاعة في مدينة جدة محمد بن راشد الشملي. إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: ثانية الوسيط لكن الآن عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
0: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ 15 أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبل أفضل. في جندال للحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال للحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بعد ثانيه الوسيط لكن الان عمان الله سجل يا تاريخ لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27 الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت
0: هكذا أحلى عودة أحلى عودة يا عمان أحلى عودة يا تاريخ أحلى عودة لعمان العظيم هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحي وصلت لمين وصلت لمصعب الشجسي مصعب جاب مصعب الشجسي في شباك الفرق

0: اللي بحبي.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الثاني الوسيط لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
2: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بعد ثانية الوسيط لكن الآن عمر الله سجل يا تاريخ لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27 الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت
0: هكذا أحلى عودة أحلى عودة يا عمان أحلى عودة يا تاريخ أحلى عودة لعمان العظيم هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد وصلت لمين وصلت لمصعب الشمسي

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: الثاني الوسيط لكن الان عمان الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
0: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: ثانية الوسيط لكن الآن عمان الله سجل يا تاريخ لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27 الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت
0: هكذا أحلى عودة أحلى عودة يا عمان أحلى عودة يا تاريخ أحلى عودة لعمان العظيم هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحي وصلت لمين وصلت لمصعب الشجسي مصعب جاب مصعب الشجسي في شباك الفم

0: الثانية الوسيط لكن الآن عمر الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج
1: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليج 27. الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء السبت.
0: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحد، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث
2: عمان. خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلا
0: بالخليج. إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
5: الثاني الوسيط لكن الآن عمان. الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج.
6: بعد التأهل الدراماتيكي من المجموعة الأولى في خليجي 27، الأحمر بشعار السيفين والخنجر يبحث عن مواصلة الطريق إلى خط النهاية. منتخبنا الوطني في مواجهة لا خيار فيها سوى الانتصار عندما يواجه نظيره الإماراتي في نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في لقاء العبور إلى المباراة النهائية تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 10:30 من مساء الساعة.
1: هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضيا ناصر الواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشجسي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وهذا الاستوديو المصاحب لمباراة منتخبنا الوطني المنتظرة في تمام 10:30 إن شاء الله مع المنتخب الإماراتي في نصف نهائي خليجي 27 البطولة الجارية في مدينة جدة السعودية. واليوم طبعا انطلقت مباريات هذا الدور بانتظار الإعلان عن الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث الآن أمامنا مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب القطري. شوط أول طبعا انتهى بتعادل سلبي، وانطلق الآن الشوط الثاني. الأفضلية في الشوط الأول تقريبا في الاستحواذ وفي الوصول للمنتخب السعودي، شاهدنا كثير ويعني مهاجم أكثر من مرة ولكن لم يفلح في هز الشباك. اكتفى المنتخب القطري في كثير من فترات هذا الشوط بالأداء الدفاعي بانتظار ما سيحدث في شوط المباراة الثاني، وبانتظار أيضا المباراة التي تهمنا أكثر بالتأكيد، منتخبنا الوطني مع الإمارات في تمام 10:30. هذه تحيات فريق العمل محمد الشبيبي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري في الإعداد والتقديم، والزملاء وليد الخفيف ويونس المعشري في الأستوديو التحليلي لهذه المباراة. انتظر إن شاء الله أنكم يعني تفرحوا الليلة بنتيجة إيجابية إن شاء الله. حياكم الله يا يونس ووليد.
1: يا مرحبا وسهلا بك يا حسين، مساء عليك ومساء لكل المستمعين وعلى كل من يستمع لنا في هذه الأمسية التي نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون أمسية متوجة بفوز منتخبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى ذلك. حياك الله يا أبويا.
2: يا هلا بك يا أستاذ حسين. يا مرحبا أستاذ يونس.
1: يا الله يمسك نور أستاذ وليد
2: تفرح اليوم إن شاء الله.
1: وإن شاء الله تعالى
2: وإنت في هنا في الاستوديو لما توجنا ب
1: كأس الخليج. يا والله بالفعل كنا هنا في
0: 23
1: يعني نفس كان في 23 وحتى يمكن حتى كان يعني يمكن قبل عن نبدا
2: اخذنا الاستوديوهات هذه كلها، بس اليوم اللي احتفلنا فيه كنت انا واستاذ يونس.
1: فنتمنى ان شاء الله تعالى، خاصه يمكن نحن قبل ان توصل انت حسين يعني كنا نتكلم ايضا حتى يعني في امور المباراه اليوم، وايضا يعني ما يجب ان تكون في هذه المباراه
0: وعلينا طبعا خبره في هذه الامور.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني
2: انا كنت بستفيد من
0: خبراته
2: وتوجهاته في هذا.
0: ايوه وحاضر من متى حضرت بطولات؟ قلت لي ذيك اليوم حضرت بطولات الخليج في الملعب. يعني
1: شوف البطوله اللي كانت هنا في
0: 96 مسقط
1: في 96 هذه كانت كاول بطوله بالنسبه لي يعني كنت احضرها، ومن ثم بعد ذلك كانت اغلب البطولات كنت متواجد فيها تقريبا يعني بصفه مستمره يعني. أكثر بطولات يعني بعدين مشيت فيها بطريقة مستمرة كانت خليجي 17-18 ثم كان في مسقط 19
0: نعم. عموما احنا نتمنى إن شاء الله للمنتخب التوفيق.

0: لكن بلا أي
1: يعني يعني صحيح هو منتخب صعب، ولكن دائما في مثل هذه المباريات، خاصة أنت على أرضك وبين جمهورك، يعني إذا خروجك من الشوط الأول بنتيجة التعادل أيا كانت النتيجة، هذا أيضا يشكل ضغط عليك أنت أكثر من المنتخب القطري يعني في المباراة. ولكن أعتقد أنه يعني حتى عملية أن إذا حدث أي اندفاع
0: بس في شيء يونس، أنا ملاحظ أن لو بتيجي مضغوط أكثر من دونيس، يعني كثير متوتر على الدكه يعني.
2: هو على طول كده،
0: لانه لا هو ايضا مضغوط، لانه في انتقادات كثيره حتى في الفتره الاخيره لبوتيجي،
2: لان شوف المنتخب فين التجديد اللي في المنتخب القطري،
1: ما في
2: يعني هو نازل باقوى شيء يمتلكه، يعني هو بيلعب للبطوله دي ولبطوله اسيا بس، المنتخب لم يلمسه اي تجديد او احلال من فتره طويله، وهو مش قادر يلعب في الاعدادات دي. فبالتالي لو ما حققش نتيجة هيبقى خسر الهدفين،
0: نعم.
2: هدف البطولة وهدف ان تكون البطولة دي فرصة لإحلال وتجديد لقبل الدفاع عن لقبه اللي جاي في آسيا.
0: نعم.
2: ولكن عموما المنتخب القطري مش هو المنتخب القطري اللي كان بطولة آسيا، المنتخب القطري يعاني على كافة المستويات، دفاعيا هجوميا على مستوى الأفراد على مستوى العطاء على مستوى المخرجات، لا المنتخب القطري تراجع بشكل كبير. منتخب حاليا لما نيجي نصنف هذه المنتخبات في هذه البطولة،
0: يعني تقريبا بدأ التراجع من استضاف كاس، من خلص كاس العالم 22 بدأ في التراجع صراحة. تقريبا يعني
1: ما أنا
0: شوف كان يعني
1: ما قبل ذلك صراحة
0: ضغط هو ذيك الفترة،
2: حتى مشاركته في كاس العالم النسخة اللي استضاف أو النسخة الثانية
0: اللي بعدها،
2: لا يعني مشاركة كانت
0: وصعود عن طريق ملحقنا، يعني كان عندنا في الملحق.
2: لا تفكرني بهالملحق.
0: والله طيب، هذه النتيجة إذن 0-0 بين المنتخب السعودي والقطري حتى الآن دقيقة 51 يونس
1: بس اليوم. ولكن إذا إذا إذا في أي لحظة الآن خاصة في هذه الدقائق إذا خطف المنتخب القطري هدف
0: صعب، خلاص
1: صعب على المنتخب.
0: هو خطف هدف على الإمارات ورجع يدافع، تلقى هدف في الدقائق الأخيرة طبعا تعادل.
2: لا بس المنتخب السعودي كان بيلعب بالصف الثاني في بدايته، يعني مش كامل 100%.
0: لا انا اقصد قطر مع الامارات. لا
2: قطر
0: خطف هدف مع الامارات.
2: لا الامارات كمان حتى لما كده ما كانش بيلعب، كان فيه بدلاء في المباراه دي،
0: واحنا ما نعرف البدلاء من الاساس لانه ما شاء الله عليهم كلهم يعني
2: الله كلهم عناصر جيده
0: كتيبه جيده يعني شوف اذا بغينا الكلام الواقعي، المنتخب الإماراتي كعناصر هو الأفضل في البطولة يعني،
2: لكن كرة القدم جماعية منسجمة السعودية
0: كلعب جماعي السعودية أفضل
2: بصراحة. نعم. دونيس يعني يقدم وجه جميل لكرة القدم السعودية،
0: هو جاي من الدوري السعودي بس مشكلته ما عنده الهداف، القادسية
2: يعني
0: بس هو ما عنده لاعب الهداف،
2: ما مشكلة عاد
0: مشكلة كبيرة،
2: عندك فريق
0: البريكان يعني
2: بيعرف يهدف،
1: هو يمكن كان
2: في فرق كثيرة ما فيهاش هدف،
1: والله الحمدان كان يمكن ربما هو الاحتمال، لكن الحمدان ما ظهر في
0: انتقادات كثيرة طبعا
1: في هذا المستوى في هذا البطولة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اذا بامكانكم طبعا مشاركتنا في هذا الاستوديو على 7244006 7244 رقم اقصد طبعا رقم الواتساب، اكيد واتساب اذاعه الشباب بامكانكم التواصل معنا نحن في الاستوديو خاص بهذه المباراه على 7244209 حتى الوقت المباراه. يونس كيف السبيل
1: الى وصالك دل،
0: عارف انك بتكمل يعني. لكن انا اقول يعني كيف السبيل اليوم الى يعني انا والله متخوف من البدايات هذه الصعبه اللي في 3 مباريات الماضيه هذه، اذا سويناها
1: صحيح
0: صعبه بتكون علينا.
1: صحيح بالفعل، يعني اليوم نحن يجب ان نكون يعني نغير الفكر اللي كنا نبدا فيه في مبارياتنا السابقه، نحن دائما ما نبدا باول ما يدخل في مرمانا اول 5 دقائق من المباراه على طول يعني هدف في مرمانا، وهذا ايضا اللي يشكل عبء كبير علينا، وخاصه نحن في الشوط الاول ما يكون لنا ذلك الظهور حتى عمليه التهديد المرمى الخصم، وانت اليوم تواجه فريق يعني عنده من الاسماء الكبيره اللي موجوده في المنتخب.

0: الإماراتي، ولكن أعتقد أن اليوم نحن يجب علينا أن نغير مما كنا عليه في المباريات السابقة، رغم أن نحن قد يكون نلعب به بنفس العناصر وحتى هي نفس التشكيلة اللي اعتدنا عليها في المباريات السابقة اللي هي 4-4-2 يعني في مبارياتنا. يجب اليوم على السكتيوي أن يكون فعلا هناك محضر اللاعبين ذهنيا، محضر اللاعبين أيضا فنيا تكتيكيا في هذه المباراة. يجب أن يكون لا نترك أي مجال أو أي ثغر حتى أمام لاعبين منتخب الإمارات، من المؤكد أنهم راح يندفعوا بشكل كبير جدا من أجل أن تسجيل الهدف التقدم في في في في مباراة اليوم، خاصة أن نحن اليوم يعني تقريبا التشكيلة نوعا ما يعني فيها يمكن اليوم بينزل حتى اللاعب عبد السلام الشكيلي مثل ما كان في مباراة سابقة من البداية، وهي تقريبا نفس العناصر اللي راح كانت عليها في مباراتين الأولى كانت لنا في دور المجموعات.
1: أخذ رسائل على طول عشان ما نتأخر على المستمعين الكرام على 7-2-4-4-2-0-0-9. في رسالة من أبو محمد مصري عماني، يعني هو مصري وعماني، طبعا نحن كلنا واحد طالبك ونتشرف فيكم دائما جميعا، وانتو أيضا دائما شركائنا يعني في الأفراح، والله يبعد عنا الأتراح طبعا، ولكن دائما جزاكم الله خير، يعني ما في كلام، يعني إن شاء الله يقول الفوز حليفنا اليوم بإذن الله تعالى، بس نقول يا رب يا رب نفوز. في رسالة من هذه الرسالة بدون اسم على ما يبدو، كاتب الله يستر اليوم بس لا تتمدح وايد إن شاء الله. بعدنا ما تمدحنا إحنا، مدحنا ما مدحنا يعني. وليد كيف الوضع الآن؟ يعني عندك خوف من البدايات من طارق سكتيوي؟ يبدأ يا أخي يبدأ سيء، يصحى في الشوط الثاني ويكون حلو، في الشوط الثاني يكون جميل.
2: من اللي يكون حلو؟
1: المدرب؟
2: لا،
1: اللاعبين. كيف إذا اللاعبين ليش في الشوط الأول ما يكونوا حلوين؟ أنا أحس أنه في قراءة متأخرة للمباراة.
2: شوف حسين، أنا أكلمك بكل صراحة،
1: تفضل.
2: الثلاث ماتشات البداية فيهم سيئة، التركيز الذهني بعيد.
1: أيوة متفقين، إحنا
2: التحضير عليك. بعيد،
1: متفقين.
2: التهيئة النفسية، التهيئة الذهنية، كل ده بعيد،
1: متفقين.
2: فوزنا،
1: وشوف على فكرة نحن كم تسجل علينا؟ 5. أربعة منهم في أول 10 دقائق، تخيل. نعم. يعني طيب. 4 منهم يعني هذه نقطة ضعفنا الكبيرة.
2: أنا
1: يعني
2: أكلمك بكل صراحة،
1: تفضل.
2: فوزنا على المنتخب الكويتي في الشوط الثاني في هذه الملحمة كانت بمجهود لاعبين، ولا أقدر أقول لك غير كده. تيجي تقول لي بقى تغييرات، تيجي تقول لي
1: بس تغييراته صراحة كانت مؤثرة دائما في أكثر من مباراة.
2: إيش تغييرات مؤثرة؟
1: تغييراته كانت مؤثرة حتى في المباراة الأولى مع العراق، تغييراته مؤثرة.
2: أنا أقول لك لو الكويت بيلعب المباراة دي في البداية في أول مباراة له كان هيبقى عطوه أقوى من ذلك. حتى بتلعب منتخب في الأخير خرج، وجيت أنت لا في آخر ربع ساعة أنت تفوقت عليه بدنيا.
1: أنا متابع وسائل الإعلام الكويتية قبل هذا المباراة،
2: عارف
1: كانوا مركزين أنهم يريدوا يفوز، الفوز بأي ثمن، أنه يريدوا يكسر،
2: ما تنسى
1: يريدوا يكسرون
2: هوليو سوزا،
1: يريدوا يكسرون
2: ماشي ما تنسى أن هوليو سوزا لاعب لك 7 لاعبين ما كانوا
1: ومن متى هوليو سوزا دخل مباراتين بنفس التشكيل؟
2: طب ما هو غلطان أصلا
1: كل مباريات معه.
2: فأنا ما أقدر أقول دلوقتي
1: بس لا بس أبو يارا، بس عشان ذي نقطة هوليو سوزا معروف أنه من يوم بدأ
2: ما عشان كده طلعهم البحرين
1: بالضبط. يعني هو دائما ما يبدا، ما بس في هذه المباراه، يعني هو ما يبدا مباراتين بنفس التشكيله، مستحيل.
2: هو غلط،
1: مستحيل.
2: ما هو يعني العمود الفقري للفريق لابد انه يكون ثابت،
1: ما عنده هو عمود فقري.
2: خلاص هو غلطان في البحرين وغلط في الكويت، وعشان كده
1: مش عشان مباراتنا هو
2: لا مش عشان مباراتنا بس. انا بقول لك
1: انا عشان اوضح
2: لنا، انا ما اقدرش اقول في مباراتنا ان احنا فزنا على الكويت نظرا للقراءه الفنيه المختلفه العميقه العظيمه في الشوط الثاني من مدرب. لا، انا اختلف مع هذا الكلام. انا اقول ان الشوط الثاني احنا كان عندنا حافز كبير من اللاعبين، كان عندنا عطاء كبير من اللاعبين، كان عندنا
1: يعني دماء جديده للشوط الاول. ما عندنا حافز
2: الشوط الاول، احنا دخل فينا جون في اول 10 دقائق يا راجل.
1: ترى هذا اللي اقول لك اياه، يعني ليش ما عندنا حافز؟ يعني كان
2: انت ما انتش جاهز اصلا متحضر للمباراه. انت عندك 3 لاعبين فوق في المقدمه، الثلاث لاعبين ادوارهم مختلطه. أيوة. الثلاث لاعبين ادوارهم مختلفه
1: صح
2: تمام. طيب انا لما امسك الكره هل فين فين شغل انا فين فين اللي انا اللي انا محفظه لعيبتي
1: صح. انا اتفق معك انا هنا اتفق.
2: فبالتالي ما اقدر اقول ان بصمه المدرب كانت واضحه في الثلاث مباريات. ما اقدر اقول ان انا
1: يعني ما لا اي بصمه
2: للان ما شفت للان للنهارده.
1: خلينا اسمع المحللين يمدحوه كتير.
2: انا ما اعرف
1: والله
2: انا الكلام ده انا ما اعرفه. انا بقول لك للان انا ما شفت بصمه للان انا ما شفت
1: بس ناس فنيين يمدحوا.
2: انا للان ما شفت اي تطوير للهجوم لما بنمسك الكره. للان ما شفت منظومه دفاعيه قويه حتى من اول حراسه المرمى. حارس المرمى مش جاهز في الماتشات اللي فاتت. سرعه رد فعله بطيئه. عندنا مشكله في مدرب حراسه المرمى. يا اخي انا اتكلم بصراحه انا ما يعني ما اعمل تحليلي بناء على ان انا كسبت ولا خسرت. لا هذا امر بعيد.
1: احنا قلنا انه في ملاحظات في المنتخب.
2: ملاحظات قويه يا رجل.
1: ايوه
2: يعني انا لما جيت
1: لكن مش معناته انه الملاحظات. انت شوف في وايد ترى اشكاليات عندك انت. يعني احنا ما نريد نرجع نكررها. انت في الوقت اللي ناس لاعبين سبع جولات في الدوري وجولتين في الكاس ولاعبين اسيا
0: مباريات ودية.
1: انت لاعب ثلاث جولات في دوريك.
0: لا حتى انت
1: ما هذا ما له دور. مباريات ودية ما لعبت.
2: حسين تفضل. انا اكلمك على تنظيم الفريق شكل الفريق في الملعب. هو شكل الفريق كل خطوطه
1: كل شيء
2: خطوط الفريق متباعدة. الفريق يفتقد للتنظيم. الفريق يفتقد الى تطوير الهجوم. الفريق يفتقد الى
1: كيف تطوير الهجوم. كيف تطوير الهجوم؟
2: مين اللي هتطور لك هجوم وانت عندك لاعبين كلها مختلطه الادوار؟
1: لا بس كيف تطوير الهجوم؟ يعني تقصد انه تنويع الهجمات ولا كعناصر
2: حتى استحواذ على الكره. انت مش عارف تنقل 3 4 هجمات. مش عارف تنقل 3 4 تمريرات.
1: مشكله المدرب.
2: ليه؟ او طبعا لان الانتشار بتاعك انتشار سيء. حامل الكره دائما مش تلاقي زوايا لتمرير الكره للاعب فاضي بيتحرك له. التحركات بدون كرة أنا ما أشوفها بصراحة في أحسن حالات.
1: يعني أنت تشوف أنهم لاعبين فنانين ممتازين فقط المشكلة في المدرب.
2: لا أنا ما أقول لك لاعبين ممتازين. أنا بقول لك أن فوزنا على الكويت في الشوط الثاني في آخر ربع ساعة بمجهود لاعبين. وأنا عمري ما أعزي تحليل في مباراة لنتيجة معينة. النهاردة والله افرض أن الهدفين دول ما كانوش جم كنت أنا هقول إيه؟ كنت هقول والله ده التغييرات كانت تغييرات على فكره لاعب بلاعب. يعني ما كانش فيها تغييرات نوعيه.
0: لاعب بلاعب وليس تغير
2: كان ما فيش
1: لا اسمح لي بس في لا لا في شيء. انت ذكرت نقطه مهمه. ايش المشكله اللي صارت في مباراه الكويت لما صار ازدواجيه في الادوار بين اكثر من لاعب صح؟
2: ايوه
1: اعتقدت هذا الكلمه
2: حسين الشحري.
1: بس هو في الشوط الثاني غير هذا المنظومه.
2: ايوه غير هذا الموضوع لانه بادئ
1: غلط. في دور مدرب
2: لانه بادئ غلط من البدايه.
1: ايوه بادئ غلط
2: لانه بادئ غلط من
1: الجميع
2: البدايه وبادئ غلط في اي ماتش.
1: خلاهم
2: الماتش الثالث بدا غلط. بديت بلها لك
0: ثلاث مباريات. اذا انت من اول مباراه من اول مباراه اذا بادئ غلط.
1: هو هو هو يبدا غلط في كل المباريات صح. والدليل انه منتخبنا تلقى 4 من 5 اهداف تلقاها في هذا البطوله في اول 10 دقائق صح. حلو. لكن بدايته مع الكويت انت ذكرت نقطه العناصر اللي زق فيها في النزعه الهجوميه. بنقول مثلا حسين الشحري والرواحي وال اليحمدي وال يعني وعصام عمل شويه مشكله في المقدمه.
2: هذه بطوله ذاتيه التحفيز. اللعيبه دي
1: صار ازدواجيه في الادوار.
2: اللعيبه عندها حافز اوفر. اللعيبه عايزه تفوز. يعني مثلا الرواحي روح كان بيلعب بثلاث رئات تمام.
1: صلى على النبي.
2: اللهم صل على النبي. يعني انا معجب بيه بس.
1: ايوه بس
2: فبالتالي
1: بعد ولدنا نبغى نحافظ عليه.
2: خساره انه تعاقد بسرعه. كان زمان هيجي له فريق في دوري اكبر
1: ان شاء الله بيجي.
2: وممكن يجي له كان مثلا جاله الدوري الفرنسي ولا الدوري التركي ولا شيء بصراحه بعد هذا الاداء المتميز. وهو اهل لذلك. ف حسين احنا نقطه من اول السطر. احنا عايزين نشوف اداء مدرب وافكار مدرب اليوم. احنا عايزين نشوف الماتش بتاع اليوم ماتش سهل ازاي. سهل انت ما انتش مطلوب منك اليوم انك تبني من تحت. ما انتش مطلوب منك انك تحاصر. مش مطلوب منك انك تنوع في الهجمات. مش مطلوب منك
1: لا ان انت بقول لك شيء ممكن يعني اقول لكن... على الهواء ممكن
0: اي مو في عادي. انت اللي عندك انت اللي عندك انت طارق سكتوي.
1: ليه شوف اسمحوا لي انتوا المستمعين الكرام وزميلنا محمد الشبيبي معكم اسمحوا لي بقول شيء. نبغى نبدا اليوم مباراتنا بدايات كيروش.
2: هو فين كيروش؟
1: ايه رايك به؟
2: هو فين كيروش؟
1: ايوه
2: يا رجل انا كنت اخلص 180 دقيقة بالعافية شوف هجمة علينا.
1: أيوة طبعا أقولك
2: الهدفين اللي جم فينا في من الإمارات في الملحق جم إزاي؟
1: أخطاء.
2: هل كان في الاختراقات اللي من العمق دي؟ أنا ما شفت الاختراقات اللي من العمق دي.
1: ما في مساحة، ما في ممكن، ما ممكن تخترق من العمق.
2: أما دلوقتي
1: بس أنا أقولك أريد أبدأ نفس بدايتي مع كيروش.
2: طيب الماتش مباراة اليوم أسهل من أي مباراة تانية. ليه؟
1: ليه؟
2: أنت دلوقتي مطلوب منك تعمل بلوكين دفاعيين وهتعمل مرتدات، هتطلع من الإطار ده يا حبيبي هتخسر.
1: أيوه
2: تمام؟
1: طبعا
2: بس
1: هذا المنطق، ما فيها هزار يعني.
2: لا لا هذا المنطق،
1: وتضرب بالمرتدات
2: بالضبط.
1: وعلى فكرة في شيء
2: وهم في المرتدات كلهم مدافعين،
1: عندهم مشكلة. أيوه صح،
2: وكل مساحاتهم وكل صح. لأن الفريق كله هجومي
1: صح.
2: طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عندي دلوقتي الماتش ده بالنسبة لي أسهل من ماتش الكويت، أسهل من ماتش العراق.
1: لا ما تقولش
2: أسهل. ليه؟ لأن أنت في العراق أنت كنت بتلعب العراق ند لند.
1: بس لحظة، إمكانيات لاعبين وايد أعلى من الكويت والعراق.
2: تمام، بس أنت هتكسر ده بإيه؟ لو أنت عندك منظومة دفاعية جيدة وتحولات جيدة تقدر تصطادهم.
1: حلو، تحولات.
2: أيوه.
1: إنزين أنت عندك لعيبة ممكن يسوي لك تحولات جيدة، عندك إمكانية.
2: عندك.
1: منتخب الإمارات عنده مشكلة لما
2: منتخب الإمارات عايز يدخل بالكرة جوا الجون.
1: حلو.
2: يعني عايز يقعد يبني لحد ما يدخل السكس يارد عنده.
1: صح، بس شوف حتى لما تهاجم يحتاج سرعة، ويحتاج طبعًا. ان اللاعب في الهجوم يكون على طول وعلى طول تحول الكرات. هو ده عشان تتغلب على فارق الامكانيات. طيب احنا في فارق امكانيات واضح.
2: لما نيجي نتكلم في اي مباراة تفضل شوف الاحصائيات، استخلاص الكرة عندنا، الكرة الثانية عندنا، السرعات الهوائية، السرعات الارضية، تطوير الهجوم، التمريرات الصحيحة، كل دي مش بتعكس لك عمل مدرب؟ كل النقاط اللي انا بحكي لك عليها دي فيها مشاكل.
1: وسؤال وليد، هل ممكن نتكلم عن كل هذا عمل مدرب في خلال هذه الفتره البسيطه؟
2: ايوه واقل.
1: لا
2: لا لا معلش، المدرب
1: لو بتيجي كم مع منتخب قطر؟
2: لا معلش يا ابو علي،
1: درب ريال مدريد يا اخي حبيبي.
2: معلش يا ابو علي، بس انا
1: درب اسباني ولا وش
2: يعني اقول لك مثلا دلوقتي والله عشان يعني اخلي المدرب 20 سنه عشان تقول لي يبقى مدرب كويس؟
1: الحين كم مباراه لعب؟
2: هو انا اللي خليته يلعب كم مباراه؟ ما رحت اشتربت مباراته وديه ليه وتلعب؟ انت عايز تعمل احلال وتجديد، لابد ان انت تجرب في ماتشات رسميه ولا تجرب مباراته وديه.
1: حلو، بس صعب ان نقول نحن لازم نشوف عمل مدرب كامل بعد يمكن خمس مباريات كلها وديه.
2: انا ما بقيم لكش مدرب دلوقتي، انا بقيم لك اداء اللاعبين.
1: ما انت قلت
2: في ثلاث مباريات اداء اللاعبين، احنا تراجعنا عن النسخه الماضيه كتير.
1: حلو،
2: لما تيجي تقول حتى مقارنة بالملحق، لا احنا تراجعنا عن الملحق بكتير على مستوى التنظيم. الفريق كان في الملحق منظم، ما هوش سبيل كده اللي عايز يروح يخترق ال 18 ويدخل يعسكر جواه. لا كان فيه راجل بلوكات دفاعية قوية، اما الان لا، هذه البلوكات مفككة. لكن لما نيجي نقارن ما بين الفترتين دول والفترة الحالية، لا، المنتخب حاليا يفتقد للتنظيم.
1: تغيرت
2: عناصر، مش معنى ان
1: غيروا لاعبين في المنتخب.
2: طيب ماشي، غيروا لاعبين، هو مين منتخب اللي ما غيرش لاعبين؟
0: بس انت
2: اي منتخب لازم يغير لاعبين.
1: كم لاعب تعرف كم لاعب
2: يا بعلي؟ طيب ماشي، بس غير لاعبين. هو انت يعني جايب لاعب؟ معلش، ما انت ما هو ده شغلك انت، لابد ان انت تعمل عمليه
1: هل لاعب من النادي يجي كانه جاهز يعني عشان تقول لي يتغيروا لاعبين عادي وما ما تحس انه في تغيير؟
0: لا،
2: ما عملتش ليه تجمعات اسبوعيه؟ ما عملتش ليه زي ما تشيل؟
0: وليش ما اخذت مباريات؟
2: يا ابو علي في حلول كتيره لهذا الكلام، انك تزود عدد الوحدات التدريبيه للاعب المنتخب. لكن انا النهارده اقول لك انا ما شفت شيء جديد صراحه. لا بل بالعكس، المنتخب تراجع على مستوى التنظيم، تراجع على مستوى الحاله الدفاعيه اللي احنا كنا بنتميز بيها، تراجع. اصل انا ما اقدرش اقول كده مثلا على الكابتن رشيد زمان لما خسر في التصفيات واجي دلوقتي اطوره واقول لا لا لا لا، الوضع متشابه تماما. الوضع متشابه تماما.
1: كيف متشابه؟ تقول تراجع قبل شويه.
2: ما بقول لك احنا في الاول
1: خسرنا 4 من الاردن،
2: 3. طيب طب ما احنا خسرنا يعني السعوديه 3. السعودية كان ممكن تكسب 5. السعودية مش بضيع 3 انفرادات
1: الشوط حتى الآن.
2: طيب لكن ليس من الصواب أبدا ان انا اقول لك واقعد على الكرسي دلوقتي واقول لك احنا فزنا على الكويت يبقى احنا كويسين، المدرب كان
1: ما
2: ممتاز.
1: حد قال كويس، حتى الجمهور ما قال كويس. ما
2: عندنا مشاكل، ايوه عندنا مشاكل،
1: عندنا مشاكل
2: ايوه أوه. عندنا لابد ان احنا نعترف
1: كيف نبدا ممتاز،
2: وبغض النظر عن
1: نتيجه، انا اقول نبغى نبدا نفس
2: نتيجه اليوم أوه. بغض النظر عن شغلنا النهارده لابد ان احنا يعني من مباراه لمباراه انا ما شفتش تصحيح اخطاء ابدا. المباراه الاولى المفروض يكون فيها كل الاخطاء، المباراه الثانيه نصحح، المباراه الثالثه نظهر في افضل صوره، لا احنا نفس القصه، البدايه ملزمه
1: نفس المشاكل،
2: لعنه البدايه بدأ
1: أنا ما بدون هذا الكلمه
2: أيوة قويه 30 شويه صعبه دقيقه
1: ايوه
2: 32 دقيقه ندخل في مباراه
1: اثرات البدايه
2: ايوه اصل في مباريات صعبه شاف ترجع فيه أوه. يعني لو انت عايز ترجع قدام السعوديه حتى مش هيسمح لك، حتى
1: اليوم والله كان اليوم. ممكن نرجع يعني كم كورة احنا غير هدف ملغي ظلمنا يا الحكم، وهدف عبد الله فواز في القائم
2: بعد ثلاثة
1: وفي اكثر من كورة
0: بس حتى
1: لكن
0: اليوم
1: هم ضيعوا احنا بعد ضيعنا
2: طبعا.
1: احنا نرجع في الشوط الثاني زين نسوي شغل افضل طبعا الكل متفق، لكن الملاحظات هذه موجودة صحيح
2: ندخل
1: بس ما معناته ان احنا يعني خلاص سجلوا علينا، احنا بعد ضيعنا فرص يعني في كورة في القائم عبد الله فواز ناصر مضيع انفراد كامل صريح
2: وفي هدف صحيح،
1: في هدف صحيح ما حسب الحكم لان الحين ما نعرف ايش سالفه الحكم البحريني، في كره في القائم مال عبد الله فواز، لا تنسى كلها ذيلا في مباراه السعوديه ترى بدايه شوط ثاني يمكن في ظرف 10 دقائق كل هذه، فنحن يعني عندنا امكانيه نحن بس المشكله عندك يعني عندنا امكانيه نحن نسجل بس احنا عندنا امكانيه عندنا مشكله في التنظيم خاصه في البدايه، هذا اللي نريد نتغلب عليه اليوم. هاخذ رسائل على 7244200 ابو علاوي الرئيسي حياك ابو علاوي، طبعا تصغير لعلي يعني ابو علاوي، مساء الخير نتامل خير ولكن فرق كبير في الامكانيات، شكرا يا ابو علاوي وان شاء الله تذوب الامكانيات مع بدايه المباراه. في رساله من يقول إسحاق تويجري مساكم الله بالخير كباتن، حياك الله يا أخي إسحاق، يقول دعواتكم للمنتخب وكل الفخر مراقب مباراة السعودية وقطر الكابتن مصطفى الحوسني.
2: نعم
1: نوجه له تحية، مصطفى من الناس الإداريين المميزين وكان على فكرة في أكثر حتى في مباراة أعتقد المباراة الثانية أو المباراة الافتتاحية أعتقد السعودية وال اللي هي بعد مباراة السعودية والكويت أعتقد كان هو أيضا، نتمنى لهم التوفيق جميعا وحكامنا أيضا نتمنى لهم التوفيق. في رسالة من فهد الكثيري يقول مساكم الله بالخير، مساء الخير يا فهد، يقول أولا نشكر الله من فضله إلى ما وصلنا له في هذه البطولة
2: الحمد لله،
1: نترك العاطفة بس المدرب وعلى حسب تفكيره أنه يعمل لفترة بعيدة المدة، وبهذا هي فرصة لك وقبل كأس آسيا وعلى المدرب أنه يحل مسألة تفكير لاعبين، وأنا متأكد أن المدرب ما عنده شيء مستوى البداية في المباراة ولكن عنده قراءة بعد ما يكون هناك ضغط علينا، ونتمنى يا رب منتخبنا وبالآخر ربنا يدبرها والله المعين، المعين الله وعسى تدبر. في رسالة من أحمد القرطوبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمس عليكم بالخير أخوي حسين وضيوفك الكرام، حياك الله يا أحمد، يقول إن شاء الله وبإذن الله وبهمة الشباب ودعوات الشعب العماني سنحقق الفوز، وإن لم يتحقق علينا أن نكون فخورين بالمنتخب لأنه لعب بالهوية العمانية الأصيلة، أهم شيء وهو الأهم على اللاعبين التركيز ذهنيا في ربع الساعة الأولى وخصوصا حارس المرمى لازم يضبط توقيته في الخروج وخصوصا في الكرات العرضية، وعلى اللاعبين تشديد الخناق على اللاعب الإماراتي مثل ما يقولوا بس للأسف ما أعرف اسمه أعتقد يلعب ظهير كما يقول. يقول أبو علي بيني وبينك بس طبعا هذا بيني وبينه، يقول أنا عمري 53 سنة،
2: العمر كله إن شاء الله
1: ما شاء الله عليك، الله يطول في عمرك ويبارك في صحتك وحياتك إن شاء الله يا أحمد، بس ما شاء الله عليك دائما مشاركنا يعني مجرد رقم يعني، يقول بس أول مرة في حياتي مر علي منتخب خليجي ما أعرف أسماء 10 من لاعبيه، تحياتي لكم وفالنا الناموس، يعني طبعا هذا شأن خاص
0: في شأن داخلي
1: أيوة المنتخبات الخليجية دولة. ونحن طبعا ما مثل ما يقال ما لنا علاقة في مثل هذه الأمور. وكل أدرى ب يعني إمكانياته. في رسالة أيضا أبو علاء الرئيسي يقول في مجال للاتصال في البرنامج. لا والله يا أبو علي إحنا عندنا فقط رسائل. سليم الكيومي يقول مساء الخير، تعقيبا على كلام تراجع المنتخب الوطني، شيء طبيعي جدا في مرحلة ذكرت سابقا راح نظهر مستوى فني متواضع بحكم أننا ندفع ضريبة التأخير في إنهاء التعاقد المبكر مع كيروش، والتعاقد بشكل مبكر مع جهاز فني جديد يكون نحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل في الإحلال، وأيضا مخرجات الأندية مشوهة كما يقول فنيا وبدنيا، نتائج سوء نتائج المرحلة الحالية. شكرا لك. ويقول من الآن لن نرفع طموحاتنا والمبالغة سواء في مباراة اليوم أو كأس آسيا القادمة، وأيضا في تصفية كأس العالم راح نعاني كثيرا، رغم ذلك نتمنى التوفيق والنجاح. شكرا لك يا سليم. في رسالة أيضا يقول مساء الخير وعلي، حياك الله أخي الكريم أبو وقاص على ما يبدو لي، حياك الله يا أبو وقاص. يقول نمسى على ضيوفك الأعزاء، مستمتعين بالتحليل المميز، بس نقطة لضيوفك، إيش سبب 25 دقيقة الأولى منذ بداية خليجي 27؟ والله أنا مشكلة. طبعا نذكركم بأن مباراة السعودية وقطر ما زالت بتعادل سلبي، على فكرة أنا كنت متوقع أنها تروح لضربات ترجيح، بس عاد ما أعرف هل يعني عشان أخبركم أني كنت متوقع، يعني
0: أنت متوقع
1: قبل يعني قبل المباراة متوقع أنها تروح ضربات ترجيح حقيقة، لكن الآن دقيقة 75
0: آخر ربع ساعة يعمل المباراة، وبصراحة يعني أنا أقول لك لحد الآن ما شفت يعني
1: الأداء المتوقع،
0: الأداء المتوقع من من من الطرفين، يعني حتى المنتخب السعودي يعني توقعت
1: فريقين جايين من كأس عالم،
0: لو توقعت ان المنتخب السعودي يكون اكثر شراسة في مباراة اليوم، يعني ويكون هو الـ يعني حتى الفرص اللي تتيح لي اخطر بكثير من المنتخب القطري، ولكن هي كلها نعتبر هي فرص عادية، يعني ما ان ذاك التهديد الكبير، وحتى ايضا من جانب المنتخب القطري، وانا اعتقد ان يعني الجمالية المنتخب السعودي ربما يكون هي اخر اخر اخر الربع ساعة من عمر المباراة، يعني فهو لان اتوقع ان اكثر يكون عنده طاقة عنده، وحتى كلاعبين يعني شباب اكثر من المنتخب القطري راح يكون الضغط في اخر ربع ساعة من عمر المباراة.
1: يعجبك هذا، سمعت المهاجم اللي يستغل أنصاف الفرص،
0: أيوة.
1: على طول يشوت. يقول أقصد دخول الأهداف في 25 دقيقة الأولى من الشوط الأول. نعم أبو وقاص، نتشرف فيك يا أبو وقاص، جزاك الله خير ومشكور.
0: والله هي هذه هي نحن وتكلمنا من بداية من بداية
1: شيء غريب،
0: 3 مباريات يعني
1: أول مرة أشوف منتخب يتكرر عنده نفس المشكلة في 3 مباريات،
0: يعني وكأنك أنت يعني هل أنك السكتيوي يعني ما يعرف حتى هي وضعية كيف تكون هي بطولات كأس الخليج، وأيضا حتى كيف أنت أيضا معد منتخبك للمسوى، ونحن قلنا قبل أن تبدأ البطولة أن نحن رايحين وما لعبنا ولا مباراة ودية خلال الفترة اللي هي ما قبل البطولة حتى بشهر، يعني بعد ما عندنا ولا مباراة كانت، يعني نحن متى لاعبين 3 مباراتين امام موزمبيق واندونيسيا، خسرنا من اندونيسيا في شهر 6، خسرنا من
1: فزنا على موزمبيق
0: وفزنا على موزمبيق،
1: على فكره موزمبيق هازم السودان كم 4-5 شيء كم. المهم ابو وقاص يسال يعني ايه السبب، هل في سبب نفسي، هل في سبب ذهني، هل في سبب مثلا من نوع من عدم الثقة، هل في رهبة مثلا من بعض اللاعبين شوية من الأجواء، لأنه بحكم أنه في عندنا لعيبة مثلا شباب
2: كويس. هذا سؤال جميل.
1: شكرا.
2: تسأل مثلا إيه السبب، يقول لك والله المنتخب يفتقد إلى التركيز الذهني، تمام، كلمة مطاطة كبيرة عريضة
1: في تحت عدة عوامل.
2: أيوة طبعا، اللي هو توصل لإيه، إن عندك في الوحدة التدريبية في مشاكل، لو الوحدة التدريبية مكتملة في ان كل لاعب يحفظ ادواره الفرديه وادواره الجماعيه واداؤه التكتيكي الفردي والجماعي، مش هنوصل للمرحله دي. اضف الى ذلك ان كل لاعب يعرف في البرزنتيشن التحليلي عن طريق محلل الاداء اللاعب اللي قدامه اللي هيواجهه بيشتغل ازاي، مش هنوصل للمرحله دي. كل حاجه لها اسباب فنيه على الارض، مش كلام عريض وخلاص، لا، احنا عندنا مشكله في الوحدات التدريبيه، عندنا مشكله ان عندنا وحدات تدريبيه ادت الى 3 اصابات قبل البطوله. ليه ننكر؟ ما ننكرش، اقول الحقيقه، ايوه عندنا مشكله وحدات تدريبيه، اللعيبه مش جاهزه فبالتالي طلعوا بره الخدمه. دي مشكله، دي حقيقه.
1: واستبعاد عبد الرحمن بعد ايضا مؤثر صراحه.
2: عبد الرحمن ولا يمكن ان انا اقبل استبعاده. النهارده عندي الرواحي، تخيل ان الرواحي في
1: شوف
2: في طرف
1: عبد الرحمن واصابه ارشد
2: شويه عمليه، تخيل ان الرواحي في طرف وعبد الرحمن في طرف، الاثنين متوازنين، احنا دلوقتي ماشيين كده، جنب شغال وجنب اقل، فهمتني ازاي؟ ملوش بديل. اثنين على طول نلعب بيهم على مستوى محور الارتكاز، الاثنين نفس الادوار، لو لعبت بعبد الله فواز ولعبت بحارب، الاثنين نفس الادوار، مفيش فيهم من يقدر على تطوير الاداء الهجومي. تمام؟ عندك ظهيرين، الظهير الايسر احمد الكعبي لاعب تقليدي، عمره ما يتقدم ويصل الى المراحل المؤثره في الكروس ويبدا يعملها لك. 100 مباراه دوليه لابد ان انت النهارده تترجم العمر التدريب الكبير والخبره الكبيره دي ان انت يكون عندك ادوار هجوميه قويه. امجد مش جاهز، امجد لو جاهز كنت هتشوف صولات وجولات من الناحيه اليمنى. تمام؟ عندك كمان اللاعبين الجداد البدلاء اعتقد بان فيهم امل. حسين الشحر عاجبني، رواحي في حالته، رغم الانتقادات اللي تصب في على عصام الصبح الا ان عصام الصبح لم تتح اليه اي فرصه حقيقيه.
1: عصام صراحه يعني كثير يرجع ياخذ كوره، فهذا يعني يستنزفه بدنيا
2: وبيبعد عن المربع، يبعد عن
1: انا اقول كان احد زملاء في نقاش في هذا الموضوع، اقول له مثلا عبد الله الحمدان في المنتخب السعودي بالضبط مع التمويل الكثير ويضيع بشكل كبير. نحن عصام ما يضيع لانه ما توصل له كثير، واذا وصلت له يوصل له خلاص منتهي يعني. تعبان.
0: وهذا اللي كان عليه نفس الشيء ناصر رواحي.
1: ايوه، لكن انا اقول بعد عبد المجيد البلوشي اللاعب، يعني اعتقد يعطي مؤشرات الصراحه المستقبل جيد هاللاعب. يعني هو اعتقد انه في عندنا بعض الاسماء الشابه،
0: هو يعني
1: هو اللي عندك ما حصل فرصه كبيره طبعا، هو دخل في الدقائق الاخيره،
0: الدقائق الاخيره
1: نعم،
0: ودخل يعني كان باندفاع،
1: كان بينطرد،
0: كان بينطرد يعني. نعم. لو فعلا يعني هذاك
2: التدريب حفظ التكتيك، حفظ صم التكتيك. انا ممكن
1: بس متى يكون حفظ؟
2: ممكن يروح وحدة تدريبية واحدة، تمام؟ يشتغل عليها تكتيك واحد بس، واحدة هجوم واحدة دفاعي بس، ولو اللعبة قدرت تشتغل عليها خلاص شكرا. لكن النهاردة أنا ما
1: بس هل تعتقد أن التكتيك يتشربه اللاعب كما يقال في حصة وحصتين ثلاثة؟ يعني صعب،
2: لو بس المعلم بقى
1: ترى لاعب
2: مزبط، المدرب
1: لاعب محترف أيضا يختلف.
2: يعني مثلا أنا حضرت مثلا شغل لفيربك، أنا كنت أشوف فيربك يعيد يعني التكتيك ولا 100 مرة
1: حتى ما تشالي.
2: أيوة. ولا 100 مرة. يعني أنا شفت فيربك في
1: يعني كانك
2: الانتشار الطولي والله مبدع، يكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويوقف اللعبة بإيده ويبدأ يرصهم بإيده والانتشار بإيده عشان يبدأ إن هو لما وبعدين شغل التمرين تاني ويشوف ويجرب ده اللي احنا. لكن انت النهارده لما تيجي تشوف الفرق ما بين آخر لاعب في الملعب وعصام الصبحي، مسافة طويلة جدا، مساحة كبيرة ما تقدر تدافع عليها، مستحيل. وين هدافع؟ مظلومين اللي لعبت خط الظهر ومظلومين الاثنين المحاول. ليه؟ لأن الملعب مفتوح والتباعد الخطوط كبير. لكن لما تيجي تشوف مثلا التنظيم اللي قبل كده، لا التنظيم اللي قبل كده البلوكين قدامهم بلوك صغير، عندك الضغط العالي في اوقات معينه، الميدل بلوك في اوقات معينه، اللو بلوك في اوقات معينه، انا اقدر انوع وفقا لسير الهجم، وفقا لحتى الوقت ووقت المباراه، وفقا للنتيجه. لكن اللي انا بقول لك عليه ده انا ما شفته صراحه في المباراه اللي فاتت. انا شايف محاولات دفاعيه قويه، شايف عدد كثافه عدديه، ولكن ما فيش فعليا. يعني الاهداف اللي المنتخب السعودي جابها كلها كنا احنا اللي عندنا الكثافه العدديه الاكبر. مباراه العراق نفس الشيء، حتى الهدف بتاع المنتخب الكويتي هدف يعني صعب انك تتقبله. ليه؟ لان انت دلوقتي لو بتظهر الا ان انت تصعد كاس عالم لا، هذه الامور ما تمشي مع منتخب كوريا، اليابان، جميل. ايران،
1: جميل،
0: يختلف الوضع فعلا. يعني
1: في رساله من فريد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يقول جالس اتابع مباراه قطر والسعوديه، اريد اعرف من بيواجهنا في النهائي، وانا خلاص متخيل اتخيل نفسي وانا واصل النهائي، منتخبنا باذن الله قادر يفرحنا. شكرا لي يا فريد.
0: ان شاء الله تعالى،
1: وهذا ما نتمنى اكيد. في رساله ايضا من في طبعا رسلنا التشكيله، طبعا عندكم تشكيله. يقول كنت اتمنى ان الشحري في هذه المباراه يحتاج لها سرعه، واتمنى ان كنت اتمنى ان حسين الشحري يكون موجود. رساله من فهد لكثير اعتقد. نعم فهد. طبعا يعني ابراهيم المخيني في حراسه المرمى، حارب السعدي، جميل اليحمدي، احمد الكعبي، ناصر الرواحي، مصعب الشقصي، امجد الحارثي، فعلا عبد السلام الشكيلي موجود،
0: عبد الله فواز،
1: خالد البريكي، وعصام الصبحي.
2: طيب انت في ماتش شكل ده تلعب باثنين مهاجمين؟ لا، اول سيناريو والعب باثنين مهاجمين عاوز خطوره. ليه؟ منتخب الامارات هو اصلا كل قيمته الفنيه في الاستحواذ في وسط الملعب.
1: ما انت بتقول انه عنده مشكله في الخلف ايضا هو.
2: طيب ماشي، هلعب سيناريو اول ايه 4-5-1 واشوف الناس دي هتشتغل ازاي بعدين. ده سيناريو الماتشات، سيناريو
1: كيروش
0: ماشي. هو
1: كيروش
2: العب سيناريو الاول، العب مهاجم واحد وعصام الصبح، تمام. بدا بعد كده ابدا السيناريو الثاني وفقا لسير اللقاء ونتيجه اللقاء والكلام. لكن انا ابدا مباراه نصف نهائي وانا كافراد او ادوات فرديه هو متفوق عليا، لا، انا عايز اكسر هذا التفوق بايه؟ بالزياده العدديه في نص الملعب. الزياده العدديه ان لابد يكون التماثل العددي في صالحي، ما يكونش فيه تماثل عددي، هم يكونوا 4 في وسط ملعب اكون انا 5، في واحد على طول زياده. ليه؟ لما اضغط بواحد يبقى في واحد وراه، اضغط بتو او واحد وراه وهكذا. لان احنا في البطوله ديت لما تيجي تشوف الاحصائيات احنا عندنا مشكله في استخلاص الكره وافتكاك الكره، سرعات الهوائيه وسرعات الارضيه. ما لعبش بيتنم مهاجمين في اول مباراه.
1: ايش رايك في نقطه حسين الشحري اللي هو ذكرها فهد؟ هو قال كنت اتمنى ان احنا محتاجين سرعه، فحسين الشحري ساعد على هذا.
2: هو مين اللي جنب حارب؟
1: يعني
0: جنب حارب بيكون ال عندك في
1: عبد الله فواز،
0: جميل، وعندك عبد الله فواز يكون ال
2: طيب
0: جنبه على طول.
2: طيب الاثنين دول نفس الاداء، نفس ال
0: امجد وجميل بيكونوا في ال.
1: يقول لك فهد الكثيري، استاذ وليد، الامارات الحلقه الاضعف عندهم الدفاع، هذه النقطه المفروض نستغلها من بدري.
2: بالضبط. بس يعني
1: بس طريق إيه؟ بس لازم تدافع، تهاجم بواحد.
2: انا ممكن ما يبقاش عندي مهاجم اصلا ويبقى عندي شراسه هجوميه. هو السعوديه عنده مهاجم؟ السعوديه ما عندوش مهاجم صريح، ولكن عنده
1: صريح،
2: ما عنده يعني الفت
1: يا عبد الله الحمدان.
2: عبد الله الحمدان
1: تعرف فرص... يا فراس
2: يعني تعرف برضك مش في مستواه عبد الله الحمدان. فراس بيكون في مستواه يعني بعيد، او هذا الرجل يعني لعيب كبير صراحه. السيناريو الاول في نصف النهائي امام منتخب متفوق عليك في الادوات الفرديه، متفوق عليك في نوعيه اللاعبين، في كواليتي اللاعبين، تكسر هذا التفوق بايه؟ بان انت تلعبه في مساحات ضيقه وتبدا تقفل مساحات وتبدا تشتغل عليه في وسط الملعب، انك تجهد الجزء اللي هو بيحضر فيه، ما تسيبلوش، ما تلعبش باربعه. ممكن نكسر ده لو عبد الرحمن، لو عبد السلام الشكل اللي رجع وبقى قدام خط الوسط، تبقى 4 وقدامهم قدامهم الشكل وبعدين قدامهم عصام الصبح. اما 2 مهاجمين صريحين في كسيناريو اول، انا مش مع كده، خاصه ان انت عندك دلوقتي 2 مهاجمين، تمام. مين اللي بيعمل كورسات غير احنا؟ فريقنا قليل يوصل للمراحل اللي المناطق المؤثره لعمل الكورس. دلوقتي 2 مهاجمين يعني الف بين انت يكون عندك كورسات، يكون عندك عرضيات.
1: كانت قطر أن تخطف المباراة. تخيلوا أن قطر دافع شوطين كانوا أنهم بيسجلوا الحين من تسديدة راحت على ضربة في القائم تقريبا يعني.
0: تسديدة من بعيد يعني
1: كان. يعني راحت على العويس من هذا اللي اسمه نسيت جونيور. لا شالها العويس تقريبا والله شالها شيله لا ما لمسهاش القائمة. يعني سيناريو واحد في هذا المباراة شفنا منتخب سعودي يهاجم وقطر يدافع، لكن قطر كان ممكن انها تنهي الامور في الدقيقة 89. الان
2: على بالك هذا وجهة نظري مش ضروري يكون صح. انا
1: بقول طبعا أنا ما في شيء اسمه أيوه صح أنا بالمطلق.
2: انا نصف نهائي العب خمسة في وسط الملعب. ليه؟ لان انا عندي مشكلة في الماتشات اللي فاتت ان انا عندي اختراقات من العمق كسيناريو اول. سيناريو اتنين اشوف بقى الدنيا ماشية ازاي. هل احتجت مثلا مهاجم اخر؟ محتاج تعدي في طريقة اللعب ماشي، لكن سيناريو أول أنا عايز أأمن نفسي. طب أأمن نفسي إيه؟ إن أنا ألعب نص ساعة ما استقبلش أهداف عشان أنا في شوط الترم
1: أنت عندك مشكلة من الأساس.
2: طيب أعمل إيه؟ خلاص أعمل بقى إيه؟ زيادة عددية في نص الملعب. زيادة عددية جيلي في نص الملعب إزاي؟ ألعب بقى بثلاثة محاور لحد ما أشوف السيناريو الأول اللي أنا كل مرة أخسره ده. السيناريو الأول على طول نخسره، لكن ما ألعبش باتنين. تلعب باتنين يعني مهاجمين في مباراة انت بتلعب فيها منافس انت اقوى منه بكتير، ومباراة بتلعبها على لابد ان انت تكسب من اول سيناريو، او مباراة انت محتاج فيها عدد من الاهداف عشان تصعد وتتأهل.
1: جميل. زي ما يكون يقول لا يستغرب عدم الاستعانة بمختص او معالج نفسي لتهيئة اللاعبين نفسيا للاعبي المنتخب في مباراة يظهر هناك خلل نفسي بعيد كل البعد عن الامور الفنية بسبب ابتعاد معظم اللاعبين في المشاركات والاحتكاك في المباراة ذات الرتم العالي. يعني في المسابقات المحلية ما في رتم عالي وسوء التنشئة في المراحل السنية. ويقول اعتقد ندفع ثمن تلاحم والمشاركات المستمرة للاعبي المنتخب الوطني لم يخضعوا للراحة، لم يخضع لفترة راحة سلبية.
0: لفترة راحة
1: يقول المشاركة في بطولات عسكرية.
0: يعني هي فعلا ترى هي عدد كبير من اللاعبين ما خضعوا لفترة راحة.
1: يقول أيوة يلعب في بطولات عسكرية وغيرها ناهيك عن أن اللاعب العماني التقليدي هاوي وليس محترف. تعاقب خلال سنتين أكثر من مدرب لقيادة المنتخب. ومبدئيا يقول المباراة شبه محسومة لمنتخب الإمارات من الشوط الأول. والله لا يعني ما في شيء اسمه شيء محسوم.
0: ما في
2: ماتش قطر كل
0: السعودية
2: كل المحللين قالت إن السعودية بكرة في نزهة كروية وادي قطر كان حيفوز وما زالت والنتيجة في السطر الأول.
1: ما أنا أقول لك في كرة القدم ما في شيء محسوم.
2: أنا أقول لك اليوم ممكن نكسب وممكن وممكن وممكن عادي. فريق في بطولة الخليج متمرس في هذه البطولة يقدر يكسب. العودة للقاء اللي عمله في أمام الكويت لا يقول إن اللعيبة عندها تهيئة نفسية عالية جدا بإنها تحقق فوز. اللعيبة قدمت مستوى بدني عالي جدا أعلى من إمكانياتها كمان.
1: يقول هو في الأيام يقول طارق سكتيه وما زال يلعب طريقة دفاعية مبالغة بشكل كبير في الدفاع. يعني بالطريقة
2: وفين
1: ما شوف
0: ما في وين مبالغة دفاعية
2: ما في.
1: أيوه
0: هلا لو كنا في مبالغة دفاعية ما من أول خمس دقائق كن
2: استقبلنا خمس أهداف في ثلاث مباريات.
1: يقول أبو وقاص على 7-2-4-4-2-0-0-9 عذرا شباب على التشكيلة هذه، ليش ما نبدأ بزاهر الأغبري لأن آخر مباراتين يمكن شفت النقلة اللي عملها للفريق. يعني طبعا كل لاعب سبحان الله عنده إيجابيات وعنده سلبيات. زاهر طبعا لاعب مهاري ولاعب فنان، ولكن عنده إشكالية في مسألة يعني هو طبعا
2: أدوار دفاعية.
1: أيوة عنده شوية بعض الإشكاليات طبعا، ولكن
2: هو كبديل ناجح
1: حسب كبديل ناجح. يقول فهد الكثير على هذه المباراة كنت أتمنى أن نحن نقابل قطر. مع تقديري للمنتخب اللي الحين أشوفه في المباراة كنا نحن مخلصين هالمباراة، بس بالآخر إذا تريد تصعد قابل الأقوى لا غير، وبإذن الله نخلصها. دعواتكم يا رب. فهد الكثيري وبكرة أرسلكم وأنا متأهل
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى ذلك. الحقيقة المنتخب السعودي تفوق كثيرا على القطري في الاستحواذ في الوصول في التهديد، ولكن حتى الآن المباراة سلبية. وصلنا إلى الوقت المحتسب بدل من ضائع في الدقيقة الرابعة، والحكم احتسب 7 دقائق
0: بس ما في أبو علي، يعني حتى في الشوط الثاني ما تشعر أن هناك في تهديد قوي من قادم من المنتخب السعودي على مرمى المنتخب القطري. يمكن الفرص الوحيدة اللي فعلا تشعر أن فيها كان تهديد الكرة المنتخب القطري،
1: نعم في الدقيقة 89
2: بس في تنظيم دفاعي جيد من قطر
1: طبعا،
2: يعني الفريق بشكل كتنظيم بشكل عام مش دفاعي بس، لا فريق منظم،
1: امكانيات لاعبين،
2: اي فريق منظم، لا امكانيات لاعبين واداء مدرب،
1: واداء مدرب، لكن لا تنسى امكانيات لاعبين لها دور ايضا،
2: لكن فريق منظم، انتشار اللاعبين جيد، شايف مثلا اللي حامل الكره بيجد زوايا تمرير مختلفه جدا لان التحركات بدون كره سهله، تطوير الهجوم للقطريين جيد،
1: هو ما شفناه يهاجم اصلا،
2: لا اهو يعني مثلا الهجمه اللي فاتت
1: لا هذه كره اخطا فيها الدفاع وخطفها اللاعب بس يعني المنتخب القطري يمكن طلعاته الهجوميه اللي شفناها من بدايه المباراه يمكن تنعد على اصابع
2: اليد وعارف واحنا كمان كده النهارده لازم
1: كيف واقع يعني
2: عندهم ما يقدر يهاجم
1: ليش
2: لو هاجم السعوديه لو هاجم السعوديه اليوم كان شال كتير
1: والله
2: ما يقدر
1: يعني ما تشوف
2: السعوديه منتظره بس مساحه منتظر
1: ما طلعوا هم
2: ما هو مستحيل هو
1: يعني اقل شيء بالدفاع 5
2: على فكره في فتره دونس كان يتمنى يديهم الاستحواذ طوعا
1: عشان يرجع
2: يعني يقول لهم خدوا الكوره يلا العبوا معايا عشان ينسيهم شويه
1: حتى انا كنت اسمع يمكن الشوط الاول بصوت معلق سعودي يقولنا يعني خلي اللاعبين قطر يطلعوا شويه
2: شوف
1: خليهم جيبهم يعني استدرجهم يعني
2: بس ده شعور من عندنا انه ايوه بره بقولهم سيبوهم يلعبوا
1: يعني من كثر فعلا المنتخب لو بتيجي كان متراجع بشكل كبير جدا جدا يعني ما ادري. عموما احنا ما يهمنا مثل ما قال فهد الكثيري ننتظر من سيواجهنا في النهائي، خليكم متفائلين وان شاء الله.
2: بس عموما المنتخب القطري بدا بدنيا يتراجع يعني شوف مثلا بدأ مستوى السرعة بتاعته بدأ ينخفض شوية يعني الأشواط الإضافية
1: كيف متوسط الأعمار في قطر؟
2: لا كبير
0: كبير كبير
2: بعد ما لما شفت التغيير من سنة 20 تقريبا يعني ما فيش تغييرات
1: أنا عناصر بسيطة يعني
2: نعم القوام الرئيسي للفريق هو ده من زمان
0: صح. يمكن
1: حتى لدرجة أن الهيدوس اعتزل ورجع يعني
0: متوسط الأعمار يعني نسبيا في بعض الأعمار نحن عندنا أصغر بكثير وعندك أيضا حتى المنتخب الكويتي
1: أي المنتخب الكويتي أصغر صح نعم في رسالة من أحمد السلطي على 7244209 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع حياك الله يا أحمد. يقول واضح أنه في فجوة بين المدرب واللاعبين، يا أنه المدرب ما قادر يوصل أفكار اللاعبين بالطريقة الصحيحة أو اللاعبين بعدهم ما قادرين يطبقوا أفكار المدرب في الملعب. مش معقولة 3 مباريات على التوالي المنتخب يكون غايب كليا في الشوط الأول وما كل مرة بنقدر نرجع، محتاجين أظهرة يمين ويسار بعد البطولة ودمجهم مع المنتخب في المشاركات القادمة. وأعتقد عبد الرحمن مكانه موجود في المنتخب مع أقرب توقف قادم إذا غابت عن الإصابات، أرشد المنتخب محتاجينه بس الفترة الأخيرة غيبته الإصابات عن الملاعب كثير، يجب عليه مراجعة نفسه وأن يتم يقول يهتم بتغذيته أو تدريباته وأسلوب حياته يعني نمط الحياة. وبالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله وفالنا الفوز والصعود للنهائي بإذن الله. شكرا يا أحمد بإذن الله، نتمنى إن شاء الله أن كلامك سليم. طبعا هو يعني علامة استفهام في الحقيقة، طبعا انتهت الأشواط الأصلية وكما توقعت ذهبت الى شوطين اضافيين.
2: لازم ترام تعرف تتوقع كده،
1: توقعات قويه
2: قلنا ايه من تقلنا من بدري
1: ايوه يعني انا اليوم انا اليوم صرحت بتوقعات اليوم العصر.
2: طيب يلا مباراتنا بقى يلا.
1: مباراتنا والله يا اخي ايش اقول لك شويه يعني بعدها الرؤيه يعني شويه فيها ضبابيه
0: بس على فكره يعني هل المنتخبين بالفعل كانوا عاملين على ان توصل المباراه الى الاوقات الاضافيه وركلات
1: السعوديه؟ لا
0: ما ما ما ما اتوقع كل المنتخبين صراحه، لانه حتى لو تلاحظ يعني فعلا يعني
1: اليوم لا قطر يعني
0: يمكن بالذات المنتخب القطري تشعر المنتخب القطري يعني
2: قطر الحين بوصول الاشواط الاضافيه مكسب له قطر لو
1: طبعا على الاداء،
2: على الاداء
1: مكسب لقطر انه وصل.
2: ايوه فعلا، وكمان في ظل الترشيحات اللي كانوا كلها تصب منتخب.
1: بس انا يعني ابغى اضيف حاجه، يعني تلاحظ لو احنا طبعا المقارنات هذه مش سليمه دائما، ولكن ايضا حتى في شيء احيانا في الادوار خروج المغلوب تتغير كثير من الامور.
2: صحيح.
1: حتى على مستوى يعني قراءة المباريات، نفسية اللاعبين، كل هذه الأمور.
2: صحيح.
1: احنا لو خذيناها مثلا حسب ما شفناه الآن بناء على هذه المعطيات، بصراحة منتخبنا يعني ممكن يفوز على أي فريق من هذه الفرق، حتى
2: نعم.
1: السعودي.
2: هي دكتور. نعم.
1: أيوة أنا اللي أشوفه يعني العيد يعني
0: المنتخبين.
1: المنتخبين.
2: تخيل أنت. أيوة. عندك تنظيم دفاعي وجات لك شوية الفرص اللي جات لك دي أمم ماتش السعودية. انت عندك تنظيم
1: يا
2: دفاع.
1: رجل الفرص اللي جابها منتخبنا على السعوديه ما جابوها القطري، ما جابوا القطريين ربعها اليوم.
2: أيوة
1: مش
2: ليه
1: نص
2: بقى.
1: ليه
2: المنتخب السعودي مندفع، وانت كان عندك تحولات جيده في ماتش السعوديه وبذات الشوط الثاني،
1: سجلت
2: وسجلت
1: وهدف القائم وهدف صحيح
2: طبعا، وواحد انفراد لنصر رواحي. تخيل بقى لو الفريق بهذا الوصول كان عنده منظومه دفاعيه قويه ودخل المباراة من أول دقيقة عنده تركيز عالي، حافظ أدواره، مفيش تداخل في أدوار اللاعبين تكتيكيا، منظم في الملعب، صدقني دي كأس الخليج. إن أنت ممكن طب ما أنت معلش أنت ما أنت فزت على السعودية أكتر من مرة، فزت على قطر أكتر من مرة، فزت على الإمارات أكتر من مرة، بطولة الخليج خارج التوقعات. منتخب عمان معروف عنه ان في البطولات المجمعه يعني بيطلع من مباراه الى يرتقي مستواه من مباراه الى اخرى، المباراه الاولى المباراه الثانيه المباراه الثالثه، دائما تكون بدايته باديه بالراحه وبعدين ينطلق. لكن احنا عندنا مشكله المره دي، نقطه القوه اللي احنا كنا بنعتمد عليها كل مره هو التنظيم الدفاعي الجيد، احنا نفتقد هذه النسخه من الفريق بوجهين مختلفين. دفاع عندنا في مشاكل كبيره ومع حراسه المرمى، وهجوم جيد، ولكن نقطة القوة اللي موجودة في الفريق كله ان الفريق كله عنده حماس، عنده تهيئة نفسية اعلى مما يجب، عنده رغبة في بذل مجهود بدني اعلى من امكانياته كلاعب، وده اللي حصل في مباراة الكويت، وده اللي حصل ايضا في مباراة العراق. مباراة العراق الفريق كان مستبصر انه لازم يطلع النتيجة بالتعادل، مش هيخسر، يحسب اليهم هذا الاداء، لان هم اجهدوا الكثير من الهجوم العراقي وتحسن الفريق على مستوى الاداء في الشوط الثاني. ولكن انا منتظر بقى شويه الملح الحلوين بتوع المدرب، انا منتظر بقى خطتك وطريقتك، انا منتظر ان انا جايب مدرب محترف من المغرب وعنده خبرات وعنده ان انا اشوف فريق منظم على ارض الملعب. انا منتظر منك ان انت تبتكر لي في طريقه تطوير الهجوم اللي احنا كنا بنعاني منها. معلش لكن لما تجيب مدرب محترف ابص الاقي الثلاثه بيعملوا ضغط عالي، الثلاثه ينكسروا بقوا بره اللعب، يبقى انا انكشفت ورحت انضربت جون ورجعت. لا، هات طريقه معلش لا تنسجم ابدا مع مدرب محترف.
1: جميل.
2: وما ينفعش ان انا اكون بلعب ضغط عالي وامام فريق بيلعب كره مباشره.
0: بس انت استاذ وليد يعني انت الطريقه الهجوميه بالنسبه لك ايضا حتى كمنتخب انت متى تبنيها؟ متى تبنيها؟ انت من استلمت المنتخب انت هل تبنيها في شهر ستة في مباراتين وفقط، واعتمدت على حتى على مجرد انك تتابع اللاعبين على مستوى الاندية والجمعات؟ مستحيل. انت هذه كل هذه الاشياء تشتغل عليها انت من خلال ايضا يعني وجودك في مباريات، وايضا رتم المباريات يبدا من رتم شوية اضعف الى شوية اعلى، وتستطيع ايضا حتى تبني عليها
2: كل مدرب وكل اتحاد ولجانه تضع برنامجها وفقا للمعطيات اللي عندها. انا ما ينفعش ان انا اقول يعني مثلا منتخب قطر منتخب السعوديه مش هلعب مباراه وديه، انا ما ينفعش اقول ان مش هلعب مباراه وديه،
0: ما ممكن
2: انا اقول والله ان انا مش حل انا هلتزم بايام الفيفا، انا ما ينفعش التزم بايام الفيفا. ليه يا عم؟ انا دوريه مخرجاته منقوصه، انا وضعي ايه وبناء على كده اضع برنامج.
1: عفوا وليد، ما تعتمد على ايام الفيفا، مع مين بتلعب؟
2: حتى التدريبات يا حسين، التدريبات الوحدات التدريبيه، انا اليوم فين وحدات التدريبيه؟ فين البصمه اصلا؟
1: انت كان الحل الامثل انك تلعب دوريك مبكر شويه بدري.
2: لعبنا دورينا مبكر. لكن انا دلوقتي
1: اليوم الناس لعبه 7 جولات وفي الكاس مثلا
2: تم العراق ما لعب
1: ولاعبين لاسيويه.
2: طب ما العراق ما لعب يا حسين 7 جولات والعراق ما خرج من دور المجموعات.
1: بس بدنيا افضل منه.
2: وحتى دكة بدلاء عنده خيارات أكتر. تمام. الوحدات التدريبية يا سيد لما بتكون مركزة
1: جميل.
2: وبيكون فيها عمل وبصمة صدقني بتبان مباشرة على اللاعبين.
1: جميل جميل. بعد شوي خلونا نروح نسمع ماذا يقول خالد شكيلي زميل خالد شكيلي في استاد الأمير عبدالله الفيصل قبل مباراة منتخبنا مع الإمارات.
3: عمان الرياضية وإذاعة الشباب اليوم أكيد يونس احنا على موعد يعني مع لقاء منتظر نصف النهائي هنا في استاد الأمير عبدالله الفيصل هذا الملعب اللي شهد تعادل وفوز لمنتخبنا الوطني. نتمنى إن شاء الله تعالى أن نواصل على ذات المنوال في هذه المباراة في لقاء صعب صعب للغاية عطفا على ما قدمه منتخبنا في المباريات الثلاث وايضا عطفا على ما قدمه المنتخب الاماراتي في مبارياته الثلاث. يونس احنا يمكن خلال تواجدنا في الملعب المباريات وخاصه مباريات حتى منتخب الامارات ربما خاصه لما تكون متواجد في المدرجات تشوف الفريق اسلوبه خاصه اللي يعني دائما ما يحبذ مساله الاستحواذ والخروج بالكره بكل هدوء. الصبر اللي شهدنا عليه انا حتى مع كثير من الزملاء ممكن نتابعهم ونشوف اللاعب يعني كثره التمريرات فيما بينهم بشكل عرضي وما عندهم يعني انهم مثلا مستعجلين او انهم مندفعين للامام وهذا اللي ميز الفريق خاصه فقدان الكرة. الطريقة تبدو أقرب للأربعة خمسة واحد بعناصر تملك الخبرة وتملك التجربة والهدوء والثقة هم كلاعبين محترفين أكيد هم كذلك. ما يهمنا منتخبنا في هذه المباراة يونس أكيد وإيش اللي راح يقدم المنتخب بتفادي الأخطاء الدخول مبكرا في المباراة. هذه المباراة ما تحتمل الأخطاء المباريات الثلاث إن ننام في الشوط الأول ونصحى في الشوط الثاني والتركيز ثم التركيز ثم التركيز والروح العالية اللي مفترض أنها تكون حاضرة بما ان احنا لقاءاتنا مع الاشقاء في منتخب الامارات دائما ما تكون لقاءات خاصه فيما بيننا نتمنى ان تكون كذلك اليوم والاستفاده من عناصر القوه. يمكن الاخوه بيتحدثوا عن ناصر وجميل وجود عصام لكن بالنسبه لي ربما اصرار المدرب على نفس التشكيل اللي خاضت المباراه الماضيه اكيد للمدرب قراءه وحسابات احنا نجهلها نتمنى ان تكون صائبه وان يعني يعبر منتخبنا الى يوم الثلاثاء لملاقات من سيتاهل في مباراه السعودية وقطر. الأجواء هنا يعني اليوم كطقس خلينا نقول يونس الأجواء تعتبر جيدة أفضل عن الأيام اللي مضت خاصة هذا الملعب بالذات يشهد رطوبة عالية جدا كانت اليوم حتى الآن الأجواء مناسبة. نتمنى إن شاء الله التوفيق للاعبين نتمنى لهم التركيز ونتمنى من كل اللي يتابعنا حاليا عبر قناة عمان الرياضية وخاصة أن كأس الخليج تشهد متابعة كبيرة من الكبار وخلنا نقول الشياب قبل الشباب وقبل الصغار نقولهم دعواتكم للمنتخب اليوم في هذه المباراة الصعبة والصعبة جدا لكن ليست بالمستحيل.
4: تسمعني مدى حضور أيضا الجماهير العمانية في أرضية الملعب في أمسية اليوم هل من المتوقع أنه بيكون حضور جماهيري عماني حاضر من خلال هذه المباراة من خلال المتابعة من خلال أيضا المشاهدة من خلال أيضا تواجدكم هناك في جدة؟
3: نعم والله شوف يونس حتى الآن الحضور الجماهيري ما يعني ما زاد أكثر عن مباراة الكويت بل بالعكس يمكن قل لأن في جماهير كثير غادرت جمهور منتخب الإمارات أكثر في هذه المباراة. كنا نتمنى أن يكون حضور جماهيري أكبر كنا نتمنى نشوف نوعا ما شيئا من المبادرات أيضا لأن الجمهور حاب أن يحضر ولكن ما كل الجمهور عند المقدرة والاستطاعة لكن الجود في الموجود حسين عفوا يونس الجماهير الموجود إن شاء الله تعالى يكون صوتها أعلى في الملعب ويكون تأثيرها أكبر إن شاء الله تعالى والأهم بالنسبة لنا حارب ورفاقة وتركيزهم في مباراة اليوم. إبراهيم المخينة أيضا عليه أن اليوم يقدم أفضل ما لديه في هذه المباراة. الفريقين يعني يونس كتابين مفتوحين يعني كتاب مفتوح للطرف الآخر سواء لزلاتكو داليتش الكرواتي أو للمغربي طارق السكتيوي لا توجد هناك أي يعني أوراق مخفية أو مفاجآت ولكن أعتقد المنتخب الإماراتي أراح لاعبي في مباراة قطر بدنيا أيضا العامل بدني جدا مهم ربما يكون لصالحهم أيضا في هذه الجزئية لكن المستطيل الأخضر اللي خلفي هو من راح يكون الفاصل والميدان يحميده
4: إن شاء الله إن شاء الله.
1: إذن هذا صوت زميل خالد كيلي من ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي طبعا في جدة حيث ستجري مباراة منتخبنا الوطني بعد قليل مع المنتخب الإماراتي. في رسالة أيضا بشكل سريع من سليم الكوب يقول أقصد اندفاع للأمام وترك مساحة في المساحات في الخطوط الحلفية، هذا صحيح طبعا. ويقول يا وليد من أين تأتي مباريات ودية خارج أيام الفيفا؟ خلينا نكون واقعيين، لا نلعب مع منتخبات مغمورة، ونفس حالنا لازم نتعود نلعب ونتجمع في أيام الفيفا الدولية. المهم الآن استغلال التوقف الدولي شهر نوفمبر القادم بالشكل الأمثل. فهد الكثير أيضا يقول يقول هذه صور، هذه حالتي من أمس مسوينها إن منتخبنا إلى النهائي
2: إن شاء الله.
1: يعجبني تفاؤلك إن شاء الله بإذن الله.

0: في ذلك محمد بن ناصر الزهيم الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة، ولاية الكامل والوافي. طبعا هو كاتب الجميلة، طبعا الكامل الجميلة بأهلها وناسها وطبيعتها أيضا، وكل ولاياتنا العمانية إن شاء الله دائما تكون في خير. يقول: مساء جميل من مساءات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل وأرق تحية لكم طاقم إذاعة شباب، وإن شاء الله المنتخب العماني يكون في يومه ويحقق أمان
1: إن شاء
0: الجماهير
1: الله.
0: العمانية ونصعد للنهائي، وإن شاء الله المنتخب فائز اليوم بالتوفيق والسداد للموج الأحمر في هذا المساء. شكرا لك يا محمد، نتمنى إن شاء الله أن المنتخب يكون في أفضل حالات اليوم وأن يعني يحقق البداية المطلوبة أهم شيء، لأن هذا اللي صراحة عامل إزعاج في الأيام الماضية.
1: إن
0: و
1: شاء الله نظهر الرياضة بشكل أكثر
0: إن
1: تنظيم
0: شاء الله يعني
1: بإذن
0: نتمنى أن
1: الله.
0: احنا نظهر اليوم في مع المنتخب المنتخب يظهر بشكل أفضل، يكون عالج الثغرات اللي شفناها في بدايات المباريات السابقة، المباريات الثلاث السابقة، وإن شاء الله نتمنى أن يعني نحن نكون بدينا نعالج أيضا بعض الإشكاليات اللي تصير معنا. يقول سليم: من ضمن النقاط السلبية غياب مبادرات لحضور الجماهير من خلال تسيير بعض الرحلات في ظل عدم وجود جماهير عمانية بشكل كبير. شكرا لك يا سليم،
1: يوم ان
0: نتمنى
1: شاء الله تعالى يعني بيكون في المباراة القادمة ان شاء الله في النهائي
2: ان شاء الله
1: ان شاء
0: يعني
1: الله
0: جمهورنا بيكون حاضر في النهائي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نتمنى ذلك
2: بإذن الله.
0: في مثل هذه المباريات يونس، مباريات خروج المغلوب، طبعا يعني احنا شفنا كيف الحذر في مباراة السعودية
1: نعم
0: وقطر طبعا، ويمكن غلب على المباراة بشكل كبير، وان كان المنتخب السعودي حاول في اكثر اوقات المباراة. المباراة طبعا رايحة لاشواط اضافية، ففي مثل هذه المباريات اكيد كما ذكرت ان الحسابات تختلف وكثير من الامور تتغير. يعني ترى على فكرة منتخبنا من الان من اكثر المنتخبات اللي يوصل لهذا الدور، يعني يمكن هذه المرة الثامنة، يمكن
1: نعم
0: أكثر منتخب
1: نعم
0: في المنتخبات الخليجية يوصل لهذا الدور، لكن هذه المرة الثامنة من المرات الثمان هذه أو السبع السابقة 6 مرات في النهائي، يعني إذا وصل هذا الدور صعب إنه يطلع.
1: وهذا ما نتمناه يعني، ولكن مثل ما ذكرت حسين، يعني انت في مثل هذه المباريات اليوم انت مطالب حتى ايضا يعني عمليه تمركز عندك خط الدفاع ويكون ايضا اكثر حذرا، بالذات في الدقائق الاولى من عمر المباراه، بحيث يكون ايضا لا تخلي اي هدف مبكر يدخل في مرماك، وانت ايضا مطالب حتى في عمليه كيفيه استغلال المساحات بالنسبه لك طبعا امام الفريق الاخر، خاصة أيضا عملية نقل الكرة من منطقة الدفاع إلى أيضا عدم فقدان الهجمة بسرعة، وهذا نحن أيضا ما كان عندنا كثير حتى في المباريات الثلاث الماضية، كنا نفقد الهجمة يعني بسرعة، وما عندنا أيضا حتى هي هجمة أيضا متكاملة يعني تصل إلى بسرعة أيضا حتى إلى خط الهجوم. أنت اليوم في مباراة اليوم أنت أنا أعتقد أن لو فعلا قدرت تمرر أول 20 دقيقة من عمل المباراة وأنت متماسك في هذه الحالة، راح تبدأ فعلا شخصية المنتخب تظهر داخل أرضية الملعب، وتبدأ أيضا حتى عملية كيفية بناء الهجمة وعملية التهديد بالنسبة لمرمى المنتخب الإماراتي. واليوم مثل ما ذكرت يعني راح يكون اندفاع المنتخب الإماراتي هو الأكثر من بداية المباراة، وعندك انت في هذه الحاله اذا فعلا يعني تستطيع ان ايضا استغلال بعض الهجمات المرتده السريعه حتى يكون ايضا يعني تفاجئ المنتخب الاماراتي بهدف. بنقلب الايه يعني اليوم في مباراه اليوم يكون مختلف عما كنا عليه في الثلاث مباريات السابقه.
0: نعم. في رساله من فنان الكبير المميز سيف الريسي، السلام عليكم.
1: الله يسلمه ويعافيه ان شاء الله يكون.
0: يقول: مساء الخير استاذ مساء الخير حسين، تحياتي لك ولضيوفك المبدعين. طبعا فناننا الكبير سيف ايضا غنى في حب المنتخب وحب الوطن بشكل عام، ويقول: نتمنى الفوز لمنتخبنا علشان ننام ونحن مرتاحين، ودعواتكم ان شاء الله دائما تكون مرتاح يا سيف، وانت ما يحتاج يعني انسان شاعري مثل ما يقولوا يعني نتمنى إن شاء الله أن اليوم المنتخب يقدم نفسه بشكل أفضل ونشوف مباراة ند لند إن شاء الله بعدين.

0: النتيجة على الله، يعني الفوز والخسارة أمر وارد. خلينا نروح لنسمع طارق السكتاوي إيش قال قبل المباراة.
1: نهائيات، فخصنا نكون عندنا واحد التوازن بين الاستمتاع بالمقابلة وبين الإحساس بالمسؤولية، ولأن الجميل هو من هذه المقابلات هذه تلعبوا بطريقة فيها الاستمتاع وفيها كذلك المسؤولية، لأن كنلعبوا مقابلة مؤهلة للفاينل.
0: هذا حديث سريع لطارق سكتاوي قبل المباراة، وقال يعني احنا نتمنى اللي قال طارق سكتاوي انه يظهر في المباراة. يعني كنت ابغى اقول هذا الكلام، ان احنا نبغى نتحرر شوية اكثر في هذه المباراة، نقدم المستوى الكبير اللي نحن نتمناه، نظهر بشكلنا ووضعنا الطبيعي، وبعدها ان شاء الله النتيجة على الله. يعني ان ما نريد نظهر مضغوطين كثير، يعني في خوف من خروج المغلوب وما شابه وكذا، نكون احنا يعني نوعا ما اقل ضغط في من المباريات السابقه. ان شاء الله نحاول ان نظهر بشكل جيد. الفوز والخساره امر وارد كنت اقول في كره القدم، لكن الاهم انك انت تؤدي اللي عليك في الملعب، تكون راضي عن اللي سويته في ملعب المباراه،
2: تدي عليك اللي في الملعب، وايضا تكون متماسك من اول ما تبدا صافره البدايه.
0: بالضبط. مرحبا بكم، يقول محمد الكيومي. محمد ميم عين يستمع لكم، ميم عين حياك محمد الكيومي. يقول مباراة مهمة، نتمنى الفوز ولا بأس بالتعادل. التعادل يعني نروح أشواط، ما في
2: أشواط، فيها أشواط إضافية وفيها
0: ركلات تمرير، يعني تكون مستعد بدنيا بعدها.
2: نعم
0: أيوة نعم، تكون الأمور يعني طبعا في 120 دقيقة على 7-2 4-4-2-0-0-9. خلينا نشوف أيضا نتيجة السعودية وقطر الآن، اللي راحت لشوطين إضافيين كما ذكرنا، ما زالت بالتعادل. نزين وصلنا تقريبا بعد شوية بيخلص الشوط الإضافي الأول، بعد النتيجة السلبية مستمرة بين الفريقين. يبدو أن الأمور تتجه إلى أبو ندى والعويس في حسم الأمور.
3: ماتش ده هيخلص في الوقت الإضافي.
0: نعم نعم. في رسالة بعد يقول أنتوا أول لعبوا زين بعدين خير، إن شاء الله بنلعب زين، ما يهمك الأمور طيبة إن شاء الله. وفي رسالة في رسالة يقول إذا فزنا بيعطونا إجازة. خليني إن شاء الله ينفوق.
2: لا لا هو قصده يعني إذا جبنا
0: المباراة يمكن تروح وقت متأخر شوية وكذا، يعني لا تستعجل إن شاء الله، يعني إن شاء الله الأمور طيبة. مازن الشيدي يقول مساء الخير حسين، حياك الله يا مازن، أخبارك؟ يقول والله أخبارنا تسرك يا مازن، عساك إن شاء الله بخير وعافية. يقول إذا لعب منتخبنا بروح وشراسة الفارق الفني بيننا وبينهم بيتذلل، أهم شيء الروح. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إحنا قلنا إن كل المشاكل اللي صارت في الثلاث المباريات الماضية والإشي طبعا الكل يعرف، والموضوع هذا كان واضح يعني، فنتمنى إنها اليوم تظهر الأمور بشكل أفضل. وما من كان تشكيلة الأحمر في هذه المباراة، وطبعا قبل شوية اللاعبين دخلوا إلى الملعب، قبل شوية أنه يمكن الميران السريع في ملعب المباراة الإحماء قبل هذه المباراة. طبعا وليد أيضا كنا نقول موضوع تقليل الأخطاء قدر الإمكان، متوقع طبعا أنه يكون في ضغط إمارات كبير، فاحنا دائما نقول انه في مثل هذه الحالات انت مطالب انك ايضا تبحث عن قدر الامكان تقليل الاخطاء، وخاصه قريب من المنطقه. الكرات العرضيه اللي عانينا منها كثير ايضا في عندنا اشكاليه كبيره من فتره، مش الحين هذه طبعا.
3: طيب انت عندك مشكله في التعامل مع الكرات العرضيه اللي بتجي لك جوه البوكس، طيب اعمل ايه؟ اتصدى اليها من المناطق البعيده اللي في نص الملعب، ما اسمحش ليه انه يدخل ويتوغل ويصل الى المناطق المؤثره لعمل الكروس. ده مريض مين؟ مأمورية أحمد الكعبي، مأمورية الناحية التانية أمجد الحارسي، مأمورية وسط الملعب إن هم يعملوا البلوك الدفاعي ده، إن هم ما يوصلوش إلى النقاط المؤثرة في الكرة الأرضية، لأن إحنا كل الكرات الأرضية عملت لنا مشاكل في ما بين قلبي الدفاع وحارس المرمى. فالحل الوحيد إن إحنا نبدأ إن إحنا نجهد هذه الكرات العرضية من بعيد، ما ننتظرش لحد ما نتعامل معاه في البوكس.
0: بالضبط، وهذا اللي نحن نتمناه طبعا. وكان في واحد من الأخوان كان يقول هل ممكن نلعب على مصيدة التسلل مثلا، لكن هذا أمر يحتاج إلى تدريب طبعا،
2: هذا يحتاج إلى
0: يعني سلاح ذو حدين يعني.
2: طبعا
0: بس طبعا احيانا تكون مجديه ترى في مثل هذه الحالات يعني،
2: مجديه لما يكون عندك ايضا حتى يعني كلاعبين يعني تكون الخبره حتى في هذا الجانب.
0: نعم، الاجواء في الملعب جميله، وان شاء الله تكمل هذه الجماهير العمانيه نشوفها طبعا في لقطات. يقول سليم الكروي، اعتقد ان مباراتنا اليوم سوف تحسم في الاشواط الاصليه ولم تمتد للاشواط الاضافيه.
3: ايوه هنحسمها في الاشواط الاصليه
0: ان شاء الله.
3: ان شاء الله بنحسمها يا سليم في الاشواط الاصليه
0: ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاحمر في هذه المباراه، و
3: نستغل بس الاندفاع الاماراتي، ونستغل المساحات اللي خلف الظهيرين الايمن والايسر.
0: نعم بالضبط. في رسائل كثيرة طبعا توصلنا من كثير من المستمعين، ولكن طبعا أنا أحاول أخذ أكبر قدر ممكن، لأن نحن على أعتاب الذهاب إلى المباراة بعد قليل، على وشك الدخول إلى ملعب الأمير.
3: إن شاء الله يكون هذا الملعب فألي خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هذا لعبنا على فكرة في الحين صار لنا أكثر من تقريبا أغلب ما عدا مباراة المنتخب السعودي استاد الأمير عبد الله الفيصل.
2: لعبنا هني مباراتين.
0: نعم، لا لعبنا مباراة العراق ولعبنا
2: مباراة الكويت.
0: المباراة الكويت صح، مباراتين فقط السعودية في، وهذه المباراة الثالثة يعني. فزنا، يقول إذا فاز المنتخب معجزة، بنكون فزنا على لاعبين محترفين. محمد الكومي، لابد أنك أنت ما تنظر لكثير من هذه الأمور في الوقت الحالي، وذكرت أن أقرب مواجهة بين الفريقين كانت في الملحق المؤهل لكأس العالم، وكان يعني منتخبنا متفوق فيها بهدف للدقيقة 76، وبعد ذلك شوية
3: أخطاء
0: فردي. ولما هاجمنا أيضا في الدقائق الأخيرة كنا أن نحن نسجل أكثر من
3: ناصر الرواحي.
0: نعم، ناصر
3: كاد أن يفعلها في الدقيقة الأخيرة،
2: انفراد صريح.
0: نعم،
2: الشوط الأول هناك إضافة الأول
0: تعادل بعد مستمر. نسمع دالتش إيش يقول عن مباراتنا.
4: بطولة رائعة، لكن مباراة الليلة هي مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، لأنها تقود إلى النهائي. لا توجد لدينا أي أعذار، وعلينا في هذه المباراة أن نكون أفضل بكثير من المباريات السابقة. ستكون مباراة كبيرة أمام منافسنا، لكن فريقي جاهز. نحن مستعدون للقتال ومستعدون لتقديم مباراة جيدة. بعد هذه المباراة لن يكون هناك مجال لتصحيح أي شيء، لأنها مباراة تقود إلى النهائي، ولذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نؤدي عملنا على أكمل وجه. نحن جاهزون وإن شاء الله سنحقق ذلك.
0: هذا كلام زلاتكو دالتش مدرب منتخب الإمارات، وهو يخوض طبعا أول بطولة مع المنتخب الإماراتي بالمناسبة، وفي تصريح طبعا بعد لما سؤال عن منتخب عمان في ما بعد مباراة الماضية أمام قطر، قال كلام جميل طبعا عن منتخبنا الوطني، وقال بأن فريق مميز عنده ردة فعل قوية وعنده إمكانيات لاعبين جيدة، ومن الممكن قال أن يقلب الأمور في الدقائق الأخيرة. خلونا نروح للمباراة، سمين أحمد الكعبي سيصحبكم طبعا في التعليق عليها. إلى هناك.

السيدات والسادة، يرجى النهوض في حال القدرة للاستماع إلى النشيد الوطني للإمارات العربية المتحدة. Ladies and gentlemen, please rise if you are able for the national anthem of United Arab Emirates.

السيدات والسادة، يرجى البقاء واقفين في حال القدرة للاستماع إلى السلام الوطني لسلطنة عمان. Ladies and gentlemen, please remain standing if you're able for the national anthem of Sultanate of Oman.

شكرا جزيلا للزميل العزيز يونس الفهدي ولضيوفك الكرام في الاستوديو الكابتن احمد البلوشي والكابتن سلطان الفليتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة ملؤها المحبة والسلام نبعثها لكم عبر قناة عمان الرياضية، وأهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الكبير الذي يظهر من خلاله منتخبنا الوطني في نصف نهائي خليجي 27 خليجي الديار العربية، وهو يلاقي المنتخب الإماراتي هنا في مدينة جدة، تحديدا في استاد الأمير عبدالله الفيصل، هذا الملعب الذي يتسع لقرابة 27,000 مشجع. منتخبنا الوطني في وصوله الثامن للدور نصف النهائي يبحث عن الوصول للنهائي الكبير للمرة السابعة في تاريخه. الأحمر الذي يعرف جيدا هذه المواعيد، هذه الأماكن، والذي تحفه الدعوات من كل محافظات وولايات السلطنة بالتوفيق إن شاء الله في هذا الموعد الكبير. نعم، رجال الأحمر بقيادة الكابتن حارب السعدي يدخل في هذا اللقاء الكبير بتشكيلة مكونة من إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، طريقة اللعب 4-2-3-1، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى أمجد الحارثي، خالد بريكي، مصعب الشخصي، أحمد الكعبي، ثنائي الوسط الارتكاز عبد الله فواز وحارب السعدي، امامهم عبد السلام الشكيلي على الاطراف، جميل اليحمدي وناصر الرواحي، وفي المقدمه عصام الصبحي. هكذا هي الاسماء التي يبدا بها المدرب المغربي مدرب منتخبنا الوطني في هذه القمه الخليجيه الكبيره والكبيره جدا. نعم، منتخبنا في بطولته المفضله، بطولته التي سجل من خلالها في السنوات الماضيه ارقاما كبيره جدا، وصل للنهائي نعم كما ذكرت في 6 مناسبات سابقة، توج باللقب الكبير في مناسبتين، ونحن في هذا المساء نبحث عن مواصلة الرحلة نحو اللقب الثالث بمشيئة الله. المنتخب الإماراتي مشاهدينا مستمعينا الكرام يدخل هذه المواجهة بتشكيلة مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، طريقة اللعب أيضا 4-2-3-1، خط الدفاع ماركوس ميلوني، علاء زهير، لوكاس بيمنتا، روبن فيليب، ثنائي الوسط الارتكاز عصام فايز، مامادو كوليبالي، امامهم نيكولاس خيمينيز على الاطراف، جويلير ميبالا والوان بيريرا، في المقدمه عثمان كمارا. هذه الاسماء التي يبدا بها مدرب المنتخب الاماراتي الكرواتي زلاتكو داليش. قمه كبيره منتظره، وبالتاكيد عين ايضا على المباراه الاخرى التي تسير في أشواطها الإضافية التي تجمع المنتخب السعودي بالمنتخب القطري، واستمرت حتى الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي. هنا نصف النهائي الآخر، هنا منتخبنا الوطني، هنا المنتخب الذي نعم سجل حضورا لافتا كبيرا في بطولة الخليج منذ تغيير نظامها في 2004 في خليج 17 إلى نظام المجموعتين. منتخبنا قال كلمة سمعها الجميع، ويبحث في هذا المساء عن تأكيد هذه الأفضلية، هذه القيمة، هذه الأحقية، هذا التألق، هذا التميز الكبير. منتخبنا على يمين الشاشة بلونه الأحمر، والمنتخب الإماراتي على يسار الشاشة بلونه الأبيض. بداية الآن موجودة لصالح المنتخب الإماراتي، ملعوبة للأمام لكن تتخلص، تتحول رمي تماس لصالح المنتخب الإماراتي. خالد ديلبريكي هو من أبعد الكرة الماضية. إذا منتخبنا الوطني في السيناريو الدراماتيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نجح في خطف البطاقة الثانية بعد صراع وتحدي كبير حقيقة في مبارتين خطفت الأنظار. منتخبنا أمام الكويت والعراق أمام السعودية، الأحمر سجل 3 أهداف، انتصر على المنتخب الكويتي بثلاثية المقابلة هدف، المنتخب السعودي تغلب على المنتخب العراقي بهدفين نظيفين لتتساوى الكفتان في كل شيء، في عدد النقاط 4 نقاط، في فارق الأهداف، في الأهداف المسجلة، وفي عدد البطاقات الصفراء، لتحسم القرعة الأمور لصالح منتخبنا الوطني. وبالمناسبة الكل تابع في الأيام الماضية، الأحمر كان حديث أهم الصحف العالمية ووكالات الأنباء، ومصعب الشخصي بالتأكيد تصدر الكثير من الصفحات بعدما سجل هدفا رائعا، الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني، وحصل أيضا على بطاقة صفراء ساوتنا مع المنتخب العراقي. ولكن في النهاية نعم، الأحمر يعبر في بطولته المفضلة، بطولة الخليج.
ابراهيم المخيني، كره ملعوبه عاليه وللامام. ابراهيم بالمناسبه عنده ذكريات جميله مع اخر مباراه جمعتنا مع المنتخب الاماراتي في خليج 26، تتذكروها جيدا المباراه الاخيره في دور المجموعات اللي تعادلنا فيها بهدف لهدف، تمكن في الوقت القاتل ابراهيم المخيني من التصدي لركل الجزاء ليما ليقود الاحمر للدور نصف النهائي، ومن ثم وصل طبعا الى المباراه النهائيه قبل ان يخسر أمام المنتخب البحريني. كرة تعود من جديد إماراتية، لكن على ذكر المواجهات التي جمعتنا بالإمارات، الحديث مثلا عن آخر 22 مواجهة جمعتنا مع المنتخب الإماراتي، فاز منتخبنا في 8 مباريات، فاز المنتخب الإماراتي في 7 مباريات، تعادلنا في سبعة، بينما على مستوى المواجهات في بطولة الخليج في آخر 11 مواجهة جمعتنا مع المنتخب الإماراتي فزنا في 4 مباريات، فاز المنتخب الإماراتي في 4 وتعادلنا في 3 مباريات. في المجمل في المباريات الأخيرة اللي يتحدث عنها الأفضلية تميل للأحمر، ونرجو إن شاء الله أن تستمر في هذا المساء الكبير. في محاولة الآن ناصر الرواحي هداف البطولة ب3 أهداف، طالت من الكرة الماضية عادت لصالح المنتخب الإماراتي. حضور لافت، حضور كبير حقيقة يسجل ناصر الرواحي، سجل 3 وصنع هدف وأكد للجميع بأنه اسم كبير قادم في صفوف منتخبنا الوطني. بطولة الخليج اللي ساهمت بالتأكيد في بروز الكثير من لاعبينا سجلوا من خلالها حضور كبير جدا وتألقوا لاحقا أيضا في مناسبات أخرى مع الأحمر. إبراهيم المخيلي من جديد، الكرة معاه يرسلها طويلة وللأمام. 29 سنة متر و91 سنتيمتر لإبراهيم، تمرير أمامية لعصام صبحي، مر عبر ولكن طالت على فرصة، طالت الكرة الماضية وصلت لخالد عيسى. عصام الصبحي ما زال يبحث عن أول أهدافه في بطولة الخليج خليجي 27 حتى يتقدم أكثر في صدارة هدافي منتخبنا على مر التاريخ. كرة تعود من جديد، طبعا هو يأتي خامسا في سلم الترتيب كما ذكرنا سابقا على أزهير. كرة ملعوبة الآن من جديد إماراتية في نص الملعب لمامادو كوليبالي، طويلة وللأمام تتخلص، تعود من جديد إلى جميل اليحمدي، الكرة معاه، يا سلام يا جميل، يا سلام يا جميل، خلصها يحاول مور لكن باله خطفها صافرة وخطأ لصالح منتخبنا الوطني. جميل اليحمدي، جميل اليحمدي ما زال في جعبة الكثير، ما زال في جعبة الكثير، ننتظر الكثير يا جميل في هذا الموعد الكبير. لا ننسى إطلاقا هدفه الرائع السينمائي الذي سجله في مرمى المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي من بطولة الخليج، نرجو أن يكرر لقطة سينمائية رائعة كبيرة هو أو أي واحد من المجموعة يقود من خلالها الأحمر للنهائي الكبير. كرة ملعوبة عالية وللأمام من الجهة اليمنى لكن تتخلص، تعود إلى بالة إماراتية في نص الملعب قبل المواجهة تحديدا المواجهة الأخرى لتجمع المنتخب السعودي بالإماراتي. كثير من النقاد والمحللين السعودي مع القطري كانوا يتحدثوا عن أفضلية فنية كبيرة للمنتخب السعودي قبل المواجهة، عاملي الأرض والجمهور، وأنه المنتخب السعودي قد يسجل فوزا سهلا على المنتخب القطري، لكن هذا لم يحدث، بل إن المنتخب القطري ذهب بالمباراة إلى أشواط إضافية. كرة تعود من جديد للمنتخب الإماراتي بعرض الملعب إلى روبن فيليب، الكرة معه وهذا بمنتا إلى روبن من الجهة اليسرى، الآن تفكير في العرضية، الحذر يا شباب، عرضية موجودة لكن تتخلص، تعود رمي التماس لصالح المنتخب الإماراتي. السعودية وقطر ما زالت 0-0 في الأشواط الإضافية، مباراة قد تذهب إلى ركلات الترجيح. كرة بتعود للأبيض من جديد، المنتخب الإماراتي، علاء أزهير الكرة معاه، عودة للوراء بمينتا، منتخبنا يتراجع يغلق المساحات أمام المنتخب الإماراتي في هذه الدقائق الأولى من عمر المواجهة. كرة ملعوبة الآن إلى أمجد الحارثي من جديد، ملعوبة طويلة وللأمام تصل للجهة اليمنى، عبد السلام الشكيلي حاول لكن تتخلص، ضغطة من عصام، برافو شباب، كرة تعود لصالح منتخبنا الوطني من جديد، أمجد الحارثي، عودة للوراء إلى خالد البريكي وهذا مصعب، أمجد مرة أخرى، تخبنا نقلات بعرض الملعب تعدي وتمر، تتحول رمي تماس لصالح الأحمر كما يشير الحكم الهولندي داني ماكيلي. مساعد الأول اليوم هيسل والمساعد الثاني جاندي فيز، كلاهما من هولندا. الحكم الرابع العراقي زيد ثامر، حكم تقنية الفيديو أروين بلانك من هولندا، حكم مساعد تقنية الفيديو إسماعيل حبيب من مملكة البحرين.
هذا هو طاقم تحكيم هذه المواجهة الكبيرة، دور نصف النهائي من خليجي 27. كرة ملعوبة إماراتية الآن بعرض الملعب إلى ميلوني، الكرة معه ميلوني إلى لوان بيريرا، ميلوني خذوها تبكير في العرضية لكن تتخلص تعود لناصر الرواحي من جديد. منتخبنا الوطني اللي يبدأ المباراة بشكل جيد حقيقة حتى الآن مع 7 دقائق أولى من عمر شوط المباراة الأول. عبد الله فواز تعود من جديد خاطئة لخيمينيز، الكرة معه لف على نفسه بشكل جيد، خيمينيز مر يبحث عن مساندة، هدفين حتى الآن سجلهم في هذه الدورة. ثاني الهدافين رفقة فراس لبريكان، كرة تعود من جديد ميلوني الكرة معاه للإمارات من الجهة اليمنى. نعم تستمر المحاولات، يوسف ناصر أيضا الكويتي مسجل هدفين. الكويت طبعا غادرت البطولة من دور المجموعات. بيمنتا من جديد لصالح المنتخب الإماراتي، الآن نقلات حاضرة، عصام فايز، بيمنتا لعلاء زهير، من جديد مامادو كوليبالي. شايفين الخطوط المتقاربة اللي يرسمها منتخبنا الوطني، 4-4-2 واضحة أمامنا الآن. منتخب الإماراتي يواجه صعوبات في البدايات في الوصول لمرمى إبراهيم المخيني، خيمينيز يحاول لكن ضغط ممتاز، تعود مرة أخرى عبد السلام الشكيلي، ضغط للإمارات من خيمينيز لبالة من الجهة اليسرى، بالة للوان بيريرا، تسديد الله المخيني، الله إبراهيم يتصدى على مرتين وبالسلامة، بالسلامة الإبراهيم، بالسلامة. ردة فعل موفقة جدا من إبراهيم المخيني وتصدي للمحاولة الماضية. لوان بيريرا وماركوس ميلوني من الجهة اليمنى بالنسبة للمنتخب الإماراتي، ثنائية مستمرة، لكن هنا لعادة الكرة الماضية والتسديدة من لوان بيريرا والتصدي الجميل من إبراهيم المخيني. إبراهيم المخيني تجربة كبيرة بالتأكيد، هذه بطولة الخليج الثالثة، كان حاضر في النهائيين الماضيين، وبالتالي أحد اللاعبين أصحاب التجربة الكبيرة اللي نراهن عليهم في هذا المساء. رفقة طبعا حارب السعدي، عصام صبحي، جميل الأحمدي. هذه المباريات يعني زلاتكو داليتش وتوجيهها طبعا لعصام فايز، عوامل كثيرة تحسمها، الجوانب الفنية، الجوانب النفسية، التحضير الجيد قبل المواجهة، لكن المؤشر الإيجابي المبدئي حقيقة مع هذه البداية، منتخبنا يظهر بتركيز عالي جدا عكس المباريات الثلاث الأولى، وهذا مؤشر طيب. نشوف الإعادة مرة أخرى لكرة بالة اللي حضرها، ثم التسديدة اللي كانت عن طريق ألوان بيريرا من جانب المنتخب الإماراتي. خدنا طبعا بدأ البطولة بتعادل مع العراق بهدف لهدف، ثم خسارة من السعودية 0-3، وكما ذكرت تغلبنا على الكويت بثلاثة أهداف لهدف، بينما المنتخب الإماراتي تغلب في الجولة الأولى على اليمن برباعية نظيفة، ثم تغلب على البحرين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل في الجولة الأخيرة بهدف لهدف. الصورة على المدربين، طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني قبل المواجهة في المؤتمر الصحفي ذكر بأننا عازمون على تقديم مستوى مميز يقودنا للنهائي. سكتاوي قال منتخبنا يكبر ويتطور من مباراة إلى أخرى في بطولة الخليج، وأضاف بأن مباراة نصف النهائي فرصة كبيرة وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل. كرة ملعوبة عالية تتخلص، تعود من جديد لصالح المنتخب الإماراتي، عصام فايز، عبد السلام برافو، تعود لمنتخبنا، أحمد الكعبي الكرة معاه، ملعوبة أمامية لكن تعود للدفاع الإماراتي مع علاء أزهير. بينما داليتش في حديثه قبل المباراة ذكر بأن مواجهة المنتخب العماني ستكون صعبة، ولكن قمنا بدراسته بشكل جيد، سعيد بالمستوى الذي قدمناه حتى الآن في البطولة، ولكن تركيزنا الكامل ينصب على مباراة اليوم، وأضاف بأنه سيبذل رفقة اللاعبين كل ما لديهم للفوز بهذه المباراة والوصول إلى النهائي. هكذا كان حديث المدربين في المؤتمر الصحفي الذي سبق هذه المواجهة الكبيرة. كرة ملعوبة من جديد من الجهة اليمنى الآن الإمارات، تتحضر عثمان لكن تتخلص برافو أمجد في التوقيت المناسب، تعود من جديد إلى ميلوني إماراتي، المحاولة واضح توجه طارق السكتاوي، إغلاق المساحات، العودة لمناطقنا، محاولة استثمار التحولات، المساحات اللي يتركها المنتخب الإماراتي عندما يتقدم للهجوم. هنا محاولة من بالة لكن جميل يخلصها، تتحول لرمي تماس لصالح المنتخب الإماراتي. جميل اليحمدي هو من أبعد الكرة الماضية، 30 سنة لهذا اللاعب صاحب التجارب الكثيرة حقيقة، كان محليا في السلطنة أو خارجيا في دولة قطر وفي العراق. كرة بتعود من جديد
إلى ميلوني مرة أخرى لصالح المنتخب الإماراتي. نقلة في منتصف الميدان، كوليبالي، عودة لخالد عيسى صاحب 37 سنة. بالمناسبة خالد عيسى هو أكبر لاعبي هذه البطولة، أكبر لاعبي هذه البطولة، خليجي 27. يأتي من بعد كل من حارب السعدي، بيدرو ميغيل لاعب المنتخب القطري، خوخي أبو علام أيضا لاعب المنتخب القطري، ونادر سهل لاعب المنتخب اليمني، لكل منهم 36 سنة. اللاعبين الأكبر نعم في خليجي 27، خليجي الديار العربية هنا في المملكة العربية السعودية، تحديدا في مدينة جدة عروس البحر الأحمر. كرة إماراتية من جديد تعود للوراء إلى المنتخب الإماراتي على أزهير، ناقلها مع ماركوس ميلوني، نقلات في نص الملعب. برافو منتخبنا، برافو برافو، حتى الآن نسير بشكل جيد، تمركز جيد، المساحات باهي موجودة، الفرص الإماراتية الخطيرة تقريبا معدومة مع هذه البدايات، وبإذن الله نوفق في المرتدات في التحولات مع وجود عصام الصبحي وعبد السلام والإسناد من ناصر رواحي وجميل اليحمدي. كرة تعود مع روبن فيليب الظهير الأيسر اللي دائما ما يترك خلفه مساحة، شايفين معاي تحرك روبن دائما يضم لنص الملعب، يحاول يعطي إضافة هجومية، نتمنى أن نستثمر هذه المساحات اللي يتركها روبن فيليب. أحمد الكعبي الآن كرة معاه لصالح منتخبنا الوطني، عودة للوراء، ناصر رواحي واقف على كرته بشكل جيد، يأتي الآن الضغط من خالد البريكي، بالا يحاول يمر لكن جميل الأحمدي في التوقيت المناسب ينقلها لأمجد الحارثي من الجهة اليمنى، الآن أمامية ملعوبة لكن طويلة، يحاول فيها عبد السلام الشكيلي لكن بمنته يخلصها الشكيلي، سبحانه مغير الأحوال من كان خارج القائمة قبل انطلاقة البطولة، ولكن نعم الأيام الأخيرة وتحديدا بعد مشية الله سبحانه وتعالى إصابة محسن الغساني فتحت المجال لعودته مرة أخرى لينضم للمجموعة، والآن يبدأ أساسيا في أهم مبارياتنا في هذه البطولة حتى الآن دور نصف النهائي من خليجي 27. عبد السلام الشكيلي عنده الكثير، عنده الكثير بالتأكيد، ننتظر هذا الكثير في هذا المساء الكبير. كرة الآن ملعوبة بعرض الملعب لبالا، بالا إماراتية من الجهة اليسرى، مانتومان أمجد الحارثي واقف معاه، عرضية للأمام ملعوبة خطرة لكن مرت، عدت سلامات على مرمى منتخبنا الوطني، فيها ركلة مرمى لصالح الأحمر، ركلة مرمى خيمينيز، الخطورة كل الخطورة عن طريق هذا اللعب، عن طريق هذا اللاعب مهندس منتصف ميدان المنتخب الإماراتي. شوف هنا التوغل واللمسة لكن مرت بسلام على مرمى منتخبنا الوطني، على مرمى إبراهيم لمخين. كرة تعود من جديد عبد السلام الشكيلي إلى ناصر الرواحي من الجهة اليسرى، نقلات للأحمر، أحمد الكعبي الكرة معه، عودة للوراء، خالد بريكي، عودة من جديد لإبراهيم لمخيني، إبراهيم طويلة وللأمام من جديد بالرأس لكن تتخلص من ميلوني، تعود في منتصف الميدان عصام الصبحي، عصام اللي قدم موسم ماضي ممتاز رائع مع القوة الجوية العراقي وانتقل في هذا الموسم لنادي بورت التايلندي. كرة ملعوبة الآن، جميل أحمد يحاول من الجهة اليمنى، جميل إلى أمجد الحارثي، الكرة معاه، أمجد يحاول يمر يبحث عن مساندة، عودة للوراء الآن لحارب السعدي. أمجد الحارثي طبعا القريبين منه يعرفوا جيدا أمجد ليس لاعب كرة قدم فقط بل إنه لاعب تايكواندو من الطراز الرفيع، الرفيع جدا، وفاز بالكثير من البطولات محليا على مستوى التايكواندو. هنا محاولة ناصر رواحي يحاول يمر لمنتخبنا الوطني، ما زالت مستمرة المحاولة، خطيرة خطيرة، فواز يا فواز، عبد الله يحاول تتخلص في اللحظة الأخيرة، مستمرة المحاولة، أحمد الكعبي الآن عرضية عالية خطيرة من جديد لكن سهلة، سهلة مع خالد عيسى، سهلة مع خالد عيسى، ربع ساعة أولى جميلة جميلة من الأحمر في هذه القمة الكبيرة. سلام إن شاء الله لعبد السلام الشكيلي اللي يبدو بأنه يشكو من إصابة في هذه اللحظات، بالسلامة يا عبد السلام، يكون بسيط إن شاء الله ويكمل اللقاء مع الزملاء والرفاق. هنا طبعا حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي صاحب 43 سنة دولي من عام 2011 من حكام نخبة أوروبا، حكم اللي كان شرطي سابق لكن حاليا أصبح مدربا للحكام في الاتحاد الهولندي لكرة القدم. بسيطة نعم إن شاء الله، والشكيلي سيكمل اللقاء مع الزملاء والرفاق. هنا زلاتكو داليج، لا والله يعني حسين الشحري يبدو بأنه يجهز للدخول، خلونا نشوف. بينما هنا طارق السكتيوي
في رقم مهم حقيقة في مشوار هذا الرجل التدريبي. التدريبي عنده رقم كبير كبير جدا على مستوى مباريات الدور نصف النهائي التي أدارها في مشواره. سنتحدث عن التفاصيل إن شاء الله في الوقت القادم. هنا بالا من الجهة اليسرى، عودة للوراء، روبن فيليب، كرة معاه عصام فايز بعرض الملعب لي علاء أزهير المنتخب الإماراتي. ميلوني من الجهة اليمنى الآن، كرة معاه ميلوني يبحث عن مساندة. شايفين المنتخب الإماراتي النقلات بعرض الملعب حتى اللحظة ما زال يواجه صعوبات كبيرة. نعم في يعني تجاوز هذه الخطوط المنظمة التي يشكلها منتخبنا الوطني حتى الآن. حتى الآن كرة موجودة لعصام فايز إلى بيمينتا، كرة معاه من جديد بيمينتا، عصام فايز في نص الملعب. عصام 26 سنة 15 مباراة دولية، لاعب نادي النصر هنالك في الإمارات، قادما من عجمان. رمية تماس، هذا هو عصام فايز. طارق السكتيوي، خمس مباريات في الدور نصف النهائي لعبها طارق في مشواره كمدرب، فاز في أربعة وخسر نهائي واحد فقط، لكن خسر أمام من؟ أمام إسبانيا في الأولمبياد. راح نكمل بعد هذه المحاولة لصالح جميل اليحمدي الآن في نص الملعب. حارب السعدي، حارب يبحث عن مساندة، حارب الكرة معاه. مباراة الدولية رقم 125 في هذا المساء، حارب السعدي رقم مهم كبير بالنسبة له بالتأكيد. كرة ملعوبة من جديد للمنتخب الإماراتي مع روبن فيليب. عصام فايز في نص الملعب يبحث عن مساندة. ركلات الترجيح حاليا بين قطر والسعودية، يا لها من مباراة مثيرة بالتأكيد. من كان يتصور أن تذهب الأمور لركلات الترجيح في ذلك اللقاء؟ هنا المحاولة منقولة أمامية للإمارات، مرت سلامات مطالبات بركلة الجزاء، لكن حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي قريب من الكرة الماضية أمجد يطالب بالبطاقة الصفراء على اعتبار أنه في تمثيل من باله في اللقطة الماضية. نشوف الإعادة. هنا الخذوهات، الوان بيريرا هو من كان في هذه اللقطة، لكن يعني التدخل لا يرقى لوجود ركلة الجزاء، التحام طبيعي تماما، وبالتالي كرة عدت ومرت سلامات على مرمى منتخبنا الوطني. زاوية أخرى أيضا ما لا وجود لعرقلة، وبالتالي منطقيا لا وجود لركلة جزاء في الكرة الماضية. كرة بتعود الآن لمامادو كوليبالي إماراتية في نص الملعب للإمارات الآن، منقولة مع علاء زهير للجهة اليمنى من جديد. ميلوني مانتومان يبحث عن مساندة، يعود علاء زهير. منتخبنا الوطني حتى الآن يقدم 20 دقيقة أولى مميزة جدا. بيمينتا، خيمينيز، مرة أخرى خيمينيز، الكرة معه، عودة في نص الملعب مامادو كوليبالي بعرض الملعب. روبن فيليب الآن من الجهة اليسرى إلى بالا، نقلات إماراتية عالية للأمام، لكن مرت سلامات في ركلة مرمى يبدو، أم ركلة ركنية؟ راح نشوف مصعب يتدخل في التوقيت المناسب. نشوف الكرة الماضية العالية العرضية من بالا، ولكن الإبعاد كان من مصعب. نعم بعد تدخل من عثمان كمارة في اللقطة الماضية مهاجم المنتخب الإماراتي، ركلة ركنية إذن للإمارات. إبراهيم لمخيني ومصعب وخالد الآن في كرة عالية ركنية لصالح المنتخب الإماراتي. خيمينيز نيكولاس مرة أخرى، أهم مفاتيح لعب المنتخب الإماراتي. ركلة ركنية لصالح المنتخب الإماراتي، تمر سلامات إن شاء الله على مرمى منتخبنا الوطني. كرة ملعوبة عالية للقائم البعيد، تتخلص ما زالت مستمرة، تعود للجهة اليمنى جميل اليحمدي. مرت الكرة الماضية، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء. تعود المحاولة من جديد للإمارات، عالية للأمام بالرأس، يا الله هدف أول لصالح الإمارات عن طريق عثمان كمارا، رأسية من جديد،
الكرات العالية. نعم كرة أخرى تجد طريقها نحو مرمى منتخبنا الوطني مع الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول. عثمان كامارا نشوف العرضية الماضية من كوليبالي. هنا كامارا مرت من جديد. شوفوا معاي الكرة من عمقنا الدفاعي مرة أخرى. لا والله كانت من أحمد الكعبي. نشوف من هذه الزاوية أحمد ولا كامارا من كان صاحب اللمسة الأخيرة. للأسف أحمد نعم بالخطأ في مرمانا. أحمد الكعبي يودع الكرة الماضية في مرمى منتخبنا الوطني. هدف أول لصالح الإمارات. عموما ما زلنا في البدايات. فرصة التعويض والعودة موجودة إن شاء الله. شوف إن شاء الله يعني الآن رد الفعل من جانب منتخبنا الوطني. ما زلنا في منتصف شوط المباراة الأول تقريبا. هناك متسع متبقي من هذا الشوط وشوط ثاني كامل. لكن بصراحة في المجمل بدايتنا في هذه المباراة كانت أفضل من المباريات الماضية. إلا أننا من جديد استقبلنا هدف. إبراهيم المخين الآن عودة من جديد. إبراهيم يرسلها طويلة وللأمام المخيني. تعود لجميل الأحمدي من الجهة اليمنى لمنتخبنا الوطني. ما زال هناك متسع من الوقت يا شباب. نعم ننتظر القادم. ننتظر التفاصيل. ننتظر الحكاية الكاملة في هذه القمة الكبيرة التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الإماراتي هنا في نصف نهائي خليجي 27. ناصر الرواحي عبدالله فواز. عودة للوراء. مصعب الشخص الكرة معاه. أمجد الحارثي الآن لمنتخبنا الوطني اللي سيبحث عن التقدم أكثر للوصول لمرمى المنتخب الإماراتي. أمجد الحارثي كرة من جديد لصالح منتخبنا الوطني لحارب السعدي. ملعوبة لعبد الله فواز. فواز يلعبها طويلة أمامية من الجهة اليمنى. أمجد يلا يا أمجد. عودة لجميل. عرضية عالية أمامية خطرة لكن تتخلص. تعود مرة أخرى عبد الله فواز. تغيير لاتجاه اللعب. أحمد الكعبي الكرة معاه يبحث عن مساندة. تعود من جديد لناصر الرواحي. عبد الله فواز أمامية. هذه خطرة عالية للأمام تلعب لكن مرة جول. ضاعت. منتخب الوطني كاد أن يعدل الكفة في اللقطة الماضية لكن أبعدت في اللحظة الأخيرة من الدفاع الإماراتي. أحمد الكعبي والعرضية التي مرت من بيمنتا وأمجد على طول بيسارة قوية لكن بيمنتا يبدو أبعدها من جديد. يا الله من على خط المرمى تقريبا أبعدها. أصبحت ركلة ركنية. محاولة في غاية الخطورة ضاعت على منتخبنا الوطني في اللقطة الماضية. نشوف الإعادة من جديد. يا الله مرت ما بين أقدام خالد عيسى ولكن بيمنتا في اللحظة الأخيرة أبعدها. منتخبنا كاد أن يعدل الكفة سريعا. عاد الكرة الماضية والتدخل اللي كان ما بين أمجد وعصام في الركلة الركنية الماضية. ركنية إذن من جديد صالح منتخبنا الوطني. قادرين إن شاء الله على العودة من جديد لهذه القمة. إذا المنتخب السعودي حسم المواجهة بركلات الترجيح ليعبر للنهائي الكبير. ناصر الرواحي الآن عالية أمامية بالرأس ملعوبة خطأ جول. مرت عدت ضاعت. أحمد الكعبي الآن لمنتخب الوطني مر بشكل جميل. الكعبي عرضية عالية أمامية بتمر لكن تتخلص. السعدي لمنتخبنا اللي يضغط الآن. عرضية خطرة للأمام لكن مرت بمنتها من جديد. بمن تخلص في اللحظة الأخيرة. منتخبنا الآن يقدم دقائق جميلة. يضغط المنتخب الإماراتي في ملعبه. اقتربنا كثيرا من شباك خالد عيسى وسنصل إن شاء الله قريبا. أحمد من جديد عودة للوراء جميل يحمد المتراجع في هذه الكرة. إبراهيم المخيني ملعوبة طويلة وللأمام عبد السلام. تسديدة جميلة كانت من عبد السلام لكن أبعدت من خالد عيسى. تعود المحاولة الآن من جديد في منتصف الميدان. فيها خطأ لصالح منتخبنا الوطني.
نشوف الكرة الماضية والتدخل اللي كان حاضر من ميلوني على عبد السلام الشكيلي. كرة تعود، شايفين التسديدة الجميلة حقيقة من عبد السلام، لكن خالد عيسى في اللحظة الأخيرة أبعدها. الشكيلي على كرة لو مرت، على كرة لو عدت كان عدلنا الكفة في توقيت ممتاز جدا، ممتاز جدا. عموما ما زلنا في المباراة الكبيرة، ومنتخبنا قادر إن شاء الله على العودة من جديد. كرة تعود، لكن في سيناريو مشابه حقيقة لهذه المباراة لو تتذكرون، في خليج 17 عام 2004 في قطر، المباراة اللي تقدم من خلالها المنتخب الإماراتي بهدف عن طريق الخطأ، كان في خطأ من حسن مظفر، سجله طبعا فهد، لكن حسن مظفر صلح الخطأ، سجل هدف التعادل، وبعدها بدر الميمني في الدقيقة 85 سجل الهدف الثاني، وحسمنا المواجهة لصالحنا بهدفين مقابل هدف واحد. حدث ذلك نعم في خليج 17 اللي قدم من خلاله منتخبنا الوطني كرة قدم جميلة لا تنسى، لكن الحظ يعني عاندوا في نهائي خليجي 17، تحديدا ركلات الترجيح لم تبتسم لمنتخبنا الوطني بالرغم من انه كان المنتخب الافضل والاجمل في تلك الدوره. ميلوني الان اتمنى ان شاء الله يتكرر هذا السيناريو اليوم. هنا محاوله اماميه للامارات، مرور لكن في اللحظه الاخيره حارب، وقبل ذلك حاله تسلل موجوده على عثمان كمارا، شوف الإعادة للكرة الماضية. نعم كمارا كان متسلل، تلك المباراة كانت الأولى في البطولة من تغيير نظامها لنظام المجموعتين بينه وبين المنتخب الإماراتي. في المجمل 11 مواجهة كما أشرت، آخرها كان خليجي 26 التعادل بهدفين لهدف، لكن قبلها كان في نهائي لا ينسى في خليجي 23 تتذكرون جيدا، ولعلها أجمل وأروع المباريات اللي جمعتنا بالمنتخب الإماراتي. وفي ذلك المساء تألق لاعبي منتخبنا تألقا كبيرا كلهم حقيقة، لكن فايز الرشيدي سجل مباراة تاريخية لن تنسى، بعدما سجل أو تصدى لركلة الجزاء اللي أتت في الوقت القاتل للإمارات، ركلة جزاء عموري، ومن ثم تصدى أيضا لركلة جزاء عموري في ركلات الترجيح ليحسم محسن جوهر الركلة الخامسة لمنتخبنا، ويتوج الأحمر ببطولة الخليج الثانية في تاريخه، وبالمناسبة في المستطيل الأخضر ما موجود من تلك القائمة في المنتخبين إلا ثلاث لاعبين راح نذكرهم بعد هذه المحاولة. عبد الله فواز الكرة مع الآلي منتخبنا الوطني، منقولة للجهة اليسرى، جميل اليحمدي غير مكانه وانتقل للجهة اليسرى، وناصر رواحي راح للجهة اليمنى. ثلاث لاعبين نعم من ذلك النهائي الكبير ما زالوا موجودين في التشكيل الأساسي من جانب منتخبنا الوطني، جميل اليحمدي اللي واضح في الصورة وحارب السعدي كانوا حاضرين في التشكيل الأساسي، أحمد الرواحي الحارس الاحتياطي كان حاضر أيضا كحارس احتياطي في تلك المواجهة، ومن الجانب الإماراتي اللاعب الوحيد اللي ما زال موجود من تلك القائمة تلك التشكيلة هو اللاعب الحارس طبعا خالد عيسى. عدا ذلك فإن كل اللاعبين تغيروا من المنتخبين، مباراة كبيرة بالتأكيد و تاريخ كبير كان في ذلك المساء بالنسبة لمنتخبنا الوطني. نستذكر ذلك النهائي والتشكيلة أيضا اللي كانت أساسية لمنتخبنا الوطني، طبعا النهائي كان في 5 يناير 2018 هنا الإعادة للهدف الوحيد اللي سجله المنتخب الإماراتي بالخطأ كانت من أحمد الكعبي، حاول إبعادها ولكن كمارة لمسها في البداية قبل أن تصل لأحمد. عموما في ذلك المساء منتخبنا لعب بالأربعة 4-2-3-1، فايز الرشيد حارس المرمى، خط الدفاع كان موجود فيه مين كان سعد السيل طيب الذكر، فهمي دوربين، محمد مسلمي، علي البوسعيدي، ثنائي الوسط الارتكاز أيامها في ذلك النهائي الكبير. نعم أحمد كان وحارب السعدي أمامهم، محسن جوهر على الأطراف، رائد إبراهيم وجميل اليحمدي في المقدمة كان خالد الهاجري. أيامها طبعا منتخبنا كان بقيادة المدرب الهولندي الراحل بيم فيربيك، الرجل اللي قدم الكثير حقيقة مع منتخبنا الوطني خلال 3 سنوات، بينما المنتخب الإماراتي بدأ ذلك النهائي بتشكيلة مكونة من خالد عيسى اللي ما زال أساسي أيضا في مباراة اليوم،
اسلوب اللعب كان ايامها 3-4-3. المدرب الايطالي طبعا البرتو زاكيروني، دفاع الامارات كان فيه خليفه مبارك، اسماعيل احمد، مهند سالم، المنتصف الميدان محمد احمد، علي سالمين، خميس اسماعيل، محمد برغش، ثلاثي المقدمه عمر عبد الرحمن، علي مبخوت، واحمد العطاس. هكذا كانت التشكيله في ذلك النهائي الكبير الذي حسمه الاحمر لصالحه وتوج باللقب الخليجي الكبير للمره الثانيه في تاريخه. الدقيقة 32 مشاهدين الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعين عبر إذاعة الشباب، ما زال المنتخب الإماراتي يتقدم على منتخبنا الوطني بهدف وحيد هنا في نصف نهائي خليجي 27 خليجي الديار العربية. مصعب الشخصي، عبد الله فواز، كرات للأحمر في منتصف الميدان، حارب فواز، عودة ل خالد البريكي، من جديد لابراهيم المخيني، منقوله للجهه اليمنى الان مصعب الشخصي. مصعب اللي يسجل بطوله جيده حقيقه مع منتخبنا الوطني، 26 سنه لاعب امامه مشوار طويل باذن الله مع الاحمر. كره تعود من جديد، ومثل ما ذكرت سابقا انطلاقته الحقيقيه كانت من كاس العرب الماضيه. هنا محاوله منقوله اماميه، عبد السلام الشكيلي نقلها للامام لكن تتخلص، تعود من جديد لامجد الحارثي، جميل لاحمد الان، جميل الكره معاه امجد، نقلات من الجهه اليمنى تتحول رمي تماس لصالح منتخبنا الوطني. جميل جميل جميل، ما زلنا في المباراه، ما زلنا في تفاصيلها، ما زالت حظوظنا قائمه وما زالت العوده ممكنه باذن الله. عبد الله فواز الى جميل اليحمدي، من جديد تعود لمصعب الشخصي، ابراهيم المخيني الان، كره مع خالد البريكي، تجربه في الموسم الماضي في تشيك هو وعبد الرحمن المشيفري، لكنه يعود في هذا الموسم مره اخرى لناديه نادي الشباب. ما في شك انه هذه التجارب الاحترافيه تضيف الكثير، تضيف الكثير للاعب، خاصه ان كانت التجربه النادي اللي ينتقل له، الدوري اللي ينتقل له بمستوى افضل من دورينا. لاعب يتفرغ لكره القدم، يركز على تمارينه، على انتظامه، على تطوير امكانياته. هنا محاوله طويله وللامام لكن خالد عيسى يتصدى للكره الماضيه. امجد الحارثي بصراحه للان يقدم 35 دقيقه جيده جدا في شوط المباراه الاول، ادوار دفاعيه بالاضافه لهذه الادوار الهجوميه، شايفين الكره العاليه الملعوبه، لكن خالد كان اقرب للكره الماضيه. تعود من جديد الان لصالح المنتخب الاماراتي. اذا مباراه ماراثونيه جمعت حقيقه المنتخب القطري والمنتخب السعودي، ركلات الترجيح ابتسمت للاخضر. هنا محاوله ضغط موجود من عصام الصبحي لكن خالد عيسى خلصها، تعود، منتخبنا قادر والله قادر، ان شاء الله ان شاء الله مزيد من الضغط، مزيد من التركيز، سنصل ان شاء الله. كره ملعوبه الان من الجهه اليمنى، جميل ناقلها لامجد الحارثي لمنتخبنا الوطني لكن تتخلص، تعود مرة أخرى أمجد الآن، جميل يحصل على رمي تماس بذكاء بذكاء، لكن شايفين معانا منتخبنا الضغط العالي، الكثافة العددية اللي يسجلها الآن في مناطق المنتخب الإماراتي. عصام كاد أن يخطف الكرة الماضية من خالد عيسى لكن في اللحظة الأخيرة أبعدها خالد. تعود من جديد خيمينيز، حذر من هذه الكرات، تعود مرة أخرى إماراتية من الجهة اليمنى، ميلوني ماركوس، مامادو كوليبالي، بيمنتا، نقلات إماراتية بعرض الملعب، روبن فيليب الآن، كرة معه روبن إلى خيمينيز، عودة لعلاء زهير، عصام فايز من جديد مع بالا من الجهة اليسرى الآن، بالا اللي دخل في مباراة البحرين وقدم شوط ثاني مميز، كان بديل طبعا، سجل هدف وصنع فارق كبير، تسديدة من بعيد غير مركز، الكرة الماضية تعدي وتمر، تصبح ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني، ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني الأحمر ومشاركة جديدة في بطولة الخليج. تذكر جيدا بأن انطلاقتنا في هذه البطولة كانت في خليجي 3،
عام 1974 في الكويت. تلك كانت البدايات بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أيامها كان مدربنا طبعا المصري ممدوح خفاجي. مجموعة من اللاعبين اللي كانوا مع الأحمر: عبد القادر خليفة، مبارك خميس، ثاني نصيب، مسلم العلوي، صالح سبيت، حديد نصيب، خيت الماس، مطر عبد ربه، سويد خميس، خلفان مبارك، يعقوب يوسف، علي ناصر، جمال أحمد، وما ننسى الكابتن طبعا الكابتن سعود العمري المعروف بسعود الحبشي، أول قائد لمنتخبنا الوطني في بطولات الخليج. هنا محاولة ملعوبة لكن تتخلص، تعود فيها رامي تماس، ما زالت في المستطيل الأخضر. رامي تماس إماراتية الآن، رامي تماس إماراتية مع بالا، تعود لمنتخبنا الوطني. على ذكر طبعا الكابتن سعود العمري أول كابتن لمنتخبنا الوطني في بطولات الخليج، ما زال هذا الرجل حقيقة يتابع منتخبنا بل منتخباتنا بكافة مراحلها السنية، يعرف تقريبا كل اللاعبين، يرصد كافة المعسكرات، كافة التحركات، ما زال متعلق قلبه بالمنتخب بل بمنتخباتنا الوطنية، ويتابع ويراقب ويؤازر ويدعم، وأنا متأكد أنه الآن يرصد تفاصيل هذه القمة الكبيرة. بالتأكيد لاعبين اللي سجلوا البدايات الأولى اللي كانت فيها التحديات الكبيرة، تحية تقدير كبيرة حقيقة لذلك الجيل الذي سجل البدايات وانطلق حتى نصل لهذه المرحلة المتقدمة جدا على مستوى بطولة الخليج. الجميع يدرك بلغة الأرقام الأحمر هو الرقم واحد في بطولة الخليج من خليجي 17، وبالتالي نعيد ونكرر ونذكر بأن هذا التاريخ يدفعنا ويسندنا في هذه المواعيد للمضي قدما للاستمرار أكثر. ما زلنا في صلب المنافسة وقادرين على العودة إن شاء الله. عبد السلام الآن الكرة معاه، يحاول يمر لعبد الله فواز، للأحمر الآن ملعوبة عالية خطرة لكن عدت، مرت ركلة مرمى لصالح المنتخب الإماراتي. ركلة مرمى لصالح المنتخب الإماراتي، عبد الله فواز.

في صالحه على اعتبار أنه أعطى فرصة أكبر للاعبيه الأساسيين للاستراحة أكثر قبل هذه المباراة. كرة بتعود مع روبن فيليب الآن من الجهة اليسرى لصالح المنتخب الإماراتي في منتصف الميدان. عصام فايز، عصام كوليبالي الآن، مامادو، بيمنتا على زهير، علاء وبيمنتا ينشطوا طبعا مع نادي الوحدة الإماراتي ثنائي الدفاع مع طبعا اللاعب روبن فيليب. كرة في محاولة الآن، عصام يضغط يخلصها، تتحول ركلة ركنية كما يشير الحكم المساعد الأول لصالح المنتخب الإماراتي. شوف الإعادة، هكذا كانت اللقطة وهكذا كان القرار من الحكم المساعد الأول. ركنية الآن للإمارات، خيمينيز على تنفيذ هذه الركلة الركنية مع الدقيقة 41 من عمر شوط المباراة الأول. مصعب وبيمنتا في حوار، الهولندي يتابع، داني ماكيلي في حديث مع اللاعبين. صافرة من داني، ركنية للإمارات مع خيمينيز، عالية للقائم البعيد بالراس تتخلص، برافو، تعود جميل لأحمدي، المساحة موجودة، يلا يا جميل، يلا يا جميل، مرة تقدم لكن التغطية حاضرة، يحصل على خطأ والمفروض بطاقة صفراء. بطاقة صفراء نعم لمامادو كوليبالي بعد عرقلته لجميل في اللقطة الماضية. جميل ما زال أنا أشعر بأنه يبحث عن لقطة، يبحث عن فرصة، هذه مواعيده، هذه مبارياته، وبإذن الله يظهر اليوم. وإحنا ما فارقة معانا ظهر جميل ولا أي لاعب من المنتخب، المهم أن يعبر الأحمر إلى النهائي الخليجي الكبير، خليجي 27 هنا في المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، أجواء جميلة حقيقة نعيشها في جدة وتعيش الجماهير حقيقة منذ انطلاقة البطولة. هذا التجمع الخليجي الكبير الجميل الذي يجمع الأشقاء دائما وأبدا نقول بأنها أكثر نعم من مجرد منافسة كروية. كرة تعود من جديد مع بالا إلى بيمنتا، خلاص نلعب تقريبا مشاهدين الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعين عبر إذاعة الشباب، في الدقائق الثلاث الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول، منتخبنا ما زال متأخر أمام الإمارات بهدف وحيد. بيمنتا للمنتخب الإماراتي الآن، بالا، عصام فايز، عصام تمرير أمامية، كوليبالي إلى كامارا، لكن في التغطية ناصر يبدو أو مصعب الشخصي، تعود جميل سريع المحاولة أحمد الكعبي، يلا يا شباب ودنا بعودة قبل نهاية هذا الشوط. الكعبي الآن للأمام، عبد السلام الشكيلي حاول لكن طالت، علاء زهير يخلصها في التوقيت المناسب، أو هذا بيمنتا، تتحول رمي تماس لمنتخبنا الوطني أحمد الكعبي، لكن في شيء مميز على الأقل في شوط المباراة الأول، منتخبنا ظهر بثقة أكبر، بتركيز أعلى، بتنظيم أفضل، وصدقوني يا جماعة الجانب النفسي له دور، النجاحات اللي حققناها لها دور، الوصول للنهائي الكبير في 6 مناسبات سابقة لدور، وصولنا لنصف النهائي في 7 مناسبات سابقة، اليوم نلعب نصف النهائي الثامن في بطولة الخليج، كسبناها كلها باستثناء نصف نهائي وحيد فقط اللي خسره منتخبنا الوطني، كان في خليج 22 أمام المنتخب القطري، خسرنا بهدف مقابل 3. بالمناسبة لو تتذكروا تلك المواجهة منتخبنا كان قريبا جدا من الانتصار لولا الفرص السهلة المهدرة. وبالتالي عندما يصل الأحمر العماني إلى نصف نهائي بطولة الخليج عليك أن تستعد لمنافس شرس جدا جدا يعرف هذه المواعيد جيدا. نعم حتى اللحظة متأخرين بهدف، لكن ما زالت ثقتنا كبيرة في رجال منتخبنا الوطني وفي إمكانية العودة إن شاء الله، إن لم يكن في هذه اللحظات الأخيرة ففي شوط المباراة الثاني بمشيئة الله. ندرك جيدا صعوبة المهمة، صعوبة المباراة، ولكن أيضا ثقتنا كبيرة في لاعبينا. نشوف الإعادة للهدف الوحيد المسجل، عرضية من كوليبالي، كمارا لمسها في البداية،
ومن ثم بالخطأ أحمد الكعبي يسكنها في

0: مرمى منتخبنا الوطني. هدف أول كان للإمارات. سلام إن شاء الله لعبد الله فواز. زلاتكو داليتش، تجربة كبيرة بالتأكيد هذا الرجل مع منتخب بلاده كرواتيا، نجح من خلالها في الحصول على وصافة المونديال في 2018 أمام فرنسا، وكان ثالثا في مونديال 2022 في دولة قطر. درب كرواتيا تقريبا لقرابة 9 سنوات كاملة هذا الرجل زلاتكو داليتش. أولى تجاربه في المنطقة كانت مع الفيصلي السعودي ثم الهلال السعودي قبل أن يدرب العين الإماراتي لثلاث سنوات، حقق مع العين تقريبا 4 بطولات. 4 دقائق إذن محتسبة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول. عبد الله فواز ما زال يتلقى العلاج بعدما أصيب في الكرة الماضية. طارق السكتيوي يقدم شوط أول طيب على أمل العودة إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه المواجهة الكبيرة. السكتيوي طارق، شوف يعني مجموعة من اللقطات الله على كرة ما بين الأقدام لنجم الدورة حتى الآن ناصر الرواحي، بينما هنا جميل الأحمدي الذي ما زال يبحث عن كرة يضع بصمته فيها في خليج 27. توجيهات مستمرة من المغربي طارق السكتيوي للاعبي منتخبنا الوطني. روبن فيليب الآن من الجهة اليسرى لصالح المنتخب الإماراتي. بيمنتا مرة أخرى منقولة لمامادو كوليبالي. عصام فايز ميلوني، لكن ضغط ممتاز من ناصر الرواحي، طالت من الكرة الماضية تعود من جديد لعلاء أزهير لصالح المنتخب الإماراتي. كوليبالي بيمنتا، كوليبالي من جديد، ضغط ممتاز من عصام. الله يا عصام، الله يا الصبح، الكرة معه لمنتخبنا الوطني، حاول يمر لكن طالت، عدت الكرة الماضية، أصبحت ركلة مرمى يبدو. ضغط ممتاز ممتاز ممتاز يحسب لعصام الصبحي، كاد أن يأتي من خلاله بالجديد في هذه القمة لمنتخبنا الوطني. شايفين كوليبالي فقد توازنه وعصام كان موجود، لكن طالت في اللحظة الأخيرة. برافو برافو، الضغط العالي، الإصرار، هذه الروح من عصام ومن لاعبينا جميعا الحقيقة في شوط المباراة الأول. عدت الكرة الماضية تعود من جديد عصام فايز لروبن فيليب إماراتيا من الجهة اليسرى. عصام من جديد، كوليبالي الآن في نص الملعب، مامادو كوليبالي مر، تقدم عبر لكن تتخلص من مصعب الشخصي، تمريرة للأمام لكن أيضا تعود لبيمنتا. تنظيمنا أفضل بصراحة في هذا الشوط، لعله أحد أفضل الأشواط اللي قدمها منتخبنا الوطني على مستوى الالتزام لانضباط التنظيم الدفاعي. نعم استقبلنا هدف لكن كان ممكن نسجل أيضا في بعض المحاولات. عرضية عالية مرت عدت، أصبحت ركلة مرمى للأحمر. ميلوني كان خلف المحاولة الماضية لصالح المنتخب الإماراتي، كرة بتعود فيها ركلة مرمى لمنتخبنا. يدون السكتيوي يدون، والمميز أيضا من طارق أنه في جميع المباريات الثلاث منتخبنا في الشوط الثاني كان أفضل، كان أفضل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أولا ثم قراءاته تدخلاته وتغييراته. لذلك نرجو إن شاء الله يا طارق أن القراءة للشوط الثاني أيضا تضيف الكثير لمنتخبنا الوطني، وننجح إن شاء الله في العودة من جديد لأجواء هذه القمة الخليجية. ميلوني رمي تماس للأبيض الإماراتي، ملعوبة سريعة، خيمينيز، ميلوني يحصل على خطأ خيمينيز كما يشير الحكم الهولندي دان ماكيلي صاحب 43 سنة. خيمينيز لاعب الواضح أمامنا، نيكولاس 30 سنة 14 مباراة دولية 3 أهداف حتى الآن، لاعب نادي الوصل. فواز إذن ينزف حقيقة بعد ما أصيب في اللقطة الماضية قبل دقائق من الآن، لكن إن شاء الله أنه يكمل المباراة مع الزملاء والرفاق. خطأ لصالح المنتخب الإماراتي، خلاص نلعب في آخر 15 ثانية تقريبا على شوط المباراة الأول. خيمينيز الآن على تنفيذ هذا الخطأ لصالح المنتخب الإماراتي. تنظيم معين متفق عليه، جميل الآن في حديث مع عبد السلام الشكيلي للتعامل مع هذه الكرة الثابتة للإمارات. خيمينيز، نيكولاس على تنفيذ هذا الخطأ، نيكولاس الكرة للإمارات الآن ملعوبة عالية للأمام، لكن برافو أحمد خلصها. عبد الله فواز الآن ملعوبة طويلة أمامية للمتأخر دائما، لكن ضغط ممتاز من حارب إلى عصام. أسرع يا شباب، أسرع يا شباب، كرة منقولة من الجهة اليمنى لكن تدخل حاضر. ما الذي يقول الهولندي؟ لا يشير على وجود شيء، لا يشير على وجود شيء. وسط احتجاج من لاعبينا، داني ماكيلي لا يحتسب خطأ للاعبينا، راح يشوف الإعادة. عبد السلام الشكيلي اعتقد كان في المحاولة الماضية، نشوف من زاوية أخرى. عبد السلام حاول يمر، تدخل واضح واضح واضح واضح من عصام فايز، حتى وإن لمس الكرة لكن التدخل كان فيه تهور كبير بصراحة. نشوف من زاوية أخرى، هو لمس لمس لمس عبد السلام. اعتقد انه الخطأ لو حضر كان مستحق لمنتخبنا الوطني، لكن تأتي الصافرة مشاهدينا متابعينا الكرام من الحكم الهولندي داني ماكيلي، ونهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإماراتي على حساب منتخبنا الوطني بهدف وحيد سجله طبعا عثمان كمارا، ولمسة أخيرة كانت من أحمد الكعبي بالخطأ في مرمانا. شوط أول المنتخب إجمالا كان جيد في هذا الشوط، لكن بعض التفاصيل لم نوفق في استثمار بعض الفرص التي لاحت لنا. إن شاء الله يوفق طارق في قراءة شوط المباراة الثاني. ما زلنا موجودين، ما زلنا حاضرين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، هذه أجمل تحية لكم عبر الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات في نصف نهائي خليجي 27 في جدة. شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف سجله طبعا من كرة عرضية كمارا. يعني هذه تحيات فريق العمل في البداية، محمد شبيبي، حسين العميري، يونس المعشري، وليد الخفيف. طبعا تحدثنا عن مشكلتنا في الكرات العرضية الهوائية، دائما عندنا إشكالية في هذه الكرات، أيضا مع تردد إبراهيم المخيني أيضا في الخروج من مرمى في كثير من الأحيان. شوط أول منتخبنا ظهر فيه منظم بشكل كبير في الحقيقة، قدم كثير من اللمسات الجميلة، كاد أنه يسجل حسب الإحصائيات الموجودة أيضا اللي بنشوفها أكيد بعد شوية في على الشاشة، وممكن نأخذ لكم إياها أيضا. في الحقيقة منتخبنا يعني يقدم نفسه بشكل أفضل مما شاهدنا عليه الحال، رغم الخسارة طبعا في هذا الشوط، أفضل مما شاهدنا عليه الحال في المباريات الثلاث السابقة، وهذا ما كنا نتمنى. الفريق تنظيميا ذهنيا كان حاضر بشكل كبير جدا في هذا الشوط، يعني حتى وصولنا إلى مرمى الإمارات في أكثر من كرة كان أكثر من المنتخب الإماراتي، ما استغلينا يمكن بعض الفرص اللي لاحت لنا في هذا الشوط. الأهم من كل ذلك أن منتخبنا كان متماسك بشكل كبير في الحقيقة، عمل يعني صعوبة كبيرة في الاختراق للمنتخب الإماراتي، وهذا ما كنا نحن نتمنى. ربما هفوة قاتلة أدت إلى هذا الهدف، رغم أنه المنتخب الإماراتي ما سجل أفضلية أبدا على منتخبنا في هذا الشوط كأداء كلعب داخل الملعب، بل بالعكس هناك بعض الدخلات الممتازة لمنتخبنا الوطني، هناك كما ذكرنا بعض الإشكاليات الدفاعية اللي يعاني منها المنتخب الإماراتي، وبالتالي ممكن أن نحن نستثمر هذا الأمر في الشوط الثاني، اللي نأمل أيضا أن نحن الآن نسير على وضعية المباراة الثلاثة الماضية لما ندخل بشكل أفضل جدا في شوط المباراة الثاني. عموما نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الأمر حاضر في الشوط الثاني. في الحقيقة عودنا منتخبنا في الأدوار الإقصائية أن يظهر بشكل أفضل، وهذا ما يحدث حتى الآن لولا هذا الهدف الحقيقة اللي جاء بشكل يعني لم يعبر في الحقيقة حتى عن مجريات المباراة. المنتخب الإماراتي ما هاجم بشكل كبير، ما وجد الثغرات اللي ممكن أن يحصلها، ما وجد المساحات اللي ممكن يخترق من خلالها طبعا دفاع منتخبنا الوطني في هذا الشوط الأول، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن نحن نبني على هذا الأداء في شوط المباراة الثاني، ويظهر لاعبينا بشكل أفضل أيضا مما شاهدنا عليه الحال في شوط المباراة الأول، مع بعض التعديلات المطلوبة طبعا من طارق السكتاوي. بشكل عام حقيقة شوط مرضي بنسبة كبيرة من منتخبنا، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف نحن المستوى الأفضل في الشوط الثاني. أنتظر بس فقط اللي هي أيضا إحصائيات الشوط عشان نتكلم يمكن بشكل أكثر دقة عن هذا الشوط، لكن باخذ رأي الزملاء حتى نشوف هذه الإحصائية. يونس راضي عن الأداء في هذا الشوط؟
2: جدا حقيقة، يعني في مباراة اليوم اللي شاهدنا المنتخب بمستوى أفضل بكثير عما كنا عليه في المباريات السابقة، خاصة في الشوط الأول. يعني شاهدنا هناك عملية الانتشار، تماسك في الخطوط الثلاثة بالنسبة للمنتخب، حتى يمكن الأكثر نحن كنا وصولا لمرمى المنتخب الإماراتي. عندنا كانت يمكن نحن بدأنا هذه المرة ببداية أيضا جدا جيدة، خاصة كانت في أول أربع دقائق من عمر المباراة. يعني كان هناك في كرة ربما هي أيضا طالت على عصام الصبحي، ولو كان يعني قبل لحق على الكرة أعتقد كانت هذه فيها أيضا
1: هذا الهدف،
2: يعني بآخر
1: الهدف دقيقة 22.
2: الهدف حقيقة يعني شوف نحن وين تمركز، 1 2 3 4 5 مدافعين، شوف وين مكانهم، وفي المقابل عندنا 4 من لاعبي المنتخب الإماراتي في خلف مقابل 2 من
1: يعني هذا الهفوة اللي شفناه،
2: هفوة كبيرة جدا. يعني أنت في شيء طبيعي، يعني في مثل هذه الكرات، يعني حتى أيضا تمركز خط الدفاع وين اللاعب مع اللاعب. يعني أنت عندك 4 لاعبين من المنتخب الإماراتي مقابل 2 من من من جانب منتخبنا. يعني حتى الرأسية اللي أيضا يعني لعبها عثمان كمارة مباشرة في عملية تأخر ارتقاء أيضا أحمد
1: الشخصي. أنا أعتقد أعتقد والله يعني ما
2: لا أحمد الكعبي، يعني أيضا حتى يعني عملية أيضا حتى يعني الصعود مع اللاعب الإماراتي كمارة، يعني أنت حتى أيضا صعودك في نوع ما جاء متأخر، ولمستك أيضا عملية أيضا ردة الفعل من جانب إبراهيم المخني. يعني أنت أيضا
1: يعني إبراهيم هذا منطقته ترى،
2: وعينك على الكرة، عينك على الكرة، يعني أنت بشكل مباشر، يعني أنت وين تشوف حتى الكرة وهي جاية، يعني عينك مباشرة مع الكرة وتحركات الكرة. يعني حتى هو وقف
1: هي تقريبا الكرة دخلت من أحمد الكعبي ترى، يعني مش من كمارة.
2: شوف هي كرة مشتركة، والله كرة يعني كرة مشتركة، لكن أكثر شيء أحمد الكعبي، أكثر شيء أحمد الكعبي بالفعل، يعني
1: نيران صديقة يعني.
2: فهو حتى كشوط يعني يعتبر في خط رجع عندنا نحن في حتى في الشوط الثاني على هذا المستوى اللي قدمنا اليوم في هذا الشوط الأول. فعلا يعني نحن قدرنا أيضا حتى يعني نحاصر لاعبين المنتخب الإماراتي في منطقتهم، وأيضا نهددهم في أكثر من مناسبة، وكنا أيضا حتى الأقرب يعني بندرك التعادل في الشوط الأول من المباراة.
1: بالمناسبة احنا نذكر أن المنتخب السعودي طبعا صعد بفارق ركلات ترجيح إلى المباراة النهائية بانتظار من سيصعد من منتخبنا أو الإمارات. وليد، يعني المنتخب الإماراتي وجد ثغرة وسجل هدف طبعا كما ذكرت بخطأ دفاعي، ولكن منتخبنا كان أكثر وصولا إلى المرمى، يعني التسديدات بين القائمين والعارضة كانت أكثر لمنتخبنا الأون تارجت، يعني صدهم خالد عيسى طبعا في أكثر من كرة واحدة طلعها المدافع من على خط المرمى الإماراتي تقريبا في الربكة اللي صارت هذه، يأكد طبعا حتى ما ذكر الأخوان المستمعين أمجد
3: تصويبة أخرى لعبد الرحمن
1: اللي ما ذكر الأخوان المستمعين
3: عبد السلام
2: كان تسديدة بعد
1: الحارة. عبد السلام اللي كان مع المزال في عبد السلام ما كان حد عنده أصلا
2: الدقيقة 46
1: بالضبط. وذكرنا نحن وذكر حتى الأخوان المستمعين أن المنتخب الإماراتي في عنده إشكالية كبيرة في الخط الخلفي. على فكرة اليوم نحن خلينا منتخب الإمارات يلعب أسوأ مباراة له في هذه البطولة رغم أنه متقدم.
3: أول اختبار حقيقي له منتخب الإمارات اليوم، أول اختبار حقيقي يلعبه. يعني لما قلنا بيلعب المنتخب القطري المباراة الثالثة وقال لك والله إذا أنا بلعب يعني عندي البدلاء وتعلل في ذلك بمستواه المتواضع أمام المنتخب القطري في مباراة الثالثة، ولكن اليوم بيلعب
1: بس عنده أخطاء كثيرة في الخط الخلفي صراحة، يعني
3: كل بالي وبمنتي
1: حتى الكرة اللي خطفها عصام كان ممكن أن نحن
3: وأمامهم ما ماضوا الثلاثة دول بسرعة عندهم كوارث كبيرة. فعموما لو جيت بديت حديثي
1: يعني قرأت لحظة انت قلت كنت تتمنى انه ما يلعب مهاجمين اثنين، هل ما زلت مع كلامك ولا مع الاخطاء اللي شفتها في خط الظهر الاماراتي تراجع عن كلامك؟
3: شوف انا كسيناريو اول احب العب بمباراة زي دي تلعب بحب العب بخمسة، يعني كنت احب العب بحسين الشحري بداية الشوط يلعب قدام عبد الله فواز وحارب مكان عبد السلام دلوقتي، تمام؟ وامامهم عصام الصبح. خلي مثلا عبد السلام لاخر سيناريو اخر 20 دقيقه مثلا على حسب سير اللقاء. واعتقد انه من الممكن ان ده اللي يحصل في بدايه الشوط الثاني.
1: هو انا اتوقع ان احنا محتاجين حسين الشهري في هذا السيناريو اللي نحن نعيشه الان طبعا
3: بناء على ما شفنا. حد يمسك الكره في المنطقه دي
1: ايوه ويعمل ربكه شويه حسين في الامام.
3: احنا لما بنستلم الكره عبد الله فواز وحارب النافذه بتاعتهم مين؟ يا اما الرواحي يا اما جميل يا احمدي الاثنين على الاطراف.
1: بالمناسبه جميل اليوم خدم نفسه بشكل
3: افضل مباراه افضل مباراه لجميل احمدي. وصل اليوم جده
1: جده اليوم وصل
3: اليوم وصل عموما المنتخب
2: واللي عموما
1: اللي اللي يتاخر يجيب الغنائم اكثر والاغراض وهذه.
3: لا اليوم اداء متميز
2: هو بشكل عام متميز كلهم استاذ وليد
1: اليوم صراحه الفريق ككل مثل ما ذكر
3: اكمل لان الادوار واضحه.
1: بس كنت اتمنى بعد ابراهيم يكون معه
3: الادوار. هاي الكره بتاعت ابراهيم سكسرت دي بتاعتك اطلع يكنس كل الناس
1: يا اخي شيله هو بالكوره يا اخي يطلع
3: كل الناس دي تخلص
1: هذه ما فيها
3: ايوه يعني
2: خاصة وانت شايف يعني انك انت الاربعة مقابل اثنين يعني انت مفروض انت اللي تدخل في هذه الكرة
1: كورتك
2: انت اللي تدخل في هذه الكرة
3: عموما الماتش الماتش
1: شيل الاخضر واليابس في هذه الكرة
3: على طول. الشوط اليوم هو افضل شوط المنتخب بغض النظر عن النتيجة. النتيجة من خطأ مشترك ما بين قلبي الدفاع ما بين احمد الكعبي وخالد البريكي اللي ما كنتش شايفه ما ظهرش في الصورة. خالد البريكي متمركز قدام في مكان غير مكانه. عندك خمس لاعبين متمركزين غلط في اللعبة دي والخمس لاعبين دول هم تمركزهم الخطأ في منطقة الجزاء.
1: في شيء
3: ايه
1: انا ملاحظ شيء في الكورة على فكرة لا مش بس الأور في اللعيبة اللي كان يخدهم حارب تقريبا للأمام هذين كانوا يحاولوا كشف التسلل على فكرة.
3: وفي اثنين ورا
1: في اثنين هذا المشكلة
3: هم اللي كسروا التسلل
1: هم اللي كسروا
3: تزامنا مع ايه مع ان انت استرقت المجال للعرضية بكل راحة. مفيش ضغط تماما الراجل استلم وبص وشور وعمل اوفر وعرضيه براحته
1: اللي احنا حذرنا منها يعني
3: ومن منطقه مؤثره لان جايه منطقه مؤثره الكره كانت مباشره. فبالتالي لما نقول من يتحمل خطا اقول لك يتحمل خطا ان في خمس لاعبين يقودهم حارب كانوا خارج التمركز الصحيح. مفيش ضغط على حامل الكره تمركز خاطئ من احمد الكعبي ومصعب مفيش مش موجود في الصوره خالد البريكي ما يعرفش راح فين في هذا المشهد بالرغم ان الكره بتاعته
2: متقدم كان
3: مع الخمسه اللي قدام كان مع الخمسه الرجاله اللي قدام تمام. بالرغم ان انا اقول مثلا ان احمد الكعبي يتحمل مسؤوليه خطا ولكن اقول لك في البدايه ان ايجابيا احمد الكعبي قام بدور مش دوره غطى على خالد البريكي
1: صح يعني ما في مكانه كان.
3: مش مكانه
1: صح
3: ولكن تطوعا منه هو انتقل من منطقة الظهير الأيسر وقام بدور المدافع الثالث أو قلب الدفاع الثالث. فأنا لو جيت ألومه برضه كان لابد أن أنا أشيد بأنه كان بيحاول أنه يطلع الكرة لأن ديت تمركز مفروض يكون في خالد البريك. الفريق على المستوى تطوير الهجوم اليوم أفضل. الخطوط متقاربة الخطوط واضحة الادوار اللامركزيه اللي بين الرواحي وجميل احمدي فعلا عملت لهم خلخله. دلوقتي شويه اجيب الجميل احمدي يمين واجيب الرواحي شمال الاثنين مش يعني يغيروا في تمركزاتهم بان عبد الله فواز يلعب الكره اللي قدام شويه تمام بان كمان ان عبد السلام الشكيلي يدخل الاجواء وعصام الصبح يستغل ان يكون محطه. اللي ما عجبنيش الشوط الاول ان انا بشوف الكرات الطويله عبد السلام الشكيلي انت طويل وجسمك قوي لابد ان انت تكون محطه استلام لابد ان انت تكون جسر الاستقبال لنا عشان تسند للقادمين من الخلف لكن ده ما حصلش. الشوط بشكل عام ايجابي اقدر اقول لك ان عندنا كوره عندنا اليوم عندنا موجودين احنا موجودين على مستويين الاثنين على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم لان انت عندك حتى الضغط على حامل الكره النهارده كان ضغط جيد في وسط الملعب في استخلاص وفي ثنائي الكره السرعات
1: انتشارات الصراحه
3: كله يعني. كويس اليوم افضل من مباراه اللي فاتت برغم ان احنا فزنا الماتش اللي فات ولكن اليوم افضل
1: ان شاء الله اليوم من افضل. وال كان على 7244200 نسمع راي المستمعين. سليم لكم يقول بدايه الى حد ما جيده ومشاكل الكرات العرضيه ما زالت موجوده من حيث المبدا. الامارات سيرت المباراه بطريقه مثاليه والمنتخب الوطني محاولات شبه خجوله اعتقد من وجهه نظري. اتمنى تكون غير صحيحة. قد حسم منتخب الإمارات مقدما في حالة لم ينتفض منتخب نفس الشوط الثاني. هناك فاول لجميل يحمدي قبل هدف الإمارات، يفترض الفار أو مخرج المباراة عليه إعادة اللقطة بشكل واضح. جميل، لكن أنا يعني ما متفق شوية في خجولة إنه منتخبنا كان أفضل هجوميا على فكرة، ما سجل بس منتخبنا أفضل. تعال شوف الإحصائيات، التسديدات داخل المرمى أكثر من منتخب الإمارات بكثير يعني. وشفت أنت الإنقاذ اللي سواه خالد عيسى كرة عبد السلام، الكرة اللي طلعها المدافع الإماراتي تقريبا من على خط المرمى بالصدفة على فكرة، بمنتي طلعها من على خط المرمى الكرة أمجد
2: أمجد
1: يعني. هذا المفروض أنها صراحة بس الحظ ما كان توفيق يعني، شوية ما فيها توفيق ولا هذه كرة هدف خلاص منتهي الموضوع، لكن ضربت في المدافع عدت خالد عيسى وضربت في المدافع رجعت برا يعني.
2: يعني عندك هذه كرة أيضا حتى نفس الشيء يعني، اللي هي أيضا كرة عبد السلام يعني، عبد السلام يعني انت انت في هذا المكان يا اخي يعني
1: حط فيها
2: يعني كل قوتك كل قوتك يعني في عمليه
1: تعتقد ان في تغييرات عناصريا يعني على مستوى العناصر؟
2: اتوقع ان في راح يكون في هناك تغييرات قادمه، خاصه يمكن ربما عبد السلام
1: شكيلي،
2: عبد السلام شكيلي راح يكون يطلع يمكن يحل
3: محله، هو حتى يمكن يكون عند شد شوي
1: هي كان عنده بداية المباراة شوية كان يعاني
2: يعني. يمكن حسين
1: الشحري واحد من الخيارات في الشوط الثاني،
2: خيارات
3: الشوط. ليه ما نفكرش في عاهد المشايخ مكان عبد الله فواز؟
1: عاهد ممكن
3: مكان عبد الله فواز
1: جيد.
3: أيوه، وبدل ما يبقوا الاثنين كمحور عرضي لما نستلم الكرة محور طولي، يبقى عبد الله يبقى عاهد طولي أمام حارب وراه.
1: نعم.
3: عشان يبدأ يعمل تطوير الهجوم مع مثلا مع حسين الشحر، لو حسين الشحر نزل. لكن الأطراف أنا أشوف أنها كانت ممتازة، الرواحي وجميل أحمدي، أحمد الكعبي أشوف المباراة اللي المباراة ديت مباراة هو جيد فيها.
1: أنا كنت أبغى أسألك عنه بس شفته والله قائم جهد كبير.
3: لا لا لا جيد هالشوط
1: جميل،
3: وكذلك أمجد الحرسي برضك شوط جيد، فريق عموما بصراحة قدم شوط جيد بغض النظر عن النتيجة.
1: بنهاجم أكثر في الشوط الثاني؟
3: احنا في الشوط الثاني عموما نكون افضل في كل المباريات فان شاء الله الشوط ده نكون افضل ونقدر ان شاء الله ان احنا ندرك التعادل ونحن نخطف المباراه
1: ان شاء الله. يقول محمد شبيبي يلا نرجع الملعب، حاضرين يا محمد، ونروح الى شوط المباراه الثاني لمنتخبنا الوطني مع منتخب الامارات. شوط اول انتهى بهدف للامارات ان شاء الله الاحمر، الشوط الثاني يكون في شكل افضل. الى هناك
0: الكابتن احمد البلوشي والكابتن سلطان الفليتي، عودة مجددة مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب لشوط المباراة الثاني من هذه القمة الخليجية الكبيرة التي تجمع منتخبنا الوطني بشقيق والمنتخب الإماراتي هنا في نصف نهائي خليجي 27 خليجي الديار العربية. تركنا شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف وحيد سجل أحمد الكعبي في مرمانا بالخطأ. في انتظار شوط المباراة الثانية قراءات المدربين وعطاء اللاعبين من يحسم هذا الشوط الكبير. منتخبنا كما عودنا في المباريات الثلاث الماضية كان أفضل في شوط المباراة الثاني، نرجو إن شاء الله أن يوفق الأحمر في العودة من جديد لهذه القمة الكبيرة. ما زال هناك متسع من الوقت للعودة لأجواء هذه القمة الكبيرة. منتخبنا على يسار الشاشة بلونه الأحمر والمنتخب الإماراتي على يمين الشاشة بلونه الأبيض. نذكر بتشكيلة منتخبنا، حراس المرمى إبراهيم المخيني، طريقة اللعب 4-2-3-1، خط الدفاع أمجد الحارثي، خالد ديل بريكي، مصعب الشقصي، أحمد الكعبي، ثنائي الوسط الارتكاز عبد الله فواز وحارب السعدي، أمامهم عبد السلام الشكيلي، على الأطراف ناصر الرواحي وجميل ليحمدي، وفي المقدمة عصام الصبحي. طبعا بفترة أخرى عبد السلام يسند عصام ونلعب في بعض الفترات بمهاجمين صريحين. كرة ملعوبة عالية تتخلص من عصام، تعود من جديد إماراتية لروبن فيليب. الإمارات تستمر أيضا بنفس الأسماء، خالد عيسى في حراس المرمى، طريقة اللعب 4-2-3-1، خط الدفاع ميلوني على أزهير لوكاس بيمنتا روبن فيليب. لكن هنا محاولة لمنتخبنا، عبد السلام نقلها أمامية ممتازة، جميل يحاول مور لكن روبن فيليب يحصل الكرة في التوقيت المناسب. ضغط ممتاز من جميل، الكرة تبعد تتحول رمي تماس لمنتخبنا الوطني اللي يبدأ ضاغط مع انطلاقة هذا الشوط. يبدأ ضاغط نعم الأحمر بحثا عن هدف التعادل، الهدف المبكر السريع هذا اللي نتمناه، نقول يا رب يا رب ننجح في التعديل على الأقل في الربع ساعة الأولى من عمر شوط المباراة الثاني. أمجد الحارثي راح يلعبها طويلة أمامية، فعلا هي كذلك للأمام منتخبنا الوطني. خطرة، خالد عيسى يتصدى، محاولة خطيرة للأحمر، لكن مرة سلامات على مرمى الإمارات. نشوف الكرة العالية الجميلة، ومن ثم الخطأ الفادح اللي كان ممكن يكون من ميلوني، لكن خالد عيسى تدارك الأمور في اللحظة الأخيرة. تعود المحاولة، ميلوني إلى بيمنتا إماراتية، خالد عيسى، شايفين الضغط اللي يمارسه الأحمر في هذه اللحظات، يربك الدفاعات الإماراتية بشكل كبير، وبالتالي تحضر الأخطاء من جانبهم. كوليبالي الآن في نص الملعب، مامادو، كرة معاه تعود من جديد لصالح المنتخب الإماراتي، طويلة وللأمام، لكن أيضا البريكي حاضر يخلصها في التوقيت المناسب. تعود من جديد لمنتخبنا الوطني، سبع مرات سابقة أيضا كما ذكرت منتخبنا وصل لنصف نهائي بطولة الخليج، خسر مرة واحدة فقط وكسب في ست مناسبات، إن شاء الله نكملها اليوم بهذا الوصول الثامن بالعبور إلى النهائي السابع. كرة فيها محاولة، خطأ على روبن فيليب، خطأ على روبن فيليب الظهير الأيسر للمنتخب الإماراتي. أمجد الحارثي هو من حصل على الخطأ في الكرة الماضية، وهنا الإعادة، يا الله على ميلوني، كان ممكن والله ممكن يسويها، وبالتالي يأتي بنفس السيناريو. أحمد الكعبي حطها بالخطأ في مرمانا، ماركوس ميلوني كاد أن يودعها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. كرة بتعود من جديد في رمي تماس لمنتخبنا اللي يظهر بثقة عالية بتركيز أكبر يا طارق السكتاوي في هذه المباراة الكبيرة. رمي تماس من جديد لمنتخبنا، راح تلعب طويلة، كرات العالية حل من الحلول بالنسبة للأحمر. أمجد من جديد، ميلوني كاد أن يفعلها في مرماه، هل يصطادها أحد لاعبين الآن؟ عالية للأمام من أمجد بالرأس، ملعوبة خطرة، مرت عدت لبريكة عرضية عالية أمامية، خطرة، جول، مرت، تعود لجميل لأحمد إلال. منتخبنا يضغط الكرة مع ناصر الرواحي، ناصر لكن عودة للوراء، أحمد الكعبي الآن، كرة معاه ملعوبة للأمام من جديد لمنتخبنا الوطني، بالا لكوليبالي غير مركز، شايفين الضغط ونتائجه، كل ما ضغطنا المنتخب الإماراتي في ملعبه كلما زادت الأخطاء الإماراتية. عبد الله فواز الآن، كرة معاه عبد الله لعبد السلام الشكيلي، مر بشكل جميل عبد السلام، كرة معاه صاحب 30 سنة، نقلها لناصر، ناصر إلى جميل من جديد، أحمد الكعبي الآن، عرضية للأمام لكن تتخلص من دفاعات المنتخب الإماراتي. تعود المحاولة من جديد لمصعب الشخصي، مصعب الكرة معاه، حارب السعدي يلعب مباراة الدولية رقم 125 في هذا المساء، طويلة أمامية لأمجد الحارثي، أمجد كرة معه، مانتومان عرضية عالية للقائم لبعيد، مرت من الجميع، ناصر رواحي الآن يحصلها، ولكن يبدو بأن الكرة تجاوزت الخط وبالتالي تحولت ركلة مرمى إماراتية في الأدوار نصف النهائي. وحالة تسلل على أمجد، النصف نهائي الأول كان في خليجي 17، تغلبنا على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، هدفي عماد الحوسني وبدر الميمني، خليجي 18 تغلبنا على البحرين بهدف وحيد بهدف بدر الميمني، خليجي 19 أيضا 1-0 فزنا على قطر، الهدف سجله حسن ربيع، وكما ذكرت خليجي 22 هو النصف نهائي الوحيد اللي خسرناه في بطولة الخليج. خليج 23 تغلبنا على البحرين أيضا بهدف وحيد، وإحنا أغلب المباريات حقيقة اللي عبرنا من خلالها للنهاية كانت من بوابة المنتخب البحريني. خليجي 25 أيضا نعم كما أشرت كان من بوابة المنتخب البحريني بهدف وحيد سجله جميل اليحمدي. ناصر رواحي الآن، كرة معه لمنتخبنا الوطني من جديد، محاولة من الجهة اليسرى لكن طالت ما زالت مستمرة، عصام لناصر لأحمد الكعبي، حاول يمر لكن طالت منه، وقبل ذلك صافرة وخطأ لمنتخبنا كما يشير الحكم الهولندي داني ماكيلي لأحمد، كان في ضرب في اللقطة الماضية وبالتالي الخطأ للأحمر. لوان بيريرا هو من ارتكب الخطأ الماضي. تعود المحاولة لمنتخبنا من جديد، خليج 25 نعم جميل لأحمد حسم المهمة لصالح منتخبنا، لكن هنا محاولة بتعود لخيمينيز. الإمارات الإمارات الإمارات حذار يا شباب من الجهة اليمنى عرضية مرت سلامات يا الله يا الله لامست الشباك الجانبية عدت سلامات على مرمى منتخبنا الوطني. الإماراتي كان قريب نشوف الكرة نشوف التدرج نشوف النقلة من الخيمينيز لليمين ميلوني على طول عرضية لكن اللمسة الأخيرة من اللاعب بالا ما كانت مركزة مرت سلامات. هذا الوان بيريرا كان خلف العرضية الماضية خليجي 26. طبعا نتذكر المباراة الشهيرة في الدور نصف النهائي مع المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف حسم المواجهة منتخبنا الوطني الهدفين سجلهم أرشد العلوي وعلي البوسعيدي. لكن ماذا عن هذا النصف نهائي الثامن الثامن نرجو إن شاء الله أن نترجم هذه الأفضلية اللي سجلناها من خليج 17 في هذه القمة الكبيرة وينجح منتخبنا الوطني في العودة من جديد بعدما عدنا أمام العراق في المباراة الأولى سجلنا تعادل أمام منتخب السعودي طبعا خسرنا أمام الكويت عدنا من الباب الكبير 3 أهداف كاملة سجلها الأحمر في مرمى المنتخب الكويتي حتى يضمن العبور للدور نصف النهائي. في انتظار أيضا طارق السكتيوي وتغييرات اللي ربما يجريها في الوقت القادم من عمر هذه المواجهة بمينتا الآن لصالح المنتخب الإماراتي. عودة لخالد عيسى. خالد عيسى 37 سنة 96 مباراة دولية 13 سنة قضاها مع نادي العين حقق من خلالها العديد من النجاحات أبرزها طبعا الفوز بدوري أبطال آسيا ووصافة المونديال عام 2018. أمجد الحالث الآن ملعوبة للأمام البحث عن عبد السلام الشكيلي لكن تتخلص رمي تماس أخرى لمنتخبنا الوطني. يعني من خلال السيناريو اللي نشاهده حتى اللحظة منتخبنا بإذن الله قادر على العودة في أي لحظة عرضية للأمام تلعب لكن مرت عدت من الكل. ناصر الرواح الآن من الجهة اليسرى أحمد الكعبي أسرع يا شباب عبد الله فواز عبد الله يحاول يمر من جديد ناصر بطولته بالتأكيد 3 أهداف سجلها وصنع هدفا واحدا يتصدر قائمة الهدافين لكن نبحث عن لمسة يا ناصر اليوم جميل اللي أحمد يبي نقل أمامية لكن غير مركز الحذر من هذه الأخطاء من هذه الكرات. الإمارات الآن يبحث عن المرتد بالا 4-4 تمريرة للأمام الوان بيريرا يحصل على ركل الجزاء كما يشير الهولندي داني ماكيلي. نعم هذه الأخطاء في التمرير قد تكلفك الكثير. الإماراتي على طول بهجمة مرتدة خاطفة يكسب ركل الجزاء لكن خلونا نشوف الإعادة الإعادة من زاوية أخرى هذه ممكن تكون أوضح. في اعتقادي تلامس موجود لكن ربما أنا أعتقد أن الوان بيريرا بحث عن إبراهيم المخيم أعتقد ذلك. يعني الفار قد يتدخل ننتظر لعل خبرا يأتي من الفار وتلغى ركلة الجزاء. الوان بيريرا بالتأكيد بحث عن إبراهيم المخيني بحث عن هذا التلامس عن هذا الخطأ. الفار يتأكد إن شاء الله تلغى. قولوا يا رب هل تلغى هذه الركلة. حكم تقنية الفيديو اليوم طبعا هولندي أروين بلانك مساعد إسماعيل حبيب. إذن التأكد ينتهي والآن تحتسب ركلة الجزاء بذكريات تليمة. إبراهيم المخيني يواجه الآن خيمينيز بذكريات تليمة في خليجي 26 والتصدي الذي لا ينسى في الوقت الأخير في الوقت القاتل. هذه كراتك هذه ألعابك يا إبراهيم المخيني في حوار مع خيمينيز إبراهيم هذه كراتك هذه ألعابك لمخيني صدها إبراهيم بالتخصص من جديد الأخطبوط برج العفية يظهر يتصدى ينقذ ركلة الجزاء. الله يا لمخيني الله يا إبراهيم الله نعم لم يوفق في بعض الكرات لكنه تجلى في هذه الكرة، تصدى لركلة الجزاء وبالتالي يبقي الأمل، يبقي الأمل لمنتخبنا الوطني. خيمينيز الآن ملعوبة عالية لكن تتخلص، تتخلص من دفاعات منتخبنا الوطني. حلوة إبراهيم، حلوة حلوة إبراهيم، حلوة هذه ألعاب يا جماعة، وبالتخصص أمام الإمارات فعلها في خليجي 26 أمام ليما، واليوم أمام خيمينيز لا مجال للعبور، لا مجال للمرور من ركلات الجزاء. ركنية إماراتية الآن، ركنية إماراتية مع الدقيقة 57، الكل على أعصابه يتابع هذه القمة، يرصد هذه التفاصيل، مباراة بتأكيد تتلاعب بالأعصاب. هنا محاولة خيمينيز عالي للأمام لكن مبعدة من ناصر، تعود من جديد إماراتية في نص الملعب، عودة مع روبن فيليب. منتخبنا ما زال في الميدان، ما زال في الميدان، وإمكانية العودة موجودة إن شاء الله. دعواتكم دعواتكم دعواتكم. كرة ملعوبة عالية للأمام تتخلص من عبد السلام، يبدو المتراجع في الكرة الماضية، وهذا خالد ديل بريكي. كرة بتعود من جديد لمامادو كوليبالي على أزهير بمنتا. زاهر الأغبري، أول تغيير بالنسبة لمنتخبنا الوطني في هذه القمة، بعد قليل سيدخل بدلا لمن؟ راح نشوف راح نشوف. زاهر بأمانة بأمانة كبديل في هذه الدورة صنع الفارق، قدم مستويات كبيرة كلما دفع به طارق السكتاوي في شوط المباراة الثاني. مين اللي راح يخرج؟ كرة بتعود مرة أخرى في منتصف الميدان لصالح المنتخب الإماراتي مع بيمنتا. بيمنتا تمريرة أمامية، بالا الآن من الجهة اليسرى يحاول يمر لكن أمجد موجود، أمجد يبعد في التوقيت المناسب، تعدي وتمر فيها ركلة ركنية لصالح المنتخب الإماراتي أم ركلة مرمى. تغيير عبدالله فواز إذن سيخرج، والبديل زاهر الأغبري، لاعب وسط في نزعة دفاعية مقابل لاعب وسط هجومي على الأطراف. واضح تماما طارق السكتاوي يفكر في الهجوم، يفكر في حلول إضافية تسند عبد السلام وعصام وتساعدهم على الوصول لمرمى خالد عيسى فيما تبقى من عمر المواجهة. كرة بتعدي بتمر من تماس لصالح منتخبنا الوطني. تكلمت في الشوط الأول عن طارق السكتاوي ومباريات الدور نصف النهائي التي وصل لها في مشواره كمدرب. أول نصف نهائي خاض طارق السكتاوي كان مع نادي المغرب الفاسي عام 2016 في نصف نهائي كأس المغرب، تجاوز اتحاد طنجة في نصف النهائي بعدما تعادل سلبيا في الذهاب وتغلب على اتحاد طنجة بهدفين نظيفين، طبعا تأهل بعدها للنهائي، تغلب على أولمبيك آسفي بهدفين مقابل هدف. في 2020 في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مع نادي نهضة بركان المغربي، تغلب على حسنية تقادير بهدفين مقابل هدف، يعبر للنهائي ويكسب الزمالك في النهائي بهدف وحيد. لكن أكبر المباريات كانت في أولمبياد 2024. هنا عصام راح نقبل بعد هذه المحاولة لمنتخبنا الوطني لكن تتخلص، تعودة إماراتية في منتصف الميدان الآن، عودة من جديد صافرة وخطأ. وماذا بطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء على الوان بيريرا بعد التدخل الماضي. نشوف الإعادة، تدخل الوان بيريرا على أحمد الكعبي، نعم تدخل متهور وبطاقة صفراء مستحقة للوان بيريرا بعد هذا التدخل. 2024 في دورة الألعاب الأولمبية مع المنتخب المغربي الأولمبي خسر طارق السكتاوي في نصف النهائي أمام إسبانيا بهدف مقابل هدفين، ولكنه حصد الميدالية البرونزية بعدما تغلب على مصر بسداسية نظيفة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. مصعب ملعوبة طويلة أمامية من الجهة اليمنى لكن تتخلص من بيمنتا، تعود زاهر الأكبر الآن لمنتخبنا الوطني، رمي تماس موجودة، عصام فايز يدفع زاهر، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء. أمجد الحارثي الآن على تنفيذ هذه الكرة لمنتخبنا الوطني، تعود لمصعب الشخصي، خالد البريكي بعرض الملعب إلى أحمد الكعبي من جديد. منتخبنا الوطني الأحمر يا الأحمر، ما زال نعم هناك نصف ساعة متبقية على النهاية، سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، حتى الصافرة النهائية للهولندي. لكن هنا محاولة من جديد مع مامادو، مامادو يبحث عن خيمينيز، تصل لإبراهيم المخيني، عودة للجهة اليسرى الآن، ملعوبة طويلة وللأمام لمنتخبنا الوطني، استلام جميل من عصام الصبحي، نقلها أمامية لكن عصام فايز يخلصها، تعود إماراتية للجهة اليسرى الآن من جديد ناصر الرواحي، منقولة لجميل الأحمدي في نصف النهائي بالنسبة لطارق السكتاوي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 مع منتخب بلاده، تغلب على السنغال بركلات الترجيح ليقود المغرب للنهائي ويكسب مدغشقر 3-2. كأس العرب العام الماضي أيضا والمصادفة قاد منتخب بلاده المغرب للفوز على الإمارات في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة ليعبر للنهائي ويتوج باللقب بكأس العرب على حساب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبالتالي طارق السكتاوي كسب الإمارات في نصف نهائي كأس العرب. الآن يواجه الإمارات في نصف نهائي خليجي 27 ولكنه يقود منتخبنا الوطني في هذه المهمة الكبيرة، وهنا إعادة لركلة الجزاء التي احتسبت للوان بيريرا فيها شك بصراحة، تلامس كان حاضر لكن هل يرقى لوجود عرقلة حقيقية وركلة جزاء؟ الفار اعتمد القرار وبالتالي مشت الأمور، لكنها اصطدمت بمن؟ بهذا العملاق الكبير، بهذا العملاق الكبير إبراهيم المخيني بالتخصص مرة أخرى أمام الإمارات يتصدى لركلة الجزاء. تحدثنا عن منتخبنا ومشواره في نصف النهائي في بطولة الخليج، تحدثنا عن طارق السكتاوي أيضا الرجل صاحب التجربة الكبيرة مع منتخب بلاده وبعض الأندية المغربية، من جديد يأتي لمباراة كبيرة مفصلية نرجو من إن شاء الله أن يوفق من خلالها في قيادة منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية. وبالتالي منتخبنا نعم ما زال يقاتل، ما زال يقاتل في رحلة البحث عن اللقب الخليجي الثالث. الأولى كانت في 2009 في مسقط، والفرحة الكبيرة دائما اللقب الأول له قيمة خاصة بالتأكيد بالتأكيد، ثم اللقب الثاني في 2018 في الكويت، الآن في المملكة العربية السعودية. كيف تسير الأمور في خليج 27؟ هنا محاولة لكن خلفية جميلة من مصعب بال الآن للإمارات صافرة من الهولندي داني ماكيلي، وخطأ لصالح عثمان كمارا، ركلة حرة للإمارات في مكان خطير جدا خطير جدا. شوف الإعادة من زاوية أخرى، تلامس حاضر لكن يعني من جديد هكذا هو القرار من الحكم الهولندي. هذه التدخلات في بعض الدوريات الكبيرة حاضرة طبيعية، يمشي يستمر اللعب من خلالها، وما في شك أنه هذا الهولندي أتى من تلك الميادين الكبيرة من تلك الميادين الكبيرة، لكنه يحتسب خطأ الآن للإمارات في مكان خطير قريب جدا من منطقة عمليات منتخبنا الوطني. إبراهيم المخيني في توجيه للحائط البشري، تمر سلامات إن شاء الله، تمر سلامات إن شاء الله. الدقيقة 65، ندخل الآن في 65 من عمر المواجهة، ما زالت 1-0 للإمارات. حرة مباشرة الآن، حالة من الترقب من الانتظار لهذه الكرة، خيمينيز لكن عالية بدون عنوان، ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني، ركلة مرمى. إبراهيم المخيني على تنفيذ، نشوف الإعادة، الكرة الماضية من خيمينيز بدون عنوان، عالية بعيدة تماما، وبالتالي ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. ملعوبة سريعة، الكرة هذه تعود للفيليب روبن بمنتا، إماراتية عالية تتخلص من أمجد الحارثي بالسلامة بالسلامة، أمجد يشكو من إصابة بالسلامة. كيف كانت اللقطة الماضية، كيف كان التدخل، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء، وأمجد ما زال يتألم، نرجو تدخل الجهاز الطبي سريعا سريعا سريعا. هل صار عنده التواء في الكاحل لا قدر الله؟ راح نشوف الإعادة، راح نشوف الإعادة. أمجد مباراة كبيرة بصراحة يقدمها اليوم حسين الشحري، التغيير القادم لمنتخبنا الوطني، زاهر أولا والآن حسين. جماهيرنا ما زالت تؤازر، ما زالت تدعم منتخبنا الوطني وتترقب العودة. شوف الإعادة، سقط وحيدا، سقط وحيدا، وشوف نشوف نشوف، نعم ما كان في تدخل، ما كان في تدخل، وإن شاء الله تكون إصابة بسيطة ويكمل اللقاء مع الزملاء والرفاق. أمجد الحارثي أحد الأسماء المهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة لخط دفاع منتخبنا الوطني، الهولندي يطالب منه الخروج. أمجد يحتاج طبعا لأنه لم يتدخل الجهاز الطبي، أكمل المباراة. عموما هكذا هو القرار واللعب سيستأنف من جديد منتخبنا ما زال يبحث عن هدف التعادل في هذه القمة الخليجية. عودة للوراء تصل لصالح منتخبنا الوطني من جديد. تعدي وتمر ركلة مرمى مع إبراهيم المخيم. إبراهيم أول مباراة دولية كانت بالنسبة له في نوفمبر من عام 2016 ضد اليابان في لقاء ودي، وما حدث بعد ذلك مشوار طبعا طويل من من من من تمثيل منتخبنا الوطني، عنده أكثر من 55 مباراة دولية إبراهيم المخيني. حسين الشحري الآن يدخل بدلا لعبد السلام الشكيلي. طارق السكتيوي يبحث عن الحيوية، عن السرعة، عن العطاء البدني الكبير، عن المهارة أيضا وحسن استغلال المساحات الضيقة. يدخل حسين الشحري المميز في هذه الألعاب. كرة ملعوبة من جديد عالية وللأمام، تعود لصالح الأحمر من الجهة اليسرى. عدة مرة رمي تماس لمنتخبنا الوطني. هولندي داني ماكيلي يعطي الإشارة لأمجد للدخول. طبعا داني ماكيلي أدار ثلاث مباريات في المونديال الماضي، أمريكا، باراغواي، المغرب، هايتي، فرنسا، السويد، هذه المباريات اللي أدارها في المونديال. حكم يعني حاضر في كبرى البطولات الأوروبية، أدار نهاية الدوري الأوروبي بين إشبيليا وإسبانيا، أو عفوا إشبيليا الإسباني وإنتر ميلان إيطاليا عام 2020. محطات وتجارب كبيرة لهذا الحكم الهولندي داني ماكيلي. عصام فايز الآن للمنتخب الإماراتي من جديد في منتصف الميدان. عودة للوراء مع خالد عيسى. خالد من لمسة طويلة وللأمام، باله بالرأس لكن غير مركز الكرة الماضية. إبراهيم المخيني من جديد. عودة الآن لأمجد الحارثي لصالح منتخبنا الوطني. بطولة حتى الآن خليجي 27 في 13 مباراة من دور المجموعات إلى هذه إلى نصف النهائي لجمع السعودية وقطر، تم تسجيل 38 هدف مع هدف الإمارات، أصبح العدد 39 هدف بمعدل 3.2 تقريبا في المباراة الواحدة. كرة منقولة لأمجد الحارثي. أكبر النتائج المسجلة كانت للإمارات على اليمن برباعية نظيفة، واليمن على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدفين. أمجد الحارثي الآن عرضية للأمام ملعوبة لكن تتخلص منها بمنتا. تعود لبالة من الجهة اليسرى، ضغط ممتاز من جميل. يا الله يا جميل لو كملت معاك. تعود لبالة صافرة وخطأ كما يشير الحكم الهولندي. بالمناسبة في رقم في هذه الدورة، اللاعب الوحيد اللي فاز بالجائزة، جائزة أفضل لاعب في مناسبتين، هو ناصر الرواحي. ناصر الرواحي لاعب منتخبنا الوطني فاز بهذه الجائزة في مباراة منتخبنا أمام العراق، وفاز بها أمام الكويت. ما أدري أمام أو لقاء السعودية وقطر من فاز بها بجائزة أفضل لاعب. عموما تغيير إماراتي قادم، ريتشارد أكونور التغيير الإماراتي القادم. خيمينيز يشكو من إصابة. داليج أكد الرجل على صعوبة مواجهة منتخبنا الوطني، وهذا أمر بالتأكيد أنه لمسه في المستطيل الأخضر حتى الآن مع 70 دقيقة من عمر هذه المواجهة. ثلاث تغييرات إماراتية إذا في هذه اللحظات. علي صالح أيضا سيدخل، واللاعب سلطان عادل. ثلاث تغييرات إذن إماراتية. زلاتكو داليج يرد على تغييرات طارق السكتيوي. خيمينيز، عثمان كمارا يتم استبدالهم في هذه اللحظات، وبالا أيضا. سلطان عادل أحد البدلاء. 20 دقيقة إذن مشاهدين الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعين عبر إذاعة الشباب، تتبقى على نهاية هذه المواجهة الكبيرة التي تجمع منتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي في نصف نهائي خليجي 27. 1-0 ما زالت النتيجة لصالح المنتخب الإماراتي. رامي تماس، روبن فيليب، تعود تصبح رمي تماس إماراتية من جديد. ناصر رواحي في حديث مع الزملاء مع الرفاق، بينما هنا دالتش الدقائق الأخيرة الأمتار الأخيرة من عمر المواجهة ريتشارد أكونور على تنفيذ رمية التماس، ملعوبة طويلة وللأمام سلطان عادل إلى روبن فيليب، لكن المخيني يتصدى يبعد في توقيت المناسب. تعود المحاولة ميلوني، كرة معاه إماراتية من الجهة اليمنى، عرضية وللأمام ريتشارد أكونور، لكن قبل ذلك أمجد روبن فيليب الآن كوليبالي ميلوني إماراتية، نقلات علي صالح مرة أخرى من الجهة اليمنى، الآن محاولة التقدم خطيرة هذه، لكن تتخلص من دفاع منتخبنا الوطني، تتحول ركلة ركنية أم ركلة مرمى. خلونا نشوف هنا الإعادة لرمية التماس، تحضير من سلطان عادل، تسديدة قوية من روبن فيليب، ولكن من جديد إبراهيم المخيني يتصدى. عيد ونكرر، إبراهيم المخيني تصدى لركل الجزاء نفذها خيمينيز في شوط المباراة الثاني. كان من الممكن أن تصعب مهمة منتخبنا الوطني أكثر، لكن إبراهيم نعم تجلى في تلك الركلة وأنقذ شباك منتخبنا الوطني. ركلة ركنية للأبيض الإماراتي، علي صالح على تنفيذ، كرة ملعوبة عالية للقائم القريب، مرت من الكل، تتخلص من زاهر الأغبري، ملعوبة طويلة وللأمام خالد عيسى، الآن حصل كورتو يبحث عن حلول. تعود ريتشارد أكونور من الجهة اليسرى الآن يحاول يمر، لكن أمجد حاضر، كرة بتعود مرة أخرى لمنتخبنا الوطني من مصعب غير مركزة، تتحول رمي تماس مصعب الشخصي هو من أبعد الكرة الماضية، كرواتي داليتش، طبعا المدربين الأوروبيين هم الأكثر في هذه الدورة، 5 مدربين أوروبيين موجودين في خليج 27. هنا محاولة تسديد عرضية بتمور، أحمد الكعبي في التغطية، علي صالح حصلها، تعود للمنتخب الإماراتي من الجهة اليمنى، علي صالح تعود للوراء البحث عن مساندة عن حلول، لكن حتى الآن لاعبي منتخبنا يقفوا بشكل جيد. كوليبالي للمنتخب الإماراتي، عودة لخالد عيسى، 5 مدربين أوروبيين، نعم كرواتي زلاتكو داليتش مع الإمارات، كرواتي الآخر كان دراغان تالاييتش مع البحرين، برتغالي هيليو سوزا مع الكويت، الإسباني لوبيتيغي مع قطر، بينما يدرب المنتخب العراقي طبعا الأسترالي غراهام أرنولد، والمنتخب السعودي يدربه اليوناني دونيس، مدربين عربيين طبعا، المغربي طارق السكتيوي مع منتخبنا الوطني، واليمني أو مع المنتخب اليمني الجزائري نور الدين ولد علي. طارق السكتيوي ما زال يوجه اللاعبين وينتظر العودة من الأحمر في الوقت القادم. أمجد الحارثي، رامي تماس راح يلعبها طويلة في منطقة عمليات المنتخب الإماراتي، بحثا عن هدف التعادل، ملعوبة عالية للأمام ما زالت مستمرة، حارب السعدلان لأمجد يحاول يمر، لكن طالت على أمجد، طالت، أصبحت ركلة مرمى إماراتية. على ذكر المدربين، تحديدا المدربين العرب اللي دربوا منتخبنا الوطني في بطولات الخليج، طبعا في البطولة الثالثة والرابعة خليجي 3 وخليجي 4 كان المصري ممدوح خفاجي، في خليجي 6 تونسي المنصف لمليتي، بطولة 13 خليجي 13 المصري محمود الجوهري طبعا راحل الكبير، والآن في خليجي 27 المدرب المغربي طارق السكتيوي، بعد سلسلة من المدربين اللي تعاقبوا على تدريب منتخبنا الوطني في السنوات الماضية، يأتي الآن الاختيار لمدرب عربي هذه المرة المغربي طارق السكتيوي. استراحة طبعا للاعبين لالتقاط أنفاسهم وشرب الماء، الأجواء مثل ما يعرف الجميع في في في جدة وفي الخليج طبعا بشكل عام ما زالت الأجواء حارة والرطوبة عالية، وبالتالي اللاعبين يستثمروا هذا الوقت لالتقاط أنفاسهم. إعادة للهدف الوحيد المسجل في هذه المواجهة بالخطأ، أحمد الكعبي يضعها في مرمى منتخبنا الوطني بعد ما لمسها المهاجم عثمان كمارا الذي خرج قبل قليل، وبالتالي هدف وحيد لصالح المنتخب الإماراتي. بينما هنا التصدي الكبير من إبراهيم المخيني لركل الجزاء خيمينيز. كلاكيت ثاني مرة بعدما تصدى لكرة الليمة في خليجي 26، ركلة الجزاء التي احتسبت للإمارات في دور المجموعات نتيجة 1-1 طبعا اللي أهلت منتخبنا الوطني للدور نصف

الثالث في تاريخه. هولندي داني ماكيلي حكم المباراة، 43 سنة نعم بهذا الهولندي. زاهر أحد البدلاء في انتظار الإضافة واللمسة. ما زال متبقي من الوقت، ما زال متبقي من الوقت الكافي للعودة إن شاء الله. نذكر بسيناريوهات ما كانت متوقعة إطلاقا أمام الإمارات، فعلها الأحمر وإن شاء الله يفعلها في هذه القمة الكبيرة. آخرها طبعا خليجي 23، قصة الجميلة مباراة لن تنسى بصراحة في تاريخ مواجهاتنا أمام المنتخب الإماراتي الشقيق. ثواني أخيرة حاسمة، تصدى فايز لركلة الجزاء في الوقت القاتل، ثم عدنا بركلات الترجيح، ظفرنا بذلك اللقب وعدنا إلى مسقط احتفالات كبيرة بالتأكيد عمت السلطنة باللقب الخليجي الثاني. كرة تعود مرة أخرى، لكن منتخبنا الوطني بصراحة يجد نفسه في هذه المباراة الرابعة بالنسبة له في هذه البطولة. ما كنا مقنعين كثير في في في دور المجموعات، لكن عبرنا وهذا المهم. وبالمناسبة هذه صفة الأبطال أصحاب التاريخ الكبير، لا يقنعوا نعم لكنهم يأتوا بالمهم. المهم كان العبور، تجاوز دور المجموعات. الآن في النصف نهائي في هذه المباراة الكبيرة جدا، وتابعنا طبعا آراء بعض المحللين بعض الفنيين أنه الأفضلية على الورق إماراتية بحكم يعني عدد اللاعبين المميزين، لكن هذا الأمر يتغير في المستطيل الأخضر. منتخبنا الوطني مرة أخرى في هذه المواعيد الكبيرة لا يخسر بسهولة إطلاقا، بل إنه بنسبة 90% وأكثر يعبر إلى النهائي الكبير. ما زلنا مستمرين في انتظار خبر يأتي به رجال الأحمر، ونقترب شيئا فشيئا من الدقائق العشر الأخيرة. يا طارق السكتيوي، ونقول يا رب دعواتكم كل من يتابع الأحمر في كل مكان في السلطنة بأن يأتي الرجال بالخبر المنتظر. كرة ملعوبة أمامية لمصعب، لكن تتخلص تعود إماراتية من الجهة اليسرى، ريتشارد مار، لكن مساندة من أمجد. برافو أمجد، يكسب ركلة مرمى. تدخل كان من ريتشارد أكونور حكم المباراة الهولندي، لا يشير على وجود شيء. هل كان في ضرب في اللقطة الماضية من ريتشارد أكونور على أمجد الحارثي؟ شوف الإعادة هنا المرور أولا في اليد اليسرى في تهور في اندفاع من ريتشارد أكونور، لكن حكم المباراة لا يشير على وجود شيء. يحتسب ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني، ملعوبة عالية وللأمام. إبراهيم المخيني، سلطان عادل تعود للإمارات لبريكي أعلى، الكرة ما زالت حائرة في منتصف الميدان، تعود لكوليبالي روبن فيليب، لكن أمجد حاضر خلصها، يحصل على خطأ والمفروض. يا رجل يا هولندي، داني ماكيلي لا يشير على وجود شيء، في اعتقادي خطأ وبطاقة صفراء، لكن خلونا نشوف الإعادة. روبن فيليب، عصام فايز، تعود إماراتية، علاء أزهير بعرض الملعب، علي صالح، تغطية من أحمد الكعبي، خلصها بشكل جميل زاهر الأغبري، لكن فقدها زاهر وخطأ للإمارات. يا ريت من المخرج لو نرجع نشوف لقطة أمجد الحارثي، هذه كرة الخطأ اللي احتسب على زاهر الأغبري. علاء أزهير، كرة ملعوبة عالية أمامية، ريتشارد أكونور يحاول لكن تتخلص، تتحول لرامي تماس من جديد لصالح المنتخب الإماراتي. مصعب المعمري سيدخل بعد قليل. طارق السكتيوي ما زال مستمر في تغييراته ويبحث عن العودة، يا رب تكون حاضرة إن شاء الله. رامي تماس فعلناها أمام الكويت بسيناريو مثير جدا، تحدث عنه الجميع، بل إنه الحدث الأبرز في خليجي 27. عدنا بثلاثية وبهدف جميل لمصعب الشخصي، لكن هنا محاولة روبن فيليب لريتشارد أكونور. الله يا مصعب، الله على تاكلينج، على روح تتجلى في هذه اللقطة، خلصها فيها رامي تماس. شوفوا معاي مصعب، ما شاء الله تبارك الله، قيمة فنية كبيرة جدا بالتأكيد. تغيير آخر لمنتخبنا، مصعب ينزل بديلا لخالد البريكي، وبالتالي من جديد طارق السكتيوي راح يلعب.

0: أبي ثلاث مدافعين خلاص، يرمي بكل الأوراق، يرمي بكل الأوراق. ريتشارد أكونورو الآن بالراسة تتخلص كما فعلها أمام الكويت، لعب في الدقائق الأخيرة بثلاث مدافعين، يفعلها الآن. خلاص ما عندنا شيء نخسره، الخسارة بهدف كالخسارة بهدفين. لابد من عودة يا حسين، لابد من عودة يا حسين. علاء زهير يعيدها للوراء الآن. إماراتية، كوليبالي طويلة وللأمام، سلطان عادل لكن مبعدة، تعود أمجد الحارثي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ماشي في الجهة اليسرى الآن. أحمد الكعبي، أمجد ومصعب وأحمد، ثلاثي الدفاع الآن لمنتخبنا الوطني. كرة ملعوبة عالية أمامية للجهة اليمنى لكن بدون عنوان. الكرة الماضية تصل سهلة لخالد عيسى، سهلة مع خالد عيسى. دقائق كلما مرت كلما زاد الضغط، ونشعر بأنها تمر سريعا، تمر سريعا، لكن نبقى مع هذه التفاصيل يا طار، نبقى معاك ومع المنتخب ومع رجال المنتخب في هذه القمة الخليجية الكبيرة. كرة بتعود في نص الملعب، إماراتية برافو حارب خلصها، تعود الآن لمنتخبنا. أمامية طويلة، أمامية، هذه خطيرة، هذه خطيرة. خالد عيسى يتدخل ويبعد الكرة الماضية، تتحول رمية تماس، رمية تماس موجودة في اللقطة الماضية لصالح منتخبنا الوطني. كل على أعصابه، أنا أشعر والله أشعر بهذه الأحاسيس، إن كان في المدرج أو إن كان في السلطنة بأكملها، من أقصاها لأقصاها، من مسندم للظفار. الكل يتابع، الكل يرصد هذه اللحظات الأخيرة، الكل يترقب، الصغار، الكبار، النساء، الرجال، أبانا وأمهاتنا، دعواتكم، دعواتكم بأن يعود لاعبي المنتخب في هذه الأمتار الأخيرة الحاسمة جدا، الحاسمة جدا من عمر هذا الديربي، من عمر هذه القمة الخليجية التي تجمعنا بالشقيق الإماراتي. تدخل وخطأ لصالح منتخبنا الوطني، ملعوبة سريعة لكن تعود، تتحول رمي تماس لمنتخب الإمارات كما يشير الحكم الهولندي داني ماكيلي ميلوني. لكن برافو للمنتخب، برافو لأحمرنا صراحة. أيضا لابد أن نتحدث بمنطق كرة القدم. الأحمر اليوم يظهر بشكل مميز، ثبات كبير، انضباط عالي، حضور وتركيز كبير من اللحظة الأولى من عمر المواجهة. ما زال يحافظ على حظوظه ويقاتل حتى الأمتار الأخيرة. كرة تعود صافرة من الهولندي وخطأ لصالح منتخبنا. حارب السعدي وطالب ببطاقة صفراء بعد تدخل متهور من علي صالح. راح نشوف الإعادة. بالسلامة لمصعب، بالسلامة لمصعب، نشوف الإعادة. نعم، هنا الكرة الماضية، هنا المرور. تدخل متهور من علي صالح. هل من قرار من حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي؟ بطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء لعلي صالح. لاعبين كان يطالبوا بالحمراء لو حضرت. عندنا خمس دقائق أخيرة مع الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع، راح تكون فرصة والله. لكن القرار بوجود بطاقة صفراء على علي صالح بعد تدخل الماضي على مصعب الشقصي. شايفين جماهيرنا، شايفين الأعصاب يا جماعة، شايفين الأعصاب والدعوات. أيضا الدعوات من كل مكان، من كل مكان، شخصيا بعد تجارب ماضية مع منتخبنا الوطني. وأكد لكم بأننا جميعا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى لابد أن نبقى حتى الصافرة النهائية، نبقى مع منتخبنا الوطني حتى الصافرة النهائية لحكم المباراة الهولندي. لطالما فعلناها نفعلها إن شاء الله اليوم. علي صالح الآن تمر هذه سلامات إن شاء الله للإمارات من الجهة اليمنى. علي صالح مر، عرضية تتخلص، تعود لسلطان عادل للإمارات من الجهة اليمنى الآن. سلطان تمريرة للأمام لكن المخين يتصدى. برافو إبراهيم. ما زلنا في الملعب، ما زالت الفرصة موجودة. بطاقة كانت على علي صالح بعد تدخل نعم المتهور على مصعب الشقصي. تعود للجهة اليسرى لمنتخبنا الوطني، المحاولة مستمرة، تمريرة للأمام ناصر الرواحي، تغيير كامل لاتجاه اللعب، تصل لحسين الشحري. يلا يا حسين ماتوما، المساحة موجودة، الشحري ممكن يمر، الشحري يبحث عن مساندة لكن تتخلص. تعود للمنتخب الإماراتي. سلطان عادل ضغط ممتاز، صافرة من الحكم الهولندي داني ماكيلي، وخطأ للإمارات، خطأ للإمارات. نشوف تدخل أمجد الحارثي. الخطا المحتسب في اللقطه الماضيه لصالح المنتخب الاماراتي. الكل على اعصابه. نعم نتابع هذه التفاصيل الاخيره، هذه الامتار الاخيره، كيف يكون المشهد الختامي يا محمد مخيني؟ محمد على اعصابه والكل على اعصابه والله، وننتظر ننتظر هذه اللحظات، هذه اللحظات المثيره الاخيره من عمر المواجهه. رمي تماس الان، رمي تماس لصالح المنتخب الاماراتي. روبن فيليب تتكلم عن لاعبينه، نعم حتى الان يعني يقدم مباراه كبيره بصراحه، في اعتقادي انها افضل مباريات منتخبنا في خليج 27. روبن فيليب لكن ما راح تكمل هذه الافضليه، هذا الجمال الا بالعوده والتاهل للنهائي الكبير. علينا ان نعود ان شاء الله، نقاتل حتى اللحظه الاخيره، وهذا ما يفعل رجال الاحمر حتى الان. دقيقتين على نهايه الوقت الاصلي. عاد الكرة الماضية والخطأ المحتسب لمصعب المعمري بعد تدخل برونو في الكرة الماضية. برونو أيضا دخل كبديل في الشوط الثاني. شايفين البدلاء الأسماء الموجودة في الدكة اللي دفع بها زلاتكو داليتش. عنده فعليا فريقين، فريق في الدكة وفريق أساسي. أمجد الحارثي تعود لمصعب. إبراهيم المخيني طويلة أمامية لصالح منتخبنا الوطني، مبعدة من بيمنتا تصل للجهة اليسرى في رمي تماس لصالح منتخبنا الوطني مع أمجد الحارثي. أسرع يا أمجد، أسرع، هذا لسان حال طارق السكتيوي. يلا يا شباب، توجيهات تستمر من طارق مع 6 أشهر يقضيها مع منتخبنا الوطني، 4 مباريات رسمية يخوضها مع الأحمر في خليجي 27. كرة تعود لأحمد الكعبي الآن، أحمد لمصعب الشخصي، عودة للوراء مع إبراهيم المخيني. دقائق الأحمر الأخيرة، ماذا تخبأ؟ هل من سيناريو سينمائي يحضر منتخبنا الوطني في الوقت القاتل من عمر هذه المواجهة، أم تنتهي الأمور بهذه النتيجة؟ راح نشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع اللي راح يقدره الهولندي داني ماكيلي. كرة بتعود روبن فيليب، يحصل على خطأ بعد تدخل حسين الشحري. خطأ وبطاقة صفراء لحسين. ثواني الأخيرة من عمر الوقت الأصلي، تدخل حسين بهذا الشكل وبالتالي يأتي القرار بخطأ وبطاقة صفراء. كنا نتمنى العبور وما زلنا نرجو ذلك، ما زلنا نرجو ذلك في هذه الأمتار الأخيرة، في هذه الأمتار الأخيرة. كم الوقت المحتسب بدل ضايع؟ 5 دقائق، 5 دقائق كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الثاني. ما زالت الكرة في الملعب يا شباب. كرة ملعوبة سريعة لروبن من الجهة اليسرى للمنتخب الإماراتي. برونو عودة للوراء، عصام فايز طويلة أمامية، سلطان عادل يبحث عن هذه الكرة، علي صالح الآن، علي حاول يمر لكن برافو أمجد خلصها، تعود من جديد لمنتخبنا الوطني. ناصر رواحي الكرة معه، تمريرة أمامية أسرع يا مصعب، المعمري نقلها بالجهة اليسرى لزاهر الأغبري، مانتوماري حاول يمر، الأغبري الكرة معه، تدخل يمسك الكرة صافرة وخطأ على زاهر. نلعب على صافرة الحكم يا زاهر، لكن المساعد الثاني يتدخل ويحتسب خطأ لمنتخبنا. لكن ننتبه يا زاهر، ما تمسك الكرة إلا بعد صافرة الحكم. الخطأ موجود فعلا من سلطان عادل وحكم المباراة حكم الساحة يتدارك الأمر ويحتسب الخطأ الآن لمنتخبنا الوطني. يلا يا أحمد، الدقائق الأخيرة، ماذا تخبئ؟ الكل على أعصابه، الكل ينتظر ويرجو خبرا طيبا ياتي به رجال الاحمر. هدف التعادل يا رب، يا رب. عالي اماميه عصام بالراس ملعوبه لكن سهله مع خالد عيسى للمنتخب الاماراتي. خالد عيسى يلعبها الان طويله وللامام في نص الملعب. تعود لمصعب المعمري. يلا يا مصعب، اماراتيه بالخطا، محاوله المرور والتقدم من علي صالح، تبعد من أحمد الكعبي، تتحول رمي تماس إماراتية. 3 دقائق على النهاية. الوقت يمر والفرصة أصبحت معقدة جدا، معقدة جدا. فرصة العودة، فرصة تسجيل التعادل. ميلوني الآن للإمارات، للإمارات منقولة أمامية. علي صالح، زاهر يضغط، تتحول ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. يلا يا إبراهيم، خلاص ما عاد، ما عاد في الوقت، لم يعد هناك الوقت الكثير المتبقي. يلا يا إبراهيم، واضحة واضحة توجيهات من طارق السكتاوي، عالية للأمام، للأمام بالرأس، ملعوبة تعدي وتمر، رمي تماس للمنتخب الإماراتي. هكذا الإشارة من المساعد الأول، رمي تماس مع روبن فيليب اللي ياخذ وقته الكامل في تنفيذ رمية التماس. كرة ملعوبة أمامية، روبن بالرأس تعود في منتصف الميدان، حارب السعدي طويلة وللأمام، للأمام لكن مبعدة من بيمنتا إلى مصعب من جديد، ناقلها لزاهر الأغبري منتخبنا الوطني. يلا يا زاهر، يلا يا زاهر، يلا يا زاهر، نبقى نبقى مع هذه اللحظات الأخيرة. رمي تماس لمنتخبنا الوطني، الكل على أعصابه الآن، الكل الكل الكل، وكرة لحارب السعدي مصعب الشخصي، نقلات لمنتخبنا الوطني، ملعوبة طويلة أمامية عدت ومرت، تعود من جديد لكن تجاوزت الخط، أصبحت رمية تماس، رمية تماس لصالح المنتخب الإماراتي. ما بقى إلا القليل، دقيقة وعشرين ثانية، دقيقة وعشرين ثانية على النهاية. ميلوني للإمارات، رمي تماس ملعوبة طويلة، سلطان عادل تعود من جديد في منتصف الميدان، عصام لحارب السعدي، حارب ضغط من برونو، عودة لإبراهيم المخيني. يلا إبراهيم، طويلة إبراهيم، للأمام يا شباب، للأمام، للأمام، عالية لمنتخبنا الوطني. البحث عن عصام لكن أيضا مبعدة، تعود من جديد لمنتخبنا أحمد الكعبي. حارب السعدي الآن في محاولة منقولة للجهة اليمنى، حسين الشحري، يلا يا حسين، يلا يا حسين، عالية عالية عالية عالية لمنتخبنا، لكن مرت من الكل، أصبحت ركلة مرمى إماراتية. مصعب الشخصي يسقط مصابا في هذه اللحظات، بالسلامة إن شاء الله لمصعب. ثواني أخيرة، ثواني أخيرة على النهاية، كل يراقب الآن صافرة الهولندي، نشوف إعادة الكرة الماضية، اللقطة اللي كان يطالب فيها مصعب بخطأ وركل الجزاء، لكن الهولندي لا يشير على وجود شيء. بعدما تأهلت السعودية إذن أمام قطر، المنتخب الإماراتي أقرب للعبور إلى النهائي. خالد عيسى يرسلها للأمام، تأتي الآن مشاهدين الكرام صافرة حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي بفوز المنتخب الإماراتي على منتخبنا الوطني بهدف وحيد هنا في نصف نهائي خليجي 27. منتخبنا الوطني للأسف الشديد لم يتمكن من التأهل للنهائي السابع في تاريخه، ولم يواصل هذه الرحلة، رحلة البحث عن اللقب الثالث، اللقب الخليجي الثالث، يودع المسابقة من هذا الدور، الدور نصف النهائي. رجال الأحمر قدموا حقيقة مباراة كبيرة اليوم، لكن الهدف الوحيد اللي سجله المنتخب الإماراتي في شوط المباراة الأول نجح في الحفاظ عليه حتى الصافرة النهائية لهذا الحكم الهولندي اللي ما زال مع طبعا طارق السكتاوي في حديث. لكن في المجمل كما أشرت، المنتخب اليوم لعله قدم أفضل مبارياته فنيا، لكن للأسف لم يأتي بالنتيجة المنتظرة بالفوز والعبور للدور أو للمباراة النهائية. وبالتالي نعم، نودع خليجي 27 من الدور نصف النهائي، وسط طبعا خيبة أمل واضحة على محيا لاعبينا وعلى جماهيرنا أيضا، لأننا كنا نمني النفس حقيقة بالاستمرار، وكنا نبحث عن إضافة رقم كبير، بطولة أخرى لخزائننا ونهائي آخر نصل له، ولكن هكذا سارت الأمور في هذه القمة الكبيرة. هكذا إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم.
1: إذن منتخبنا الوطني يودع خليجي 27 بالخسارة بالهدف الذي جاء في شوط المباراة الأول عبر كامارا، وبمشاركة أحمد الكعبي طبعا في هذا صوت زميلنا أحمد الكعبي عبر قناة عمان الرياضية. مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة الشباب، هذه تحية طاقم العمل في الأسود التحليلي محمد الشبيبي، حسين العميري، وليد الخفيف، ويونس المعشري. انتهت الأمور كما انتهى عليها شوط المباراة الأول، خسارة وخروج من دور من نصف نهائي خليج 27. الكثير من الأمور التي تحتاج إلى علاج ووقفة سريعة طبعا قبل نهائيات أمم آسيا، والكثير من الإيجابيات التي ينبغي أن نبني عليها. ولكن الشيء الأهم هو أن منتخبنا أظهر بأن لديه إمكانيات أكبر مما قدمه طبعا في الدور الأول من هذه البطولة. واليوم طبعا كانت المباراة سجال بين الفريقين في الحقيقة. المنتخب الإماراتي نجح في العبور بالصعوبة على حساب منتخبنا الوطني، يعني لم يعبر بسهولة. المنتخب قدم مستوى إيجابي في كثير من فترات المباراة. نعم هناك بعض الأخطاء، ومن ضمنها طبعا الهدف. هناك أيضا ركلة جزاء صدها إبراهيم المخيني، شيء يحسب له أيضا بعد بعض الملاحظات طبعا في المباريات السابقة وأيضا في هذه المباراة. ولكن نتمنى أن نبني على كل هذه الإيجابيات من أجل الظهور بمظهر أفضل على مستوى كأس آسيا القريبة جدا الآن. نحن طبعا على في يناير القادم سنخوض نهائيات أمم آسيا، وبالتالي نتمنى أن نستفيد من كل ما حدث في هذه البطولة. مبروك للإمارات، للجماهير الإماراتية، هارد لك لجمهورنا الحبيب ولمنتخبنا الغالي، وإن شاء الله القادم أفضل. وليد، شوط ثاني لم نشاهد فيه الشيء الكثير باستثناء يمكن البدايات كان فيها شوية بعض الفرص التي لاحت، بعد ذلك هجوميا منتخبنا ما شفناه مثل ما كان عليه الحال في الشوط الأول. وحتى المنتخب الإماراتي ما كان بذاك المستوى يعني اللي في الحقيقة. يعني أيضا لا ننسى أن احنا نبارك للمنتخب السعودي الصعود للمباراة النهائية. هارتك لمنتخب قطر اللي خرج أيضا بركلات الترجيح أمام السعودية. تفضل بيار.
2: أنا في البداية فخور بالمنتخب الوطني رغم الخسارة.
1: راضي؟
2: أيوة جدا راضي وفخور بيه، وأهني اللاعبين على الأداء وعلى القتال وعلى الاجتهاد وعلى الكفاح في أرضية الميدان. لم تكن المباراة سهلة، لم يكن منتخبنا صيدا سهلا كما صور البعض من أصحاب الخطابات الإعلامية المسمومة أو الخطابات الإعلامية الرديئة المستوى ضحلة الرؤية. المنتخب كان شرس، كان قوي، كان ند قوي جدا حتى الرمق الأخير. منتخب قدم مباراة كبيرة على مستوى الأداء البدني، منتخب أظهر بأنه في أسوأ ظروفه لا يمكن انه انك تتجاوزه بسهوله. فانا فخور بالمنتخب، واكد بان المشاركه مشاركه ايجابيه ونقدر ان احنا نبني عليها في البطوله الاسيويه القادمه دي بعيد عن الامور الفنيه. انا كان يهمني كتير ان المنتخب يرد على ارضيه الميدان على كل من شكك في ان هذه نزهه كرويه للفريق المنافس او للفريق الشقيق.
1: على فكره اليوم اعلى عدد من التمريرات الناجحه لمنتخبنا الوطني خلال.
2: ايوه، فبالتالي المنتخب رد على هؤلاء المشككين وأكد بأنه في أسوأ الظروف
1: جميل.
2: وأصعب التحديات من الممكن أنه يظهر بالشخصية المعتاد عليها.
1: برجع للملعب مع خالد شكيلي ومع مصعب الشخصي إلى ملعب لمين.
3: نكسبنا أكثر من ذلك، والمنتخب للأمانة قدم أفضل مباراة له اليوم من خلال هذه البطولة، ولكن هكذا شاءت الظروف طبعا. والخروج من نصف النهائي، المنتخب يخرج مرفوع الرأس، لكن هناك أكيد أشياء ومكاسب كثيرة من خلال هذه المباراة وهذه البطولة علينا أن احنا نبني يعني عليها في القادم، لأن القادم هو الأهم. مصعب الشخصي، رحب فيك كابتن مصعب، نقول لكم هارد لك. ويعني المنتخب اليوم قدم أفضل مباراة له في هذه البطولة.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أشكر أخواني اللاعبين، الجهاز الفني. أظن اليوم مثل ما تشوف أنت لعبنا مباراة جدا كبيرة، ما حد قصر فيها، الكل قاتل لين آخر رمق. بس مثل ما تشوف ضيعنا وايد فرص، استقبلنا جول من خطأ، والحمد لله على كل حال. هذه كرة قدم، مثل ما ترضى بالفوز لازم ترضى بالخسارة، والحمد لله على كل حال.
3: نعم، يعني اليوم الأداء والمستوى عكس ما كان عليه في المباراة الماضية، كنا متخوفين من هذه المباراة من ناحية الأداء ومن ناحية المستوى. الفريق قدم شوط أول خلينا نقول عنه أفضل من الأشواط الأولى اللي أخذناها في البطولة، وشوط ثاني أيضا كنا الأقرب والأخطر، لكن ما استطعنا أن احنا أيضا نخلق فرص ونسجل.
4: مثل ما تشوف اليوم بصراحة دخلنا المباراة كنا نبقى نسعد الجمهور، داخلين المباراة بعزيمة الفوز، لكن مثل ما تشوف قدر الله ما شاء فعل. أظن قدمنا في البطولة كل اللي يرضي الجمهور، اللي يرضي شارع الرياضي العماني، ولكن الحمد لله أظن الكل يوم راضي طالع من البطولة رافعين الرأس، والحمد لله إن شاء الله لازم أنتوا اليوم تصبروا وتتريوا، وإن شاء الله نوعدكم بالقادم، إن شاء الله نفرحكم بإذن الله.
3: إن شاء الله القادم يكون أجمل.
4: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
3: شكرا لك. شكرا مصعب. مصعب الشخصي مدافع منتخبنا الوطني يونس، وحديث عن يعني الخروج اليوم من هذه البطولة والخسارة بهدف دون مقابل. حارب حارب لو سمحت حارب، أنا بس اعذروني يعني نادي اللاعبين كذا على الهواء لأني مضطر على أساس اللقاءات اللي بعد المباراة واللاعبين طالعين بشكل يعني مستعجل شوي، بنحاول يعني ناخذ كذا لقاء مع أحد اللاعبين. أمجد أو أحمد الكعبي. أحمد والله.
1: هذه بعض اللقاءات اللي ما زلنا نستمع إليها في ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل ومنتخبنا الوطني اللي خرج اليوم. طبعا شيء جميل أنك لم تكن في أفضل حالاتك وتقدم هذا المستوى مع منتخبات عملت كل شيء من أجل أن تكون في أفضل حالاتها. في الحقيقة شيء جميل أنك ما كنت في الوضع المثالي وتقدم هذا المستوى، ويعني بصراحة الهدف اللي جاء عليني كان فقط يعني هو طبعا كرة القدم لعبة أخطاء، لكن صراحة خطأ فادح في يعني كالعادة في الثلث ساعة الأولى. اليوم المنتخب ظهر أكثر متماسك. يمكن وليد كنت تتكلم عن المنتخب عشان أنتقل أسمع رأي يونس، أخليك تكمل فكرتك عن الفريق اليوم.
2: انا بقول لك ان انا فخور بمنتخبنا.
1: ايش اللي تغير اليوم في الفريق؟ يعني شو
2: كثير تغير؟
1: ليش انا كنت اقول دائما حتى لزملائي يعني في حتى المحللين يا اخي اقول ان انا احس ان المنتخب عنده افضل من هذا العرض اللي جالس يقدمه. يعني انا اعرف اللاعبين انه عندهم افضل، بس ليش كنا يعني كثير تحجمت امكانياتنا، كنا شويه اقل
2: الانسجام.
1: الانسجام
2: العناصر جدا بدات تنصهر مع العناصر القديمه.
1: جميل.
2: المدرب بدا تروح هناك شوي.
1: هروح شوي اسمع يلا. حسين الشحري خلينا نروح نسمع مع زميل خالد شكيلي.
3: حسين الشحري. حسين نقول لكم هارد لك، فريق قدم مباراه جيده اليوم ولكن كان الخروج في نصف النهائي.
5: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، مبروك المنتخب الاماراتي، هارد لك لنا. نعتذر من الجمهور اللي حضرت ونعتذر لهم كثير، ونعتذر للشعب العماني خلف الشاشات. ان شاء الله هذا الدرس ونتعلم منه، بطوله نتعلم منها ونستفيد منها، وان شاء الله في الاسويه نكون افضل باذن الله.
3: نعم يعني اليوم خاصة في شوط المباراة الثاني ربما كان يعني استحوذنا على الكرة أكثر، لكن ربما خلق الفرص أو حتى استغلالها ما كانت حاضرة في هذه المباراة.
5: صحيح هي تفاصيل بسيطة فقط. نشكر أخواني اللاعبين والله قدم مباراة كبيرة من بداية المباراة إلى نهايتها. كنا نقدر نحصل فرص بس ما استغلينا، إن شاء الله نتعلم ونعوض إن شاء الله.
3: حسين نتمنى لكم كل التوفيق. يعني يونس للأمانة يعني يمكن نتحدث قبل المباراة وشاهدنا اليوم يعني مسألة الحضور الجماهيري، أيضا حضور جماهيري كان جدا كبير لمنتخب الإمارات، حضور قليل بالنسبة لنا. أنا ما أدري يعني السبب في أو وين اختفت المبادرات والدور اللي يقوم فيه بعض المؤسسات والشركات وغيرهم، لأن كان دورهم وقتهم في هذا الوقت. عموما إحنا مباشرة راح نتحول لزميلنا أيمن الفجراني مع
1: صوت زميل خالد شكيلي إذن وحسين الشحري. معليش حسين، إن شاء الله المستقبل أمامك وبعض زملائك، إن شاء الله في القادم يكون الوضع أفضل بإذن الله. أرجع لك مرة ثانية وليد، تفضل. كنت تقول لي كان ينقصهم الانسجام في المباريات الماضية.
2: أيوة الانسجام كان ينقص في المرات الأولى. هل القراءة الفنية الدقيقة من المدرب وظهرت في المباراة الثالثة؟
1: هذا كان واضح.
2: ثالثا التركيز في الربع ساعة الأولى، ولكن اترحل إلينا من الكرة العرضية اللي انت تفضلت بالحديث عنها، وهي النقطة اللي خرجتنا من البطولة.
1: نفس المشكلة.
2: ولكن اليوم عندنا إيجابيات كتير، عندنا خطوط متقاربة، عندنا شراسة في الضغط على حامل الكرة، استخلاص كرة، افتكاك، انطلاقات من الأطراف، لا مركزية بين الطرفين، عندنا أداء أكثر من شجاع على المستوى الهجومي، عندنا تطوير هجوم بشكل جيد، قدرنا نخلق فرص، قدرنا نكون عندنا كثافة في الربع الأخير من الملعب، ثلث أخير من الملعب. عندنا حتى في المنظومة الدفاعية كنا أفضل، وكنا الخطوط كانت متقاربة والمساحات كانت ضيقة، ما سبناش الأمور للمنتخب الإماراتي براحته زي مباراة اللي كانت في المنتخب السعودي، فكنا عموما بشكل كبير أفضل. المنتخب بعتقد بانه خد شحنة كبيرة جدا من الاعلام اللي اكد بان المباراة كانت نزهة للمنتخب الاماراتي، وهم جم اليوم ردوا في الملعب ان احنا ما كنا صيد سهل ولا حنكون صيد سهل ابدا، واللي قال ان لا يمكن يحصل في المنام وهذا الكلام، هذا الخطاب الاعلامي الرديء اللي اصفه بانه سطحي وبعيد عن الواقع ولا يمت للتاريخ باي بصلة، لو نظر الى التاريخ الاخر 10 نسخ لا اكد بان حديثه كان حديث مغلوط. كل ده اليوم المنتخب بكفاحه على ارضية الميدان اكد بانه يحمل رحيق البطل رغم الخسارة رغم الخروج، ولكن انا فخور بالمنتخب، فخور بكفاحهم، فخور بالعطاء الكبير اللي قدموه في ارضية الميدان، نقدر نبني على هذا الامر. فهارد لك للاعبينا وللجهاز الفني وللجمهور الكبير سواء موجود في جد او خلف الشاشة او بيسمعنا في الراديو، ان شاء الله معوضين في كاس اسيا بظهور اقوى، وان شاء الله يحقق المنتخب ما يليق بسلطنة عمان ان شاء الله في الاستحقاق القادم
1: ان شاء الله. يونس كنت اقول يعني يمكن المنتخب اليوم رجع للمنتخب اللي كنا نعرفه صراحة، يعني بغض النظر عن ان فعلا ما نمر بافضل حالاتنا وفي يعني تغيير الجهاز الفني وفي بعض الامور اللي واجهتنا في الفترة الماضية، اليوم ايضا حتى في المشكله اللي صارت عندنا في الشوط الثاني التراجع البدني كان واضح نوعا ما اثر على الفريق، وهذا نحن ندفع ثمن ايضا اخطائنا في اداره مسابقاتنا، حتى مسابقتنا تاخرت كثير بصراحه، يعني احنا ما بنرجع الان نتكلم عن اسباب ولكن هذا من ضمن العوامل ايضا.
6: لا
1: لكن في النهايه الفريق مثل ما ذكر وليد في عنده كثير من الايجابيات اللي ممكن نبني عليها، اعتقد ان طارق السكتيوي صارت عنده صوره واضحه عن كثير من اللاعبين بعد 4 مباريات تنافسيه كبيره في هذه البطوله.
6: بالفعل اول شيء طبعا نقول هارد لك للاعبي منتخبنا، بالعكس قدمتوا مباراه كبيره، مباراه ايضا يعني تستحق ان نقول ان فعلا يعني غيرتوا كل الصوره النمطيه اللي كانت عليها في المباريات السابقه الثلاث، الخاصه في الشوط الاول من كل مباراه من مباريات الثلاث. اليوم فعلا كنتوا رجال منذ بدايه المباراه، استطعتوا ان تحاصروا اللاعبين المنتخب الامارات، وحتى وان كان الهدف الذي جاء يعني حتى يمكن في الدقيقه 22 لم نشاهد اليوم المنتخب الامارات الذي كان تحدث عنه الكثير والذي ايضا مثل ما قالوا انه هو الافضل اليوم.
1: صراحه اليوم منتخبنا حجم امكانيات
6: فعلا، واليوم فعلا يعني انكشف في مباراه اليوم فعلا، يمكن مثل ما نقلت يمكن في في في في في حلقه سابقه بان مجموعه منتخبنا كانت هي المجموعه اللي تعتبر كانت هي اقوى مجموعه في من المجموعتين، وهي اللي كان فعلا تحس ان فيها الاختبار الحقيقي، لم يكن هناك اي اختبار حقيقي للمنتخب الامارات الا في مباراه اليوم امام منتخبنا، رغم ان الامكانيات الاعداديه اللي كان عليها منتخبنا لم تكن بالصوره التي كنا نتاملها، وهذا ايضا احد الاسباب التي ادت الى ظهور منتخبنا بهذا المستوى، خاصه في اول 3 مباريات، وربما ايضا حتى كقراءه المدرب لجميع اللاعبين في المباريات السابقه، تكلمنا كثيرا بانه كان يفترض على اقل تقدير حتى وان كان ايضا كونا بطوله وديه دوليه كانت في محافظه ظفار قبل عن انطلاق المنافسات الدوري، لان احنا حتى ونحن الكل يعلم نحن ايضا بالنسبه لمسابقتنا نحن ما نستفيد منها الا يمكن بعد 5-6 جولات في هذه هي من من من من مرحله الاعداد، لان احنا دائما انديتنا ليست هو ذاك الاعداد الامثل او انك تدخل في معسكرات وانك تخوض مباريات، اذا خاض مباريات هي مجرد مباريات معروفه مع بعضها البعض محليا فقط لا اكثر من ذلك. اعتقد ان احنا ايضا عندنا عدد من العناصر الجيده التي يجب ان نبني عليها للمرحله القادمه، نحن بحاجه الى اكبر مشاركات ايضا حتى في بطولات وديه دوليه، ايضا خوض مباريات. انا اعتقد ان لو كان ان اقل تقدير مباراتين قبل انطلاق البطولة لفعلا كان ظهرنا بمستوى أفضل مما أيضا شاهدناه في المباريات السابقة، حتى في مباراة اليوم يعني نحن المباراة اليوم أيضا عكسنا الصورة عن ما كنا عليه في 3 مباريات السابقة، ظهرنا في الشوط الأول بمستوى جدا كان رائع، حتى اليوم بالنسبة لتغييراتنا لم تضيف الكثير، المستوى بقى على ما هو عليه، يمكن نحن كان تهديدنا للمنتخب الإمارات في الشوط الأول أكثر من الشوط الثاني، يعني أنا من وجهة نظري كان المنتخب الإماراتي لو نحن كان في في في في مستوانا لما خرج حتى بنتيجة الـ هذا الفوز.
1: نعم وليد يا أخي، أنا يعني ما أدري يعني هل ممكن أتطرق لهذا الأمر الآن؟ يعني بعض الآن إحنا صار عندنا إمكانية الآن نتكلم أكثر بمرونة أكثر وأريحية، يعني يعني إحنا شفنا صراحة المنتخب أيضا في بعض الأخطاء صراحة في البداية، ولكن المنتخب مشت الأمور، واليوم على الأقل على الأقل في كثير من الأمور كان مرضي. ولكن أيضا يجب علينا أن نحن ما ننسى اختيارات الخيارات المدرب واستبعاد بعض العناصر لأسباب غير واضحة قبل البطولة، يعني لا تقول لي إحلال، لأنه يعني ما
2: خاصة لو هو عمرهم صغيرة
1: ما مقنع الموضوع، يعني
2: عمرهم صغيرة
1: أيوه.
2: ما ينفعش أعمل إحلال، أنا أعمل إحلال للاعبين الكبار في السن. نعم. اللي مش هيلحقوا كاس العالم مثلا أو مش هيلحقوا كاس آسيا.
1: نعم.
2: لكن إحنا اليوم مثلا محتاجين ربع ساعة من صلاح الإحياء بصراحة.
1: نعم.
2: محتاجين طرف زي عبد الرحمن جيفري صحيح.
1: نعم.
2: محتاجين ان احنا نجهز المنذر العلوي باي شكل من الاشكال، لازم نجهزه، لازم تجهزه. محتاجين لاعب سريع ينتقل بالكرة من نقطة ألف إلى نقطة باء من ملعبنا لملعبهم بسرعة المنذر العلوي، وخاصة بأن سنه صغير. محتاجين يكون جاهز في التصفيات الآسيوية القادمة لكأس العالم.
1: صحيح.
2: محتاجين ان احنا نعيد انسجام وترميم منظومة الدفاعية. خالد اليوم بعيد عن مستواه، مصعب محتاج عمل كبير، احمد الكعبي اليوم افضل مباريات ولكن محتاجين تطوير اداء الهجوم، امجد الحارس محتاج يكون له بديل جاهز في نفس المستوى، لان امجد ما اطمئنش بوجوده لان كثير الاصابات
6: وهذه الاصابات هي فعلا خلت مستواه بهذا
2: بالضبط. كسبنا اليوم حسين الشحري في هذه البطوله، من الممكن انك تعتمد عليه.
6: ايضا حتى عبد المجيد يعني ممكن في المرات القادمه ايضا حتى يقدر ايضا يقدم.
2: محتاج ان انت تعمل يا استاذ يونس منافسه على حراسه المرمى.
6: نعم.
2: محتاج ان الاستاذ مدرب حراس المرمى يقول لابراهيم مخان ان السكس يارد دي بتاعتك، والله لازم تطلع تاخد الكور دي كلها.
1: عنده امكانيات صراحه ابراهيم، لكن عنده اشكاليه في هذا الموضوع،
2: شغل مدرب
1: قرار، يعني
2: شغل مدرب في انه
1: يتفق. اعطينا محمد، اعطينا عصام شويه نسمع ايش
7: الملعب قاعده تكون واضحه في ارضيه الملعب نفس ما شفت اليوم، لكن هذه كرة القدم. هارد لك لنا والف مبروك للمنتخب.
3: كيف نستثمر اليوم المجموعة الشابة هذه مع عودة بعض الأسماء؟ يعني خلينا نتحدث عن محسن مثلا، جاهزية أرشد وعودة عبد الرحمن إن شاء الله في كأس آسيا القادم.
7: أكيد هذه نفس ما قلت لك، اليوم الكادر التدريبي والاتحاد لهم رؤية قصيرة المدى وبعيدة المدى. أكيد أن الإضافة راح تكون جدا قوية في المستقبل لعودة أخوان اللاعبين إذا شاف متاح المدرب، أكيد راح تكون قوة ضاربة عندنا، لاعبين جاهزين سواء بدلاء أو أساسيين. أكيد راح يستثمرها بنتيجة إيجابية، هو أدرى بالخطة اللي هو واضع عنها. بإذن الله نحسن الظن في القادم ونكون عند حسن الظن بإذن الله.
3: نثق فيكم عصام مرة أخرى ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك عصام. إذا يعني بنتحول قبل أن نتحول مع أي
1: إذا هذا عصام الصبحي، ويبقى السؤال لماذا استبعد عبد الرحمن وبعض الخيارات، يعني العناصر اللي استبعدت من المنتخب بدون أسباب واضحة في الحقيقة، يعني بدون أسباب واضحة يعني حتى الآن ما نعرف الأسباب يعني للآن. اليوم طبعا احنا صراحة ظاهر انه احنا بحاجة كبيرة لمثل هذا،
2: احنا ما عندناش أصلا رفاهية الاختيار.
1: نعم.
2: كلمة ان مثلا اثنين صلاح، اثنين عبد الرحمن، اثنين المنذر، احنا ما عندناش هذه الرفاهية. يعني اللاعبين المتساوين في المستوى انت ما عندكش هذا الرفاهية، فبالتالي اذا كانت الانديه مش هتجهز هؤلاء اللاعبين لابد ان احنا نشوف طريقه نجهز بها اللاعبين دي، لان احنا ما عندناش، والزمن قريب، احنا بطوله اسيا كمان كام شهر. فبالتالي ظهرت رؤيه امام المدرب ان في بعض المراكز محتاجه لان يكون عليها خيارات، خاصه حراسه المرمى لابد ان يكون هناك تنافس على حراسه المرمى، لابد يعني. النهاردة إبراهيم أيوة كان أفضل أيامه أفضل مبارياته، ولكن في نفس اليوم أيضا الهدف اللي اللي اللي, اللي سجل في مرمانا كان من الممكن ان هو يطلع يخلصنا من العرضيه ديت. ونفس الشيء في كثير من المباريات الخمس اهداف اللي احنا استقبلناهم كان من الممكن ايضا ان يكون قفاز الاجاده فيهم. لو جيت نظرت للشوط الاول والشوط الثاني احنا كنا في الشوط الاول افضل من الشوط الثاني
1: طبيعي وليد.
2: ايوه
1: طبيعي. احنا تكلمنا ايضا عن ناحيه بدنيه عندك، تكلمنا عن انه الاخرين لعبوا مسابقاتهم ولعبوا اسيويه ولعبوا في الكاس ايضا مباريات، ونحن ما زلنا جالسين نسولف متى بنبدا الدوري يعني.
2: بالعافيه يا راجل بنبدا،
1: بالعافيه بنبدا،
2: بالعافيه
1: لحد ما الانديه
2: يعني رديت
1: يعني. هذه تراكمات وهذه كلها تاثيراتها سلبيه يعني.
2: لذلك ان حتى رتم اللقاء في الشوط الثاني كان اقل، لان التغييرات من دالتش ومن ترك السكتاوي التغييرات كلها لم تاتي بجديد. يعني مثلا ترك دالتش نزل على صالح وريتشارد وكونر وسلطان عادل ما عملوا شيء، خرج خيمينيز وبالا وعثمان نفس الشيء، مفيش تجديد، مفيش جديد. حتى عندنا نفس الشيء، برغم ان حسين الشحر اجتهد، مصعب اجتهد، ولكن مفيش اللاعب اللي تقدر تقول انه الباص بتاعه مؤثر او اللي يقدر يصنع لك فرصه من نصف من اضيق الحدود. مفيش اللاعب ده، مفيش اللاعب اللي نقول عليه زي صلاح اليحيائي في نسخة العراق. ما عندناش ده، لا مش موجود. ما عندناش منذر العلوي بسرعته في التصفيات. حتى عصام الصبحي ما هيئتش ليه الظروف ان يكون هو عصام الصبحي اللي ما عندوش اسناد. اللي يعني بدأ يضيع في الفرصة عبد السلام. عبد السلام انا اقول له يا عبد السلام ان دي فرص مهمه للغايه
1: قد لا تتكرر.
2: ايوه يا عبد السلام انت لابد ان انت تثبت وجودك. عصام الصبحي قدم اوراق اعتماده من زمان، خاصه يوم في مباريات التصفيات الاسيويه والهدف اللي جابه لنا في اليابان،
1: حتى في الخليجيه الماضيه.
2: ايوه قدم اوراق اعتماده من زمان وخلص اموره، ومن الممكن ان المدرب والجهاز الفني اللي الجمهور يصبر عليه. لكن انت يا عبد السلام انت لابد ان انت تظهر بشكل مختلف يحجز لك مكان في التشكيله الاساسيه. انت لعيب بتقدم مستويات كبيره على مستوى الدوري المحلي، وبالتالي لابد ان انت تقدم مستوى مماثل في المنتخب. وان كنت ارجع اقول برضك ان محتاجين تمويل.
1: نعم صحيح.
2: التمويل ربما يكون
1: طبعا
2: تمويل مش كتير، ولكن لابد لك ان انت تبذل جهود مضاعفة. كسبنا في هذه النسخة بصراحة الرواحي قدم نسخة رائعة جدا. الشوط الثاني لان دالتش رمى عليه اثنين هناك وقفوه في الشوط الثاني، خلاص اكتشف هو رمى عليه اثنين، كانت رقابة لصيقة عليه.
6: وهذا شيء طبيعي لانه هو اللاعب حصل على افضل لاعب في مباراتين
1: وهدف
6: وهدف، هذا شيء طبيعي
1: يعني. اليوم ما جاته فرص ناصر.
2: ايوه
1: ما جاته فرص ابدا يعني، اغلق عليه دالتش.
2: تيجي تشوف ناصر كان بيجي ياخد الكره منين؟ ياخد الكره من اخر نقطه، يمكن كان يروح ياخدها من عند مصعب وخالد لبريكي وحارب من ورا.
1: أيوه.
2: ويطلع يتقدم بها ليه هروبا من الرقابه اللي مفروضه عليه.
1: صح.
2: المجهود الكبير اللي خده في المسافات الطوليه الكبيره دي اثرت على عطائه في الثلث الاخير من الملعب لما كان بيستلم الكره. ولكن هو افضل لاعب في منتخبنا هذه النسخه، بل ان ارشحه انه يكون من افضل اللاعبين في البطوله. كل عايز اقول لك حسين ان الاعلام هول في قوه المنتخب الاماراتي اكثر من اللازم.
1: صحيح.
2: صراحه هول فيه.
1: انت جالس تقول لنا انا ويونس انه خلاص مبروك للمنتخب السعودي البطوله
2: على هذا الاداء.
1: اه
2: على هذا طبعا منتخب
1: السعودي. منتخبنا وقفه كمان اليوم، منتخبنا لعب افضل مباراه في البطوله
2: طبعا.
1: بالنسبه له يعني
2: منتخبنا اليوم لو عندنا بعض العناصر اللي انت قلت عليها اللي غايبه كانت رجحت الكف. ثم احنا
1: يعني تخيل
2: احنا جايين البطوله
1: تخيل اسمع لي المهمه،
2: ظروف صعبه.
1: ايوه عبد الرحمن
2: مش جاهزين،
1: وارشد وصلاح
2: وعندنا احلال في بعض العناصر. عندنا قلب دفاع جديد زي مثلا مصعب، عندنا عبد السلام دخل جديد، عندنا الشحري جديد، بعض العناصر اللي دخلت جديدة. ولكن الإمارات إيه السبب اللي تظهر بالشكل ده اليوم؟ ما في سبب. دكة بدلاء
1: سبب إن منتخبنا قدم مباراة.
2: أيوه طبعا ما في إلا إن أنت كنت كويس.
1: كنت كويس
2: بس أما هو لا، المنتخب الإماراتي مع كل الاحترام
1: له مبروك، مشاكل دفاعية صراحة،
2: مبروك المنتخب الإماراتي الشقيق وكل شيء، لكن منتخب الإمارات اليوم لم يقدم المستوى بسبب إن منتخبنا قدر يوقفه في كثير من أوقات اللقاء.
1: طيب يونس، يمكن احنا بنخطب بعد شوية، لكن أيضا يا أخي أنا بعض اللاعبين تحس إنه عندهم إمكانيات أكبر من اللي يقدمون في الملعب، من ضمنها زاهر الله يبارك فيك.
6: فعلا بس محتاج زاهر، يحتاج إلى أن أيضا تركيز، يعني كثرة أيضا حتى الاحتفاظ بالكرة خاصة أنت في مثل هذه المباراة، أنت محتاج على آخر اللحظات يجب يكون أنت أيضا يعني تشوف حتى وين توصل الكرة، يجب يكون أيضا أنت حاضر يعني في هذا الكلام. بعدين الشيء الآخر حتى يمكن أريد أضيف على ما قال الأستاذ وليد، يعني نحن عندنا اللاعب يعني طول العام مستهلك، الكثير من اللاعبين، نسبة كبيرة من اللاعبين يعني مستهلكين بشكل كبير جدا، يعني ما في هناك هي الراحة اللي ممكن يحصل عليه بعد ما بين الموسم والموسم، يعني نحن بالعكس يعني اللاعب يكاد أن يكون يعني يطلع من نهاية الموسم يدخل على بطولة أخرى، سواء بطولة عسكرية أو حتى يدخل على البطولات الثانية. نحن بحاجة فعلا إلى أن أيضا حتى التقنين بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، وماذا أيضا نحن نحتاج في المرحلة المقبلة. يجب على الآن على طارق سكتيو أن يشتغل فعلا ماذا يجب أن نعد وكيفية أيضا إعداد المنتخب في المرحلة المقبلة، ما هي أيضا حتى المباريات التي يجب أن نخوضها وغيرها، الكثير من الأمور يجب أن يعمل عليها.
1: شكرا لكم يونس المعشري، أحسنت.
6: كل الشكر. شكرا حسين.
1: شكرا وليد الخفيف.
2: شكرا للأحمر، أنا كنت قلق ولكن اليوم هم كانوا رجال.
6: وانت قلق ليش لابس أخضر اليوم؟
1: أيوة قلق ولابس أخضر يعني. إن شاء الله دربك أخضر.
2: ولكن بصراحة اليوم المنتخب كان جيد، ورغم الخسارة إلا أن عندك أمل بأن أنت ممكن تعمل شيء في المستقبل
1: إن شاء الله.
2: مشكلة مش في الخسارة والمكسب خالص، بس احنا كنا كسبانين ولكن ما كناش مقتنعين،
6: ولكن
2: اليوم لا،
6: ولكن الامل استاذ وليد يعني محتاج الى عمل، محتاج الى عمل. انت حتى على مستوى مسابقاتك يجب تغير فيه الكثير من الامور، ما تجي تقول لي الان نحن نبني في للمستقبل. انت لما تبني ابدا من المراحل السنية واشتغل عليها حتى تصل الى هذه العناصر.
2: والله استاذ يونس، هذا موضوع التصريحات بصراحه،
1: تصريحات انا ما اعرف كيف
2: انا يعني
1: وانا اريد، وانا لو لعبت بالهولندي بالاولمبي يعني بعض الاشياء ترى ما يعني ما مقبوله ترى في الكلام يعني، معليش
2: التصريحات صراحه يعني.
1: ايوه انا ممكن العب، ليش تلعب بالاولمبي يا اخي؟ هذا منتخب بلد ترى، يعني انت لازم تلعب بافضل ما عندك.
2: اليوم لازم كنا نكسب،
1: لازم نكسب
2: ولازم نظهر بهذه القوه.
1: طبعا بهذه القوه
2: منتخب في اخر 10 نسخ صعد نهائي 6 مرات.
1: انت ليش تعطي مثل هذه التصريحات في صلب البطولة؟
2: هذه التصريحات تصريحات سلبية وتؤكد بأن يلا لو نزلنا عملنا أي حاجة للاعبين، هذا تصريح يعني يقتل التهيئة النفسية
1: صراحة، شيء غريب حقيقة يعني. توقيت بعض التصريحات سيء يعني. محمد شبيبي كان مستعجل، قال يا أخي بسكم تسولفوا لين الصبح يعني.
2: نكمل في بطاقة بيضاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله خلاص راجعين لبطاقة بيضاء. شكرا لك وليد الخبيب.
2: شكرا
1: لك. شكرا زميل محمد الشبيبي مخرجنا المتألق دائما. مشكورين مستمعينا الكرام، هارد لكم طبعا. خرجنا من البطولة، إن شاء الله القادم أفضل، وإذن الله المنتخب يجد الإعداد الأمثل لكأس آسيا. وإن ما كنت يعني أتمنى أن نحن نلعب بطولة كأس ملك تايلاند وهذا، نأخذ مباريات شوية أقوى نوعا ما، مثل ما تلعب بعض المنتخبات في المنطقة الآن مباريات قوية صراحة على المستوى المباريات الودية والتجريبية. لكن عموما إحنا مع المنتخب، وإن شاء الله في السعودية بنرجع وبنقدم الأفضل في أمم آسيا. نشوفكم هناك إن شاء الله دائما خلف الأحمر مثل ما عودتونا. هذه تحياتي لكم مستمعينا الكرام، محدثكم حسين بن راشد العميري، دمتم في رعاية الله وتصبحون على خير. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل
5: هذا الجول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
8: هلا هلا هلا. لقطة حلوة. مكانة حلوة.
9: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
9: بين الصافرتين.
10: خليجي 22 حين عانق العنابي اللقب. الرياض مدينة تستيقظ باكرا على العمل ويتوهج مساؤها بالأضواء وتزدحم شوارعها بحركة السيارات. عمران يمتد من حي الياسمين والصحافة إلى العليا والسليمانية، وناطحات سحاب تلامس السماء تسندها بيوت عتيقة في حلة دخنة والمريقب والظهيرة، بيوت يفوح من جدرانها عبق الزمان والمكان. هنا تلتقي أزقة الرياض القديمة بعمران الرياض الجديدة، وتتعانق ملامح الأمس مع نبض اليوم. هنا الرياض في نوفمبر من عام 2014 عندما استضافت خليجي 22.
11: وطني الحبيب وهل أحب سواه.
10: من عمان جاء الأحمر واستعادة اللقب مقصدة، ومن قطر وصل العنابي واللقب الثالث غايته، والدفاع عن اللقب هدف الإمارات، ومن الإمارات حضر حامل اللقب. أما صاحب الأرض فأراد أن يكون اللقب أخضر. طموحات العراق تقاطعت مع أحلام اليمن، وإرث الكويت مع أمنيات البحرين. في 13 من نوفمبر كان الأحمر العماني على موعد مع الإمارات. 90 دقيقة محاولات هنا وهجمات هناك، لكن الشباك بقيت صامتة. خرج كل فريق بنقطة التعادل، ثم جاءت مواجهة العراق، إيقاع أسرع ولكن النتيجة تتكرر. تعادل سلبي ليصل الأحمر برصيده إلى نقطتين، لم يعد أمامه سوى الفوز لبلوغ نصف النهائي. لذا دخل الأحمر مواجهة الكويت بروح مختلفة، لم يتحدث كثيرا بل تحدثت الشباك. هدف ثم آخر ثم ثالث ورابع وخامس، 5 أهداف عمانية في شباك الكويت، 3 منها حملت توقيع سعيد الرزيقي، وأضاف عبد العزيز المقبالي هدفين. ليلة سعيدة للأحمر وثقيلة على الأزرق.
12: محاولة لصالح منتخب الوطن للتقدم. عبد العزيز المقبول. الله أكبر يا الأحمر، الله أكبر يا الأحمر، شعل الأحمر، فجر الأحمر. تستاهل أعماننا والمنتخب يقدر، تستاهل أعماننا والمنتخب.
10: فوز عمان على الكويت منحها بطاقة العبور إلى نصف النهائي متصدرة المجموعة ومتقدمة على الإمارات بفارق الأهداف. استعدت الرياض لنصف النهائي، واستعدت عمان لملاقاة قطر. في 23 من نوفمبر التقى الطرفان. الأحمر يضرب أولا، رائد إبراهيم يضع عمان في المقدمة.
13: العرضية تأتي، المتابعة، الله، رائد إبراهيم يسجل، رائد إبراهيم طلقة.
10: لكن مباريات الكؤوس لا أمان لها. عاد العنابي بالتعادل، لم يكتفي بذلك بل تقدم بهدف ثان وثالث، 3 أهداف لقطر مقابل هدف عماني.
13: أوه ما زالت الآن تبعد، تبعد إن شاء الله، تبعد تبعد، نعم تبعد. أوه منتخب قطر يسجل الثالث عن طريق نفس اللاعب علي أسد. علي أسد يسجل.
10: أغلق الباب أمام عبور الأحمر إلى النهائي وفتح للعنابي. لم تنتهي رحلة الأحمر في خليج 22، حاول الحصول على المركز الثالث لكنه خسر أمام الإمارات بهدف وحيد.
3: خلال هذا اللقاء يا الله على ما يقوله المعلقون، هنا إسماعيل مطر يسجل أول الأهداف لصالح المنتخب الإماراتي.
10: في الجهة الأخرى كانت الرياض تستعد للموعد الكبير، الأخضر السعودي صاحب الأرض والجمهور في مواجهة العنابي في نهائي خليجي 22. نطقت الأرض في 26 نوفمبر 2014 دعما للأخضر، ووقف استاد الملك فهد الدولي إلى جانب أبناء وطنه، مدرجات تفيض بالأعلام وأصوات تتعالى بالهتاف وقلوب تنبض قبل الأقدام، إما أن تحتفظ الرياض بالكأس أو أنها تطير إلى الدوحة. صافرة البداية. في الدقيقة 16 ارتقى سعود كريري فوق الجميع مسجلا الهدف الأول للسعودية.
4: كرة إلى داخل منطقة الجزاء، سترها في الجول، في الجول. سعود كريري يسعد الجماهير الخضراء.
10: المدرجات تشتعل واللون الأخضر يكسو المكان، ولكن العنابي قال كلمته. بعد دقيقتين فقط جاء الرد عبر المهدي علي الذي حقق التعادل.
14: محاولة للمنتخب العنابي، حسن هيدوس على تنفيذ ركنية، العرضية بالرأس.
10: في الشوط الثاني وعند الدقيقة 58 كان بوعلام خوخي على الموعد، تسديدة عبرت إلى الشباك، قطر تتقدم، السعودية تبحث عن التعادل وقطر تستبسل. صافرة النهاية. انتهت المباراة بهدفين لقطر وهدف للسعودية. قطر تعلن عن نفسها بطلة لخليج 22، لقب ثالث للعنابي بعد 1992 و2004.
15: أنا أقول آه، هو يقول آه، هذا العنابي آه.
10: في الختام كان الإماراتي علي مبخوت هدافا للبطولة بخمسة أهداف، ونال السعودي نواف العابد جائزة أفضل لاعب، والقطري قاسم برهان جائزة أفضل حارس، فيما حمل منتخب عمان جائزة اللاعب النظيف. 15 مباراة ب33 هدفا، هكذا أسدل الستار على خليج 22. لم تلعب الأرض مع أصحابها، اللقب قطري والوصافة سعودية. مستمعين الكرام، قد تتغير العواصم والمدن، تتغير الملاعب، تتبدل الأسماء، وتغيب الكؤوس عن أيد وتستقر في أيد أخرى، لكن تبقى كأس الخليج شمسا لا تغيب. فما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
2: بين صافرتين.
7: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
16: سجل أنا
5: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: اللي بحبك.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.